0: من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الغربة ملها الصباح، أيام الغربة طويلة وليلها ملهو الصباح، تبكي عينيا من الفرقة ومن ضيق المطرح، وموجة تودي وتجيب فيا وعايش فيها سواح، وعشان أبقى في غربتي أتناسى الجراح، مجرحي في بعد منكم ما يداويه أي جراح. الغربة ملها الصباح، مكتوب أطوي أحزاني وافتكر يا قلبي الأفراح، أكتم همومي جوايا وجوايا مش مرتاح، غربة في الوشوش وغربة في المطراح، غربة في اللهجة وغربة في البراح، يا سجني مسجون في ما ينورك أي مصباح. الغربة من هالصباح يا غربة صاحبت القمر وبقيت لي مداح، قلت يهون علي زاد البكا نواح، أعمل إيه يا غربتي ما الصبر مني راح، بحلم مني راجع وفارد بالخير الجناح، واصحى من حلمي ألقاه ما يوصل.
0: أنغام من كل مكان.
3: شاب بسيط بيحلم انه يبقى حاجة، من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة، زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية. مش هقارن ما بين زماننا والحال أيامه، دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه، سافر الولد برا البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من أوله، عدت سنتين واتجوز أحلى بنت شافتها عينيه، من أول مرة شافها دعا ربنا تبقى ليه، وبدأوا بيت صغير طوبة طوبة واحدة واحدة، كانت هي سندوا في برد الغربة والوحدة، وأوام ربنا رزقهم بأحلى بنت في البنات، والرزق زاد بعدها بثلاث إخوات ولاد، والبيت كبر ودفي والغريب نسي غربته، بقى في وطنه حضنهم وفي لقاهم فرحته. غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم، المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم، الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده، ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي ميعاده، ويدوب قدروا يفوقوا من الصدمة اللي كانوا فيها، والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها، والحرب قامت في الخليج سنة 90، راجعين بكفاية نعيش متغربين.

اسمها ناصر. صحرا واسعة وشوية مساكن، نحاول وعافر دور بس الفرصة مش متاحة. ماليش مكان في بلدي قالها لنفسه بصراحة. اتغرب تاني وساب حبيبته والأولاد. في كل سبت كانت مكالمة طويلة في المعاد، يطمنهم عليه ويحكي ازاي بيوحشوه، ويرد عليه ولاده يقولوا نفسهم يشوفوه. الغربة مش اختيار لما يكون مفيش حلول، عمر الفراق ما بيقصر دايما بيزيد يطول. وبنفتكر الهدايا راح تعوض الحبايب، مين قال الهدايا تحل محل اللي غايب؟ مرة جواب في صورة، مرة رشيد في قصة، كل ده مش كفاية أصلك وحشهم لسه. والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه وابنه، ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قبله. كان كل مرة يبكي لما أبوي يروح يسافر، وينام في حضنه لما يرجع. أيوة أنا لسه فاكر، أنا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وثانية. أصلي دي حكاية أبويا مش أي حكاية تانية، تشبه في الحكاوي. ياما ناس كتير متغربين، اللي سافروا من شهور واللي هاجروا من سنين، والقصة مش بتخلص. أصل الغربة بدمنا، جيل بيسلم جيل وأكيد هنسلم اللي بعدنا.

0: علينا ومننا. يا محلموا ناس كتير حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكون ملوش مثيل، ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ظلمة ظلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يقصر اللي قصر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.
1: سنين عمرك هتفرض تحت عقب الباب، وتصحى فجأة فتلاقي إن شعرك شاب، هتحن لزمان فايت، طعم الفرح مهما بيحلى في الغربة طبيخ بايت، ووجع الغربة زي الدبش. يا واد اللي مدكش الغربة ما تأدبش، أنا الهربان من الخولي ومن غفري، أنا اللي بنام على عرجي وعلى عفري، غريب ومعاه جواز سفري ومش عاجبه.

من أقصى ما قيل عن الغربة، ما قاله إيفان بونين للكاتب الروسي قسطنطين سيمونوف الذي دعاه إلى مغادرة فرنسا والعودة إلى روسيا. أرجو أن تفهمني، من الصعب علي أن أعود إلى وطني شيخا هرما، فكل أصدقائي وكل أهلي يرقدون الآن في قبورهم، وسأسير هناك وكأنني أعبر مقبرة ليرد غسان كنفاني. العودة إلى الوطن بعد غياب طويل تشبه قراءة كتاب قديم عزيز تجد فيه كل الذكريات، لكنك تدرك أن كثيرا من أبطاله قد رحلوا.

0: أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من الصف.
1: أنغام من كل مكان.

0: حزن يقول: دوستويفسكي، إنني أخشى العودة إلى وطن لم يعد يعرفني، إلى وجوه لم تعد تنتظرني. لينهي مارتن هايدغر: الغربة ليست مجرد بعد جغرافي، بل هي انقطاع وجودي عن من نحب، وعندما نعود نجد أنفسنا غرباء في وطن كنا ننتمي إليه ذات يوم.
1: أنغام من كل مكان.

ونمشي ويحملنا ظلنا ويجرحنا الورد في كل أرض تهب علينا رحيلاً.

شوارع وين الأحباب؟ وين اللي يوقفون بأجوبتهم؟ أبشرك سلمون بحلق الأيام. نسوا أنا كنت في يوم خلهم ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. أنا أحباب قلبي رحلوا كلهم بالغربة وعلي جروح صاحت. وحلت مدري أفلهم أشدهم مدري أفلهم. ما ظل لي أهل ما ظلوا أحباب. وعز الناس ناموا جوا الزخم. بقى بس الجرح والجرح ما طار. وين اللي يوقفوا لي ووقف لهم؟ ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. ما ظل لي أهل حتى

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: اعرف ان كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
0: ما يهمنيش ازاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
0: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقوله لك؟
1: اوي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتناول موضوعا مثلثا، وسطه الإيديولوجيا وطرفه الإسلام وخاتمته الحدث. الإسلام، الإيديولوجيا والحدث. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حسن بزينية، وهو أستاذ الحضارة بجامعة تونس المنار، وهو في الحقيقة سوف يحدثنا باعتباره مختصا في هذه المسائل، ولكن أيضا نحن نزف إليكم بشرى صدور ترجمة الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية لنادين بيكودو. وهذا الكتاب الذي ترجمه الأستاذ حسن ورجعه رياض الميلادي، سوف يكون حديثنا في هذا السياق، سياق رؤية الغربي ورؤية ربما الباحثين الغرب وحتى غير الغربيين من غير الذين ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية، لما يطرأ على الإسلام من تطورات باسم الحدث. مرحبا بك أستاذ حسن.
3: شكرا سي توفيق، مبارك الله فيك على الدعوة الكريمة، وتحية لمستمعيك الكرام.
2: أستاذ حسن، أنت طبعا اختصاص حضارة، ولكن ما نقرأه من دراسات متعلقة بما تنتجه هي دائرة في هذه الرؤية، ربما التي يمكن أن نقول الحداثية للإسلام، وأنت تتناول حتى قضايا غير حداثية بمنظار، لنقل ونستعمل المصطلح الذي استعملته بيكادو، منظار موضوعاتي نسبة إلى الموضوعية. هل يمكن في بداية هذا اللقاء أن نتحدث عن موضوعية ونحن نتناول دينا من الأديان؟
3: شكرا. هو في الحقيقة سؤال يهمنا في تخصصنا العلمي الأكاديمي، وكلية الأداب على الأقل في تونس تباشر النصوص المختلفة التراثية والنصوص الدينية بخلفية تحاول أن تكون غير متحيزة ولا تنطلق من مصادرات ومسلمات اعتقادية. في دراسة المسيحية والإسلام أو اليهودية تحاول أو حاولنا وحاول بطبيعة أساتذتنا الأول أن يخططوا أو أن يسيروا في هذا النهج. ونفس أو القضية نفسها تقريبا تطرحها نادين بيكودو، قضية أن هل يمكن للنصوص المقدسة أن تكون أو لتأويل النصوص المقدسة، لا توجد نصوص مقدسة إلا بطبيعة في الأفهام والأذهان وفي اليقين والاعتقاد، بالحقيقة هي في صدور الرجال كما قال الأولون. إذن نادين بيكودو ترى أن هناك نقلة حصلت في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، بتحول الإسلام، بتحول الفكر الإسلامي، بتحول ما كان متعاليا وفرديا إلى موضوع. نعم. وتسميه objectivation، يعني أن يتحول المقدس والمتعالي إلى موضوع، وموضوع ينظر فيه رجال الدين وغير رجال الدين في الحركة الإصلاحية.
2: شكرا. نريد أن نقدم للسادة المستمعين بسطة عن نادين بيكودو، وهي أستاذة متميزة، ويقول المشارقة هي أستاذ كرسي في جامعة سوربون باريس، لها كتب ولكن سنذكر كتابين. الكتاب الأول عن الفلسطينيين لي باليستينيان ان سيكل ديستوار، هذا صدر عام 1997 في طبعة أولى وفي طبعة ثانية 2003. ثم هذا الكتاب الذي سيكون متن حديثنا وعنوانه الأصلي الإسلام entre religion et idéologie essai sur la modernité musulmane، صدر عن غاليمار في باريس عام 2010. العبارة أستاذ أحسن التي تستعملها المؤلفة نادين بيكودو هي الإسلام سي توبجيكتيفي. كيف نترجم هذه؟ سندخل في عملية الترجمة لأن هذه مصطلحات جديدة ليس لها مقابلها القديم، ولكن أيضا إذا أردت أن تشتق لها عبارة كان الأمر عويصا. فهل أن صعوبة الترجمة في هذا الكتاب تبدأ من المصطلحات، أم أن الأفكار في ذاتها وطريقة الطرح تتطلب استيعابا من مرحلة أولى ثم إعادة هضم لتلك الأفكار وتقديمها للقارئ العربي؟
3: هو تقريبا كل ما ذكرته حاضر، وربما ليست صعوبة بل صعوبات. فبالنسبة للنيولوجيزم، المفاهيم الجديدة مثلا، استعنا في بطبيعة، فلن نقفز أو لم نقفز على مساهمات المجموعة العلمية، استعنا بجميل صليبة في المعجم الفلسفي، استعنا بمعاجم تحليل الخطاب، معجم تحليل الخطاب الذي ترجمه الأستاذان حمادي صمود وعبد القادر المهيري، استعنا بما أنجزته المجموعة العلمية قبلنا في تعريب كثير من الاصطلاحات. ها الأوبجيكتيفاسيون بقطع النظر عن نعم هو مفهوم على الأقل في العربية هو مفهوم جديد، حتى في أعتقد أنه يوجد في التراث الغربي أو اللاتيني القديم. فالقضية كما ذكرنا هو أن يتحول على الأقل الفهم الدقيق لهذا الاصطلاح، هو تحول الموضوع إلى موضوع، أي إلى مسألة تقبل النظر العقلي. مثلا بالنسبة إلى الإسلام، بالنسبة إلى الظاهرة الدينية كانت متعالية وفردية، لا أصبحت اجتماعية، أصبحت كامنة من تحدثت المؤرخ كثيرا عن الخروج من مرحلة التعالي ترانسندنس إلى مرحلة الإيمانونس الكمون. أصبحت الظاهرة الدينية محايثة و أصبحت موضوعا بعد إذ كانت متعالية وخاصة بالفردي.
2: نعم، إذا قلت لك أن تلخص لنا هذا الكتاب من جهة الأهمية، لأن حديث الغربيين وحديث المؤرخين عن الإسلام وحديث ربما الأنثروبولوجيين وحديث كل الفئات ربما العلمية والاختصاصات عن الإسلام ولكن من ثقافة أخرى، هذا كثير. ولكن لو لخصت لنا في أمرين قيمة هذا الكتاب وما يتميز به ربما عن الكتب التي أنت تعرفها أكثر من الجميع بحكم اختصاصك في هذا السياق.
3: والله هو الكتاب اكتشفت فيه مزايا في الحقيقة، وما كنت أعرف المؤلفة حق المعرفة كما يقال، واكتشفت فيها باحثة ذات قدرة على الإحاطة، هي مستوعبة لحركة الفكر الإسلامي من نشأتها حتى تطورها مع ما تسميه تسييس الإسلام. فالكتاب إن شئنا ينطلق من الشافعي الذي صنف وأقام علم الأصول ورتب الأدلة التي أثرت في الفقهاء اللاحقين وأثرت في الفكر الإسلامي بأسره، ثم تنتهي مع المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين الذي انعقد سنة 38 و900 و1000، يعني بصراحة يعسر على الباحث أن يحيط بهذه الفترة. لكن
2: النقطة الأولى هي الإحاطة مع الدقة.
3: نعم
2: نعم،
3: فضلا عن الإحاطة لم تكن إحاطة القافز على المواضيع كما يقولوا السيرفولي للتيماتيك، لا، هي معناها كانت دقيقة وكانت نقدية، تحليلية نقدية في تدبرها لحركة الفكر الإسلامي دون إطالة كما قلت ودون تشعيب. قلت هذا في مقدمة المترجم، هي لم تطل ولم تشعب الأمور وأبانت عنا قدرة عجيبة، على قدرة نستحسنها قدرة جيدة على هضم هذا الفكر، وهي بدت لي قريبة من المدرسة الأنجلوساكسونية. هي فعلا كتبت بالفرنسية لكن مرجعيتها وخلفيتها أغلبها أنجلوساكسونية.
2: ما الفرق بين بين بين الاتجاه الفرنكوفوني والأنجلوساكسوني في هذه البحوث؟
3: الاتجاه الأنجلوساكسوني اتجاه صارم،
2: نعم،
3: ومقتصد،
2: نعم،
3: في الكتابة الأكاديمية. الاتجاه الفرنسي هو اتجاه
2: يتسامح كما يقول،
3: يتسامح ويتساهل في ويفيض أحيانا في
2: يطيل.
3: تجد كتب حتى لأعلام نعرفهم، تجد كتاب في كذا صفحة بأكثر من 500 صفحة في الحقيقة
2: يمكن اختصاره إلى 100،
3: يمكن اختصاره في 100 صفحة. وقلت نعم. هذا عن كتاب من جاكلين شابي، ومع احترامنا لمساهمتها واللي
2: ما عنوان الكتاب
3: لو سينيور دي تريبي الذي درسته في كتاب نقد الاستشراق الفرنسي.
2: نعم. السؤال الأخير قبل أن نمر إلى بعض مفاصل هذا الكتاب، هي تعتقد وتدرس تحول الإسلام إلى إيديولوجيا سياسية بين 1860 و 1930، لماذا هذا التوقيت؟
3: هي تنطلق من تأسيس جماعة العثمانيين الشبان
2: 1860،
3: هي تقول النزهة، قاموا بنزهة مجموعة سنة 1865 تقريبا، قاموا بنزهة في نواحي اسطنبول بعد ارتحلوا إلى فرنسا و...
2: من يعني هؤلاء؟
3: هؤلاء الحركة العثمانيين الشباب.
2: أي لو عرفت بسم. بهم
3: هؤلاء الجماعة، نعم، هم الاسم طبعا مشروعهم، هم أرادوا أن في فترة إملاء التنظيمات، في فترة التنظيمات التي بدأت منذ 1839 كما تعلم بخط شريف كالخانة واستمرت حتى صدور الدستور بعهد عبد الحميد سنة 1876. إذن هؤلاء الجماعة استشعروا أن السلطنة الإمبراطورية مهددة،
2: باتت رجلا مريضا،
3: نعم نعم، وخسرت في البلقان وفي معارك مع الروس، خسرت في القرم، وإذن هذه
2: هذا الرجل الإمبراطورية المريض،
3: نعم، بدأ يدب إليها الوهن، وبعض التنظيمات رأوا أنها مسقطة ويعني كانت تحكمها خلفية غربية، خلفية غير إسلامية، فأرادوا أن
2: يؤسسوا حركة،
3: أسسوا فعلا حركة العثمانيين الشباب.
2: هدفها
3: هو إصلاح، لكن إصلاح
2: من
3: إسلامي
2: من الداخل،
3: نعم، إصلاح إسلامي تقريبا هو مشروعهم، مشروع إنقاذ.
2: و1930 ذكرته،
3: 1938 هو المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين.
2: نعم. لماذا، ماذا فيه
3: المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين؟ تقريبا هو أعاد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة، الإسلام ديننا و مبدأ البيعة والمبادئ التي نعرفها في الحركات، لدى أو نعرفها لدى الحركات الإسلامية، وبطبيعة الحال ما زال بعض هذه الأصول حاضر ويؤثر في الحركات الإسلام السياسي إلى الآن.
2: نعم. بعجالة، هذا الكتاب فيه مقدمة المترجم، مقدمتك، و فيه مقدمة الكتاب الأصلي، وفيه القسم الأول التعبير عن الإسلام، وفيه فصول ثلاثة، ثم القسم الثاني الحكم بالإسلام، والقسم الثالث الاستنفار باسم الإسلام، بالإضافة إلى جملة من الملاحق. نحن سنتوقف عند بعض ربما الفصول حتى نتكلم بشكل مستفيض معك باعتبارك مترجما، ولكن أيضا باعتبارك باحثا مختصا في هذه القضايا، بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
4: الحديث دائما مستمر عن الحركات الإصلاحية التحديثية التي جاءت يعني مخالفة ومناقضة تماما للحركات السلفية المحافظة التي سبقتها والتي تبنت إصلاحا من نوع آخر. فنحن هنا أمام يعني موجة ثانية من الحركات الإصلاحية في نفس التاريخ، ولكن ليس في نفس الزمن. هذه في مجالها ومكانها هو الدولة العثمانية بمختلف يعني ولاياتها، وخاصة مصر التي كانت عبارة عن ولاية كبرى في ذلك الحين. إذن الآن نتحدث عن هذه الحركة الإصلاحية التحديثية من خلال الدوافع التي أدت إليها. لماذا بدأت في الدولة العثمانية وأيضا انتقلت بعد ذلك إلى مصر؟ ماذا وقع في الدولة العثمانية حتى انكبت بهذه القوة وبهذه الكثافة على عملية الإصلاح، وإن كانت قد جاءت نوعا ما متأخرة بالنسبة للموجة الكبرى التي شهدها الغرب في ذلك الحين؟ من بين الدوافع التي كانت وراء هذه الحركة الإصلاحية التحديثية بالمعنى العثماني والمصري للكلمة هو هزائم عسكرية غير مسبوقة، يعني كانت قد ألمت بالدولة العثمانية وأقنعتها بضرورة يعني إيجاد حل ما، وكان الحل هو الذهاب إلى الغرب وأخذ ما وصل إليه من تحديث. هذه هزائم عسكرية تتجلى في فشل حصار فيينا الثاني سنة 1683، والذي انتهى بتوقيع معاهدة مهينة للدولة العثمانية، هي معاهدة كارلوفيتس سنة 1699. الدافع الثاني في إطار العسكري أي الهزائم العسكرية، هزيمة أمام روسيا سنة 1774، والتي انتهت بتوقيع معاهدة أخرى هي كيجوك كينارجي، والتي أيضا يعني أخذت أملاك كثيرة من الدولة العثمانية وأرغمت على توقيع على التنازل عن هذه الأملاك، وأدت إلى وضع غير مريح لهذه الدولة. كذلك ومن بين الأسباب التي دفعت الدولة العثمانية كهزائم عسكرية نحو فكرة الإصلاح هو هزيمتها داخل ممتلكاتها أي داخل المجال العثماني أمام فرنسا في فرنسا الثورية. فرنسا عندما هاجمها نابليون بونابرت هاجم مصر سنة 1798، ولم يعني فشلت الدولة العثمانية على استرجاع هذه الولاية إلا عندما تحالفت مع روسيا وتحالفت مع إنجلترا. إذن هذا على مستوى هزائم عسكرية غير مسبوقة. ثانيا هو اختلاط قوي ومباشر بالفضاء الأوروبي. الدولة العثمانية خلافا للدول الإسلامية الأخرى أو الأقطار الإسلامية الأخرى أنها كانت مرتبطة ارتباطا قويا جدا ومنخرطا خراطا يعني كثيفا جدا في الفضاء الأوروبي التي كانت تجري به عمليات تحديث، فهي لها حدود متداخلة مع أكثر من دولة أوروبية، كما أنها كانت لها ما يسمى بالتقارير الدبلوماسية التي كانت تأتيها، وهي عبارة عن ما يسمى عندهم بالسفارة نامة، تقارير دبلوماسية تحكي وتروي ما يجري داخل الدول الأوروبية من تطور ومن يعني اكتشافات واختراعات. ولذلك كانت أصداء هذا التحديد الذي يقع في أوروبا كان يأتي بكثافة إلى الدولة العثمانية عكس الأمم الإسلامية الأخرى التي هي نوعا ما بعيدة عن العالم الأوروبي. ثالثا من حيث الدوافع هناك ضغوط داخلية وأخرى خارجية كلها تلح على مطلب الإصلاح. هناك دول أوروبية تلح على مطلب الإصلاح لأنها لأجل تمرير مصالحها داخل الدولة العثمانية، وهناك أيضا رأي عام وجهات ما معينة داخل الدولة العثمانية تلح على عملية الإصلاح وتضغط في هذا الاتجاه. يعني ما يهمنا في هذا كله هو أن الدولة العثمانية كما قلنا أنها قامت بهذه العملية عملية الإصلاح بالمعنى التحديثي للكلمة على مدار قرنين، القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين، واستغرق ذلك مراحل ستة إذا أردنا يعني التقسيم.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة مع الأستاذ حسن بزينية أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية، ونحن سنتحدث عن الإسلام الإيديولوجيا والحداثة بمناسبة ترجمتي لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا بحث عن الحداثة الإسلامية. كنا نستمع أستاذ حسن إلى مقطع فيه حديث عن الإصلاحات في العالمين العربي والإسلامي وحديث عن الحركات الإصلاحية التحديثية. وبالطبع هذا الكتاب فيه هذا الحديث. ما استمعنا إليه هو حديث ربما عن الدولة العثمانية التي ذكرت وعن دور مصر في ذلك الوقت وعن الهزائم العسكرية الغير المسبوقة أمام روسيا وفي حصار فيينا وأمام فرنسا مع نابليون إلى غير ذلك. وفي الكتاب يمكن أن نجد فكرة مهمة عند المؤلفة أن جوهر الحداثة الإسلامية في الحقيقة تقول هي عقلانية، فقد عقلنت الرسالة الدينية لتجعل من الإسلام شرعيا ولكن أيضا لتجعله سياسة للمقاومة. هناك فصل في هذا الكتاب أو ربما فصول في الحديث عن هذه الحركات الإصلاحية، الفصل الثامن حركة الإصلاح والسياسة. هل تعتقد أن المؤلفة قد استوعبت ما ورد من مئات المؤلفات حول الفكر الإصلاحي العربي، وما الجديد الذي تقدمه، وهل أن حركة الإصلاح تميزت بوقعها السياسي فعلا، أم هي حركة فكرية لا يمكن أن يكون للفكر فيها فعل في التاريخ إلا إذا اقترن بالسياسة؟
3: هو في الحقيقة بصرف النظر عن عما ذكرته بيكودو الأمران متلازمان. مثلا هي بالعكس، هي نادين بيكودو باحثة غير متعصبة ولا تتبع سبيل الاستشراق التقليدي هكذا، ولا سبيل كذلك السلفية الدينية. هي يعني تقف حكما وتنظر بعين القصاص إلى هذا التاريخ، وترفض كثيرا من الأحكام السائرة أن الإسلام جوهر ثابت. الإسلام لا، كل شيء تقول راسخ في التاريخ. هو هذه مثلا من المبادئ الحاضرة من أول الكتاب إلى آخره. الفكر هو رهين بالتاريخ وراسخ فيه، لا يمكن الحديث عن الإسلام الآن كما تشبيهه بإسلام القرن السابع. فتأويل النصوص والفكر هو فكر دينامي متحرك ويتغير، هذا ولا تميز في هذا بين المسيحية والإسلام وغير. بالنسبة إلى الإصلاح لها يعني مقاربة طريفة، تعتقد أن الإصلاح لم يكن كله يعني لم يكن الإصلاح كله يعني مسقطا أو بتأثير غربي، وحملة نابليون صار في أواخر القرن الثامن عشر وكذا، إذن هذا أثر بلا شك، لا تنفي هذا. لكن تعتقد أن هناك رياح وهبوء هبت رياح الإصلاح من دراسة الحديث ومن الأساتذة، الشيخ ولي الله محمد حياة السندي بالمدينة وبمكة، بهذه الأماكن المقدسة التي كان يأمها طلاب العلم من العالم العربي والإسلامي كله، تغذت أو نشأت حركة إصلاح قامت على الحديث النبوي، قامت على الرجوع إلى أصول النصوص. وهنا الإصلاح والسياسة متواشجان ومتعاضلان. فمثلا محمد حياة السندي وهو رمز من رموز الإحياء الحديثي، الحديث نقص الحديث النبوي، أثر كان أستاذ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لم يكن مجرد يعني صاحب فكر، بل أسهم وساهم في كما نعرف في التحالف ونشأة الدولة السعودية الأولى.
2: نعم، سنقرأ بعض المقاطع حتى نقرب هذا الكتاب من المستمع. تقول في هذا الفصل الثامن: إذا كانت قضايا صياغة خطاب الإسلام الحديث، هي تقول بترجمتك
3: بطبيعة،
2: التي يرفعها المصلحون في وجه الحصون التقليدية للمعرفة قضايا خاصة بالمجال الديني في المقام الأول، فإنها لا يمكن أن تنعزل عن العلاقة بالسلطة السياسية، فالسعي في تقويض الزعامة العلمية يعني التهديد بزعزعة استقرار السلطة. هذا على الأقل ما أحسه المسؤولون العثمانيون. نحن هنا إذا ربما فكرة تقول هناك زعامتين، زعامة علمية وزعامة سياسية، وكأننا في على محك تاريخ مهم، أن الزعامتين لا تسيران بواسطة الفقه ولا الاجتهاد في نفس الخط، وإنما كأنما نحن إزاء منعرج، إما أن تفهم الحركة العلمية أن السلطة السياسية إزاء تحديات وليست موجودة بالضرورة في ذلك الوقت لتأييدها، وإنما لإصلاح البين إذا أمكن، وإما أن تكون الحركة السياسية أيضا تتفهم أن ما يسمى بين ظفرين بالعلم والعلماء لهم وجهة نظر أخرى في قراءة التاريخ الذي مارسه السياسيون ولم ينجحوا فيه، على الأقل مع هذا الرجل المريض النجاح الأكبر. هل هذا التصور جديد كطرح بقطع النظر عن وقائعيته في تاريخ التاريخ الذي تتحدث عنه الكاتب؟
3: هي نعم تضرب أمثلة كثيرة من ذلك. تعتقد أن هذا الحوار والذي كثيرا ما استحال صراع بدأ من محاولة ابن المقفع وما قدمه من مشروع إلى الخليفة العباسي حتى يقوم بتقريبا تقنين الشرع، توحيد وإذاعة، معنى إذاعة مبادئ سنية موحدة بين رجال الدولة ووسط الأجناد. فتعتقد أن العلاقة تراوحت بين محاولة التأثير والتوجيه، وتعتقد أن رغم فشل مشروع المقفع ورغم المصير الذي لقاه من قتله، تعتبر أنه انتصر لأنه مهد الطريق لكي يؤسس العلماء سلطة رقابة. هذه السلطة تستمد مشروعيتها وشرعيتها من أحيانا من عامة الناس، من في الأوساط الحضارية أو غيرها،
2: ومن قراءة ما للنصوص
3: طبعا. ورغم أن مثلا الصراع بين الخلاف بين أحمد بن حنبل والمأمون، فابن حنبل كان قويا رغم أنه أوثق وسجن ونجا حين مات المأمون موت فجاء كما يقول، فكما يقولون. إذن فابن حنبل كان يمثل أو كان واجهة، كان أقوى لأنه يعبر عن العقيدة الشعبية صح التعبير، والمأمون حاول أن يفرض فكر النخبة بخلق القرآن وفكر الاعتزال، لكن قوة العلماء في واستمر في أنهم يستندون إلى قاعدة واسعة، وفي مجال المقدس لا يمكن
2: قاعدة واسعة التي قاعدة لا تقبل الاعتزال
3: لا تقبل لا ت... نعم
2: نعم. تقبل الاعتزال باعتباره الاعتزال على أساس أنه الطريقة في التفكير مخصوصة
3: وهي نخبوية في نهاية الأمر بين ظفرين. فعامة الناس يميلون إلى التجسيم ويميلون إلى الصور المادية وإذن المعتزلة ينفون الصفات. إذن استمر هذا، فالعلماء كانوا في كل يعني طور يرفعون راية السنة ويرفعون راية يشعرون كما تقول براندير، تقول يشعرون راية السنة خاصة على ما يرونه فسادا في السلطة السياسية في العهد العثماني وقبل ذلك. فالقضية قضية يعني صراع وتقارب وتجاذب، إذن وأحيانا هناك تحالف كما حصل في مع الدعوة الوهابية في المنتصف في القرن 18 أو بعيد ذلك بقليل. ولازالت أظن هذه المسائل ما زالت حاضرة بأشكال أخرى في عالمنا المعاصر.
2: في مقطع آخر تقول صفحة 215 تقول: وقد اختارت هيئة كبار علماء مصر التي اجتمعت في مارس من سنة 1925 الموقف الثاني حين صرحت بضرورة أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية لتعيين الخليفة الجديد. نحن إزاء فترة معينة تاريخية، والسؤال هو: ما رأيك في اختيار المؤلفة لمراحل تاريخية معينة؟ وثم ما رأيك في أنها تعيد بعث هذه الأحداث لتقدم لها صيتا مهما قد نعتقد أن العلماء أنفسهم لم يكونوا شاعرين بقيمة تلك اللحظة التاريخية؟ هل يمكن للدارس سواء كان مؤرخا أو غير مؤرخ أن يعيد بعث لحظة معينة قد تكون في عمر التاريخ عادية ويعتقد أنها هي كانت الأساس الذي حرك ربما التاريخ الإسلامي باتجاه معين؟
3: نعم، هو هذا هو بطبيعة أي بحث يقوم على اختيار. هي مؤرخة و قالت هذا، نسيت الموضع، لكن تقول إنها ستركز على مفاصل، على تحولات أغلبها يتعلق ويمس العالم العربي، لكن مع تعريج على العالم الإسلامي الهند وإيران، وقد أفردت فصلا للفكر الشيعي والتحولات الفكر الشيعي في القرن 19 والصراع بين الأخباريين والمقلدة والأصوليين من أنصار الاجتهاد. وهو فصل وإن كان قصيرا فإنه جمع الفوائد وفي الحقيقة يعرض أشياء ربما يجهلها كثير، لا يعرفها كثير من المثقفين في العالم السني خاصة.
2: نعم، في ترجمتك بعد كلمة لتعيين الخليفة الجديد وضعت هامش للمترجم، قلت فيه: لا ريب في أن المرجع الذي تنقل عنه الكاتبة ستذكره فيما يلي يأخذ عن الرسالة التي بعث بها عبد الله محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر، وقد وردت في كتاب مجلة المنار لرشيد رضا يضم أعداد مجلة المنار بهذه الصيغة المختلفة قليلا عما أوردته الكاتبة في آخر الشاهد نقطتين. وتذكر وذكرك 215 حتى تتابع معي، ثم تذكر الشاهد: من الضروري أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثل جميع الأمم الإسلامية للنظر في أمر الخلافة من الوجهة العلمية الدينية. هذه الطريقة في العمل، يعني تهميش الترجمة، تهميش بمعنى وضع هوامش، هل المترجم يعتقد لأنك حينما تضع هوامش أنت تخرج عن مجال الترجمة وأنت تترجم تعتقد أن هناك نقطة ضوء لابد من أن تضيفها أو هناك تدقيق لابد من أن تشير إليه. هل هذا يدخل في ترجمة المختص؟ يعني لولا اختصاصك بهذه البحوث ولولا معرفتك بهذه النصوص هل كان لمترجم آخر أن يذكر هذه التدقيقات؟ وسؤالي هنا هل ينبغي لمثل هذه الكتب أن يترجمها مختص أو على الأقل يترجمها موسوعيون عارفون بالحقب التي يتحدث فيها النص الأصلي؟
3: والله على الأقل هذا الكتاب بالذات بكل يعني تواضع وتجرد لا يمكن أن يترجمه إلا من تخصص سنوات في الفكر العربي والفكر الإسلامي والفكر الإصلاحي واستوعب هذه الأمور. لماذا؟ لأن القضية ستطرح قضية اصطلاحية، كيف ستترجم؟ هي من أن تتحدث عن مسكويه وعن تقسيم مسكويه للفضاء، القوى النفس كذا، قوى النفس الشهوانية، قوى النفس العاقلة، لابد من أنك تعود، لابد من العودة، لابد من أن تعود إلى مسكويه حتى تكون دقيقا، لأن الترجمة الحرفية لا تفي بالقصد وقد تنحرف كثيرا أو قليلا عن الاصطلاح المقصود. فأنت تعيد استنباط ما كتب عن ثقافتك العربية والإسلامية، تعيد استنباطه في تربته، فلابد أن تهيئ له جميع الظروف الملائمة حتى ينمو وحتى يكون أو حتى تبث فيه الروح من جديد، لأن عودة في الحقيقة. وهناك إضاءات كثيرة لا يمكن أن نفهم الكتاب دون
2: الرجوع إلى الرجوع الأصول
3: إلى الأصول.
2: نعم نعم.
3: والقضية فكلمة فقط، القضية في الحقيقة هي مرت على مراحل كثيرة وذكرت أعلاما كثيرين، فلابد في مناسبة تدبرها لأعمال ابن خلدون أو الماوردي مثلا في تقسيم الماوردي لواجبات الإمام وأهل الاختيار، هي تقول ليزيلكتور
2: منتخبين
3: ليزيلكتور، لكن في الحقيقة هو الماوردي سميهم أهل الاختيار الذين سيختارون،
2: يعني كأن العبارة الأصلية حديثة.
3: إذا كنت لا تعرف الماوردي ويتحدث عن الأحكام السلطانية
2: لو حتى العبارة قديمة، يعني نعم أهل الاختيار،
3: أهل الاختيار
2: ماهوش المنتخبون،
3: وأصلا أنت تتحدث عن الأحكام السلطانية فلا يجوز علميا وأكاديميا أن تأتي بمصطلح مستحدث وتقول نعم الناخبي. فهذه بعض وجوه الصعوبة.
2: شكرا. نستمع إلى المقطع الموحد.
5: Toute la sainte journée que les musulmans sont des islamistes voire des terreaux en puissance. Tu veux la vraie vérité? Eh bien enregistre bien la vidéo pour bien la ressortir le moment venu quand t'entendras encore des conneries sur les chaînes d'infos. Parce que le scandale c'est pas tant ce verset que l'oubli du verset d'avant et de celui d'après. Alors oui, si t'es musulman, tu connais forcément le fameux passage coranique qu'on appelle communément le verset de l'épée, qui dit « Quand les mois sacrés sont passés, les polythéistes belligérants ». Oui, c'est écrit dans le Coran, et c'est indéniable. Mais attends une seconde, de quoi parle le texte précisément? Ben déjà, clairement, ça parle des chefs de guerre qui croyaient en plusieurs dieux. Parce que dans le verset juste avant, le Coran pose une règle que les polémistes de ces news oublient. Enfin, oublient volontairement à chaque fois. Si des polythéistes ont un pacte avec vous et ne l'ont pas trahi, vous le respectez jusqu'au bout. Et juste après, il y a un verrou moral et politique absolument clair. Si l'un d'eux demande protection, tu la lui accordes et tu l'escorteras ensuite vers un lieu sûr. Donc non, ce passage n'est pas un permis d'annihiler. C'est l'exemple même de la décontextualisation d'un verset du Coran. Le passage entier privilégie la négociation afin de faire cesser les hostilités le plus rapidement. C'est aussi un texte de conflit armé contextualisé qui parle avant toute chose de défense et non pas d'attaque, de rupture des traités, des hostilités incessantes et qui encadre la sortie vers la paix. Et ce n'est pas un cas isolé. Ailleurs, le Coran balise aussi la guerre de façon explicite. Il dit « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas ». Ils doivent épargner les vieillards, les enfants, les femmes, les malades et même S'il penche vers la paix, penche vers la paix. Donc si quelqu'un veut te faire croire que la valeur de la vie d'un non-musulman est secondaire dans le texte, rappelle-lui ce rappel coranique. Tuer une personne injustement est comparé à tuer l'humanité entière. Ce qui est un principe formulé d'ailleurs à propos des enfants d'Israël. Dans la continuité de l'injonction à la paix que l'on retrouve dans le judaïsme.
2: كنا نستمع إلى مقطع فيه بعض التفسير والترجمة لما سمي هنا بآية السيف الفرسي دولي فيه ربما مع الترجمة شيء من التفسير الملين الذي يقول للغربي إن الدين الإسلامي ليس دين جهاد وقتل بالمعنى السلبي وإنما هو دين للدفاع من الشرح الذي فيه جانب من تبني أن الإسلام ليس بالصورة التي يعتقدها الآخرون أنه دين للتقتيل وللإرهاب وغير ذلك. ربما الحديث عن الحرب هنا كلمة حرب هو اختيار لعبارة محايدة لأن المقصود فيما نقرأه وسأقرأ على السادة المستمعين في أول جملة تقول لقد اقترن مسار تحول الإسلام إلى إيديولوجيا بظهور الجماعات السياسية الحديثة بغض النظر عن خصوصيات الظروف وتفرد الحقب. كلمة حرب محايدة لايت وكلمة جهاد هي المصطلح. فهل تعتقد أن كلمة الحرب هي اختيرت ربما لتلطيف أو لشكل مما تسمته هي بنوع من الدراسة الموضوعية للأشياء؟ هذا أولا. وثانيا حينما نتحدث عن بعض الوقائع في الإسلام بعبارات غير الإسلامية هل تؤدي معناها؟
3: تجاوبت مع روح الكتاب تجاوبا يعني حسنا، ف ما دمت تقرا حتى انا ساقرا مقطعا
2: في انت ترجمت ولك القراءه والكتابه، اما انا فلي للقراءه فقط.
3: اجابه على سؤالك تقول في مقدمه الكتاب ان في وصم الاسلام وصما مزدوجا بكونه دين حرب وسياسة لا يزال يتحرج من الفصل بين مجالي الروح والزمن ركونا إلى المقارنة الضمنية بالمسيحية، فكأن ديانة المسيح التي نشأت فرقة هامشية في صلب إمبراطورية قوية لم تبارك الحرب باسم الرب خلال القرون القابلة ولا كانت قاعدة لشرعية إمبراطوريات عديدة بدءا من منتصف القرن الرابع مع قسطنطين ومجمع نيقية. فهي ترفض في الحقيقة من مزايا الكتاب الأصيلة هو رفض ما شاع وما تداولته الدراسات الغربية بتأثير المجادلين المسيحيين القدامى. من الكثير المستشرقون يكررون أشياء كثيرة من الجدل القديم من عهد يوحنا الدمشقي وحتى قبل ذلك، الإسلام دين حرب والإسلام كذا، فهي ترفض وتعتقد أن الدين كبقية الديانات فيه قليل من السياسة. هي بطبيعة تحدث عندما تقوم تسييس الإسلام التسييس المضخم والتسييس الذي يعمل منه أو يجعل منه برنامجا سياسيا، ف لا تركنوا إلى هذه الاختصارات وغير التاريخية والمهوية، وهي نجت من ترداد ما خاضت فيه كثير من البحوث الغربية والاستشراقية عن الإسلام.
2: نعم، في هذا الفصل أستاذ بزينية حديث مركز عن السلطنة المغربية، تقول فيه وتمثل السلطنة المغربية بهذا الصدد مثالا نموذجيا إذ لم يغب استدعاء الجهاد عن ثقافتها السياسية، وإنما يبدو تفردا في العالم الإسلامي لا يعزى إلى الطبيعة الخاصة للأسرة العلوية. كما يعزى إلى ما واجهته على مر التاريخ من تحديات مخصوصة. فالعلويون كدأب السعديين من قبلهم قد أسسوا جانبا على الأقل من شرعيتهم السياسية على انتسابهم إلى الأرستقراطية الدينية التي تنحدر من نسل الرسول، أولئك الذين يسمون شرفة بالمغرب الأقصى.
3: شرف.
2: جميلة العبارة، أنت ترجمت شرف. جيدا. أنا أقرأ وكأن النص كتب بالعربي. أنا أشكرك كثيرا على هذا التوفيق وهذه المتانة في اللغة، ولكن دعنا من الشكر. هل تعتقد أن إفراد المغرب الأقصى والمغرب، إذا كان حتى لا نقول المغرب العربي والسلطنة المغربية، بهذه الفكرة أنها سلطة ظلت تحافظ على مبدأ الجهاد في ثقافتها السياسية، هل هو هل في ذلك دراسة عينة، أم أنها تسمي هذه بالذات وتفردها عن البقية باعتبار أن هذه العقيدة، عقيدة الجهاد، مثلت في هذا التاريخ من السلطنة المغربية قيمة كبرى ربما تجاوزتها بعض الحكومات أو بعض الإيالات أو بعض الجمعيات السياسية هنا وهناك؟
3: هو في الحقيقة توقفت ماليا عند التجربة عندما حدث بالمغرب الأقصى، مراك مش المغرب اللي هي.
2: أي والله نحن نضطر إلى نعتذر لكلمة أقصى لأنه ما يحبوش الإخوة، ولكن هذيك هي التسمية أقصى تعلمناها.
3: أقصى
2: في الجغرافيا، أقصى نحن لا نقصيها.
3: لا أقصى يعني من العدوى القصوى، يعني
2: العدوى القصوى
3: ليس وصما، وإنما هو وصف،
2: هو وصف
3: للموقع الجغرافي فقط. طبعا وهي جزء من عالمنا ومن ثقافتنا.
2: نعم.
3: ومن لغتنا وتاريخنا. هذا لا شك فيه. بالنسبة إلى النموذج الشريفي تسميه، والمصطلح ما زال مستعمل في المغرب، الشرفة والشريف حتى في الحياة اليومية. إذا تقول أنه التقاء النسب، ما يقال عن انتساب العائلة إلى النبي، هذا الشريف، الشرف، والشرفاء حتى في المدينة هم الشرفة والشرفاء حتى في المدينة المنورة هم يعني ينتسبون إلى النبي، ومع الجانب، مع وراثة البركة، هناك الجانب الديني
2: الشرعية
3: الدينية. إذن التقاء وهو طبيعي للوراث، جانب وراثي وجانب طبيعي. إذن وظف بطبيعة، لا ننظر، هي اهتمت خاصة بدور الطرق الصوفية في القرن 18 و19 بالمغرب، وخاصة بال19 اهتمت بدعم السلطان العلوي الأمير عبد القادر، وما سببه هذا الدعم من هزيمة إسلي ضد فرنسا، لأنه كان بسبب دعم حركة الجهاد التي قادها الأمير، الذي كان مستقرا بالمرة أخرى بالمغرب الأقصى قرب الحدود الجزائرية.
2: أقرأ مرة أخرى، تقول: نزاع سنة 1928 كشف عن أن التشريعات العثمانية لم تكن موائمة للأحوال، فإذا كان اليهود يريدون أن يعترف بحقهم لم يكن المسلمون مستعدين إلا ليمنوا عليهم بالتسامح. هذه الجملة لو قرأتها وجدانيا كأني لا أقبلها، ولكن حينما نقرأها تاريخيا، أن اليهود يريدون أن يعترف بحقهم والمسلمون غير مستعدين، كأن هناك حق والمسلمون ليسوا مستعدين له وإنما يريدون أن يتسامحوا معهم. هذه الجملة طبعا أنت حينما تترجم لا شك أنك تقف عند الجمل وأحيانا تفكر وأحيانا تمحص، وقلت لي ذات مرة إنني أتوقف عند جملة في بعض الأحيان نصف يوم أو
3: نعم.
2: وأراجع هل وأنت تترجم تشعر بقلق

0: الإنصاف، ولا
1: لا
0: نحن
1: يمكن أن نصل
0: ولا
1: إلى
0: يمكن
1: الإنصاف
0: أن
1: مطلقا
0: نبلغه بأي حال.
1: كل الشكر لك سي حسن، تحدثنا عن الإسلام، عن الإيديولوجيا والحداثة، ونحن نتحدث عن ترجمتك لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية. رجع هذه الترجمة عنك الأستاذ الفاضل سي رياض الميلادي، فله كل التقدير. حتى لا نمر دون أن نسمع إلى أغنية، إلى نغم، سوف نستمع مع السادة المستمعين قبل أن نتركهم في أمانة الله لأم كلثوم في هذا المقطع. كل الشكر لك أستاذ حسن.
0: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة اللطيفة ستوفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي مع أذكار الذاكرين وأناشيد الواجدين. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الطريقة السلمية وشيخها المؤسس عبد السلام ابن سليم الفيتوري الملقب بالأسمر. لقد نقل محبر مناقب الشيخ عبد السلام جملة أعماله التعبدية وممارساته الصوفية التي دأب على اعتمادها في معظم أوقاته، والتي توزعت بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد قصائد البردة والمرزوقية وسرد الأدعية والوظائف والأحزاب وأذكار دلائل الخيرات. وكان الشيخ ابن سليم يقوم إلى جانب ذلك بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية. ونذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقبل الحديث عن هذه القصيدة الشطحية الأسمرية، نشير سريعا إلى مصطلح الشطح والشطحات، وهو مصطلح لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معاني غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد. ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة. وقد تكلم لوي ماسينيون عن هذه الظاهرة بإطناب، وذكر حول الشطح أنه تعبير عما تشعر به النفس عندما تبلغ مستوى الحضرة الإلهية، أو أنها تصير في حضرة الألوهية، وذلك عقب مرحلة الوجد الصوفي، إذ تدرك النفس خلال هذه المرحلة أن الله هي وهي هو، ويكون ذلك إثر وجد قوي لا يقوى صاحبه على كتمه، فيفصح عنه لسانه كأنه يتكلم إذ ذاك على لسان ربه. كما خصص الباحث عبد الرحمن بدوي كتابا عن شطحات الصوفية، وتحدث فيه عن ظاهرة الشطح وعناصره وبواعثه، التي من بينها شدة الوجد وحالة السكر والوصول إلى مرتبة الاتحاد التي يفقد الصوفي على إثرها ملكة الشعور. كما تكلم بدوي عن تاريخ هذه الشطحات الصوفية، واستعرض أهم التجارب التي عاينها أعلام المتصوفة في علاقة بهذه الظاهرة المتفردة، ومن بينهم بالخصوص شخصية أبي يزيد البسطامي وأبي بكر الشبلي ورابع العدوية، التي عبرت عن حبها لربها قائلة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نستمع إلى مقتطفات من قصيدة رابع العدوية من أداء فرقة ابن عربي للإنشاد الصوفي عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك.

نواصل أعزائنا المستمعين مع مقامات التجلي، حيث كنا بصدد الحديث عن الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، الذي كان إلى جانب عكوفه على الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد القصائد الصوفية يقوم بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية. نذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقد أورد محمد مخلوف هذه الشطحية الأسمرية، وذكر أن الأسمر قد أوصى أصحابه بخصوص هذا النوع من القصائد المسمات بالشطحات أنه لا يجوز لهم أن يقولوها لناقصي العقول الجاهلين الذين لا معرفة لهم، وليس هذا سوى دليلا على ما تتضمنه هذه المنظومات من المعاني المستغربة التي يعجز عن إدراك كنهها معظم العوام غير العارفين، مثل ما أوضحنا منذ حين في تعريف مصطلح الشطح. ونختطف بعض ما جاء في هذه القصيدة التائية الشطحية التي يقول فيها ابن سليم: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وبانت لي الأنوار وانكشف الغطاء، وألهمت أسرارا بسر الجلالة، إلى أن رأيت ما لا يمكن وصفه من حلول في مكان وجهتي. وعاينت ما تحت الأرض مع السماء، وما فوق كل الفوق حقا في لمحتي. وشاهدت ما في اللوح معنى وصورة، وما هو منسوخ وما هو مثبتي. فلو ألقي شيء من أسرار سرنا على الشامخات الراسيات لدكتي، أنا العز، أنا الكنز، والحق قال لي: تمن علي يا حبيبي وصفوتي. فقلت له: إلهي إني متيم، وحبك يا رحمن قصدي ومنيتي. فجاوبني: إني سأفعل ما نشاء لأجلك يا من زج في بحر هيبتي. ويتجلى من خلال هذه القصيدة انخراط شيخ السلمية في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، وهو نفس التيار الذي انتمى إليه شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس الهواري عقب رجوعه من سياحته الصوفية بالمغرب الأقصى وتأثره بأصحاب الشيخ أبي العباس السبتي، ذاك الذي يعتبر من أقطاب هذا التيار الصوفي الملاماتي الانجذابي. ناهيك أن هذا التوجه المخصوص في التصوف يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثل ما شاع لدى الشيخ عبد السلام وأتباعه وأتباع أتباعه إلى اليوم.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في ذاك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثلما شاع لدى الشيخ عبد السلام الأسمر وأتباعه وأتباع أتباعه، وذلك في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. ويعود أصل مصطلح الحضرة في التصوف الإسلامي عموما إلى الغاية التي يسعى المتصوفة إلى بلوغها من خلال أعمالهم وممارساتهم المتنوعة، وهي الحضرة الإلهية، تلك التي عرفها أبو حامد الغزالي من خلال سؤاله التأكيدي الذي طرحه في إحياء علوم الدين قائلا: وهل في الوجود ما هو أشرف وأعظم من الخالق المبدئ والمعيد والمكمل والمزين والمدبر والمرتب؟ وهل يمكن تصور حضرة في الجلال والبهاء والجمال والكمال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يمكن أن يحيط بأعجائب أحوالها ومبادئ جلالها وصف الواصفين؟ وقد تطور مفهوم الحضرة بعد ظهور الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وأصبح يدل على معنى الحضور، وهو حضور المدد الرباني والنبوي وحتى الولاء من خلال أولياء الله الصالحين، وذلك خلال القيام بجملة من الأعمال الذكرية والإنشادية التي يتم تبويبها في إطار طقسي ريتويل مضبوط، والتي سميت إجمالا باسم الحضرة. وجاء في إحدى رسائل عبد السلام الأسمر إلى مريديه وصية حدد لهم فيها طريقة إقامتهم لهذه الحضرة التي تعقد ليلة الاثنين وليلة الجمعة بعد صلاة العشاء، فتكون البداية بالتعوذ والبسملة والتصلية على النبي، ثم قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس 3 مرات، ويشرع إثر ذلك في تكرار العديد من الصيغ الذكرية كالاستغفار والحمد والتسبيح والتهليل أو الهيللة، وهي قول لا إله إلا الله، والحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وغيرها من الصيغ الذكرية الأخرى.

مواصلة لحديثنا حول الاستعمالات الذكرية والإنشادية في الحضرة السلمية، نشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة، كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد انقضاء الذكر أو الورد إلى إنشاد كلام المشايخ وشيء من الوعظ. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبق منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. إن الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائما بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية وغيرها من الطرق الصوفية الأخرى في أي جهة من الجهات هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمختلف الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة والمنتشرة في تلك الجهات، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته. من الأناشيد الصوفية المؤدات بأسلوب شديد الخصوصية من قبل إحدى المجموعات الطرقية الأمازيغية، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. نبقى مستمعين مع هذا المثال. دمعي مهطال من عيني مطال، يا برد الآصال سلم على طه.

لقد تحدثنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في تيار التصوف الانجذابي المسمى بالملامتية، والذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، ويبرر لأصحابه العديد من الممارسات مهما بلغت درجة غرابتها كالسماع والوجد والشطحات. وقد أشرنا منذ حين إلى أن مصطلح الشطح والشطحات لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معان غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد. ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة، وهو ما عبر عنه الحسين ابن منصور الحلاج في إحدى قصائده الشطحية، وخلال بوحه بشدة حبه وقربه من ربه عندما قال: يا نسيم الروح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا،

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف نواصل في الحلقة القادمة بحول الله رحلتنا مع تطور هذه الأشكال الإنشادية مع الطريقة السلمية التي اختزلت الموروث الشعري والإنشادي العروسي وأضافت عليه العديد من الأشكال والألوان الشعرية الذكرية والإنشادية المنضوية تحت مظلة التصوف الشاذلي عبر الفرع العروسي. وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الفضيلة مفهوم متعدد المعنى متنوع الأسس والأبعاد، فهو مفهوم أخلاقي، وهو مفهوم فلسفي، وهو مفهوم ديني، وله أيضا إجراء ومدلول في السياسة والحكم وإدارة الشأن العام. يشير هذا التشعب إلى أهمية الفضيلة في حياة الفرد والمجتمع، وإلى المنزلة التي تحتلها في الوعي البشري منذ قديم العصور والدهور. أيًا كان الأمر ومهما تنوعت مجالات الحديث عن الفضيلة، فإن مثل هذا الحديث يرتقي بنا إلى مدارات رفيعة هي مدارات المثل العليا والقيم السامية، بل لعله يدفعنا إلى ذروة هذه المدارات التي لا ذروة بعدها، فنحن عندئذ على مشارف الكمال والتمام اللذين لا ينفك الإنسان يسعى إلى بلوغهما حين يكون مسكوناً بطاقة فياضة تدفعه إليهما دفعاً لا يهدأ. إن الحديث عن الفضيلة هو إذن حديث عن معنى استثنائي وتجربة ممتازة تتحقق فيهما الاستثنائية ويتجسم الامتياز بقدر ما يبذل في إدراك الفضيلة من الجهد وبقدر ما يقدم في سبيل التحلي بها من التضحية. أجل هي الفضيلة قيمة جامعة لكل معاني الخير تقابلها الرذيلة، وجه الشر الأسود الكالح وسبب هلاك الإنسان وخسرانه. والفضل في اللغة من الزيادة، والفضيلة درجة راقية في كرم النفس وشرف الضمير وحسن الخلق.

0: قطر الندى.
1: لقد شكلت الفضيلة مسألة محورية في التفكير الفلسفي منذ القديم، فهي حاضرة في الفلسفة اليونانية، وهي ماثلة في الفلسفة العربية الإسلامية، وهي قائمة أيضاً في الفلسفة الغربية الحديثة وفي غيرها من التراث الفكري الإنساني. اهتم بها سقراط وأفلاطون وأرسطو، كما اعتنى بها فلاسفة أوروبا في القرنين 17 و18. فإن اختلفت المقاربات بينهم وتنوعت زوايا النظر، فإنهم متفقون على أهمية الفضيلة في حياة الإنسان، بما هي نزوع إلى الرقي والكمال وتحكم في النزعات والأهواء، وبما هي اعتدال وعدل وسلوك له أثره الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع. أليست الفضيلة صورة ملموسة مرئية محسوسة للخير في أعمق معانيه وأشملها؟

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: قطر الندى.
1: مثلت الفضيلة في الفكر السياسي أيضاً رهاناً بالغ الأهمية، يبدو هذا واضحاً جلياً عند ماكيافيل أو عند مونتسكيو، فلئن رأى صاحب كتاب الأمير أن الفضيلة في السياسة ترتكز على الحيلة والقوة، فإن مونتسكيو يذهب في كتابه في روح القوانين إلى أن الفضيلة السياسية تقوم على التعلق بالقوانين وحب الوطن وتغليب المصلحة العامة. وخلاصة الرأي عنده أن الفضيلة هي منبع المبدأ الديمقراطي.

على صعيد الفلسفة الأخلاقية، يؤكد فولتير أن الفضيلة هي الواجب، فإن تظاهر بعض الناس بالتحلي بها فذلك لا يكفي للحكم عليهم بأنهم من الفضلاء. وقد سار روسو في الطريق ذاته، فتراءى له في كتاب إيميل أو في التربيع أن الفاضل هو من كان قادراً على قهر أهوائه، لأنه عندئذ يتبع عقله وضميره ويقوم بواجبه وينخرط في النظام الاجتماعي، فلا يبعده عنه أي شيء. هكذا تصبح الفضيلة رهاناً اجتماعياً يكسب داخل المجتمع، وهدفه جلب الفائدة والنفع.

يعد ابن مسكويه من أبرز الفلاسفة المسلمين الذين اهتموا بمسألة الفضيلة، وهذا واضح جلي في كتابه المشهور تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. وعبارة تطهير الأعراق لا صلة لها بطبيعة الحال بالمصطلح المتداول اليوم في مجال الصراعات والحروب والقتل والإبادة، وإنما هي محملة بما يمكن تصوره من المعاني الأخلاقية السامية.

عاش ابن مسكويه بين القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة، وامتدت حياته على ما يقارب قرنا من الزمان، وكان متأثرا بالفلسفة اليونانية مثل غيره من الفلاسفة العرب المسلمين، وقد نظر في مسألة الفضيلة من زاويتين: زاوية نظرية فلسفية وأخرى عملية سلوكية، والفضيلة عنده مكتسبة وهي وسط بين رذيلتين، وقد أشار إلى ذلك في كتابه تهذيب الأخلاق فقال: لكل فضيلة طرفان محدودان يمكن الإشارة إليهما، وأوساط بينهما كثيرة لا نهاية لها، إلا أن الوسط الحقيقي هو واحد، وهو الذي سميناه فضيلة.

كما يرى ابن مسكويه أن الفضيلة تجلب لصاحبها اللذة والسرور لأنها تمكنه من إظهار تفوقه وبروزه، وتكتسب الفضيلة في رأيه بالعلم والمعرفة، وأساس ذلك معرفة الشريعة والإلمام بالحكمة والفلسفة والفن واستيعاب سائر العلوم والمعارف، بما يزيد في ترقية النفس وتهذيب الطباع وتطوير القدرة على الفهم والإدراك وتجنيب الإنسان الوقوع في الرذائل والانغماس فيها. يكون ذلك بالتربية والتعليم وبإرادة الإنسان واختياره وتعلقه بالفضيلة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: عالم آخر من أعلام الفكر العربي الإسلامي هو محمد الغزالي الذي عاش في القرن الخامس بعد الهجرة وتوفي في مستهل القرن السادس بعدها، وقد اهتم خاصة بالجانب السلوكي والعملي للفضيلة، وهي عنده تاج الأخلاق، أما غايتها فهي الفوز في الآخرة والظفر برضا المولى عز وجل. لذلك يعتبر الفضيلة صفة المؤمنين ومنة يمن بها الله على من تحل بها، وما دام العقل مسؤولا عن اتباع الفضيلة والسير في طريقها فإن للتربية دورا كبيرا في غرسها في العقول وتجذيرها في الضمائر. ومن المراجع المفيدة في موضوع اهتمام التفكير الفلسفي بالفضيلة كتيب حديث الصدور عنوانه نظرية الفضيلة في الفكر اليوناني والإسلامي، دراسة مقارنة، للباحث حسين محمد العطار.

0: قطر الندى.
1: إن الفضيلة عماد الأخلاق وأساسها، بل تاجها كما قال الغزالي، وقد اهتمت بها الأديان في سعيها إلى الارتقاء بوعي الإنسان وسلوكه وتحقيق صلاح أحواله، وفي حرصها على استقامة شؤون المجتمع البشري. وقد بلغ الإسلام في ذلك شأوا بعيدا، حتى حصر الرسول صلى الله عليه وسلم غاية بعثته في الأخلاق، فقال حديثه المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي القرآن الكريم آيات بينات كثيرات في إبراز فضل الأخلاق والتحلي بالفضيلة بما يكون له أعمق الأثر في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين. ومن ذلك قوله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله جل وعلا في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وقوله: وهو خير القائلين في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذ أراد العلي القدير أن يبين كرم نبيه المصطفى، فإنه خاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

هذه هي الفضيلة، جوهرها الخير، مصدراً ومنحدراً ووعياً وإدراكاً وغاية وأفقاً، يسعى الإنسان دائماً إلى بلوغها وإدراكها، وتدفعه إلى ذلك الأديان كما تدفعه الحكمة والفلسفة، وتزين له ذلك أيضاً الفنون والآداب. وفي شعرنا العربي أبيات كثيرة قيلت في الفضيلة وحثت على طلبها وانتهاج نهجها، ومن ذلك قول الشريف المرتضى: هيهات، ما الفضل إلا ما حبتك أم الفضائل من عقل ومن ديني.

وفي المدح بالفضل والفضيلة قال الشاعر بكر بن النطاح: كريم إذا ما جئت طالب فضله حباك بما تحوي عليه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وما بعثت في العالمين فضيلة من المجد إلا مجده وفضائله.

كما تحدث الشعراء عن ندرة الفضيلة في الناس وعن غربة الفضلاء بينهم، فقال بعضهم: وإن قل ذو الفضل في الدنيا فلا عجب، فليس كل تراب الأرض من ذهب. أما المعرّف فقال: أولو الفضل في أوطانهم غرباء، تشذ وتنأى عنهم القرباء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: من أشهر ما كتب في مجال الأدب القصصي رواية للأديب الفرنسي برناردان دو سان بيير، سماها بول إي فيرجيني، وهي تتنزل من حيث تاريخ الأدب في إطار المرحلة ما قبل رومانطيقية، تلك التي مهدت لظهور هذا التيار الأدبي في أوروبا. صدرت هذه الرواية في أواخر القرن الثامن عشر، وبالتحديد سنة 1788، ومدارها على قصة حب نشأت بين شاب وفتاة هما بول وفيرجيني، لكنها انتهت بمأساة، فقد غرقت فيرجيني بسبب عاصفة بحرية، ومات بول حزنا عليها وجزعا. وفي الرواية أيضا صراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة. أما رمز الفضيلة في الرواية فهما بول وفيرجيني بما ربي عليه من قيم أصيلة جعلتهما عفيفين طاهرين نقيي الروح والضمير. وأما إطارها فهي جزيرة موريس المستعمرة الفرنسية آنذاك، والتي شكلت أرضاً للفضيلة بطبيعتها الفردوسية وما يسودها من أخلاق أصيلة.

0: قطر الندى.
1: لم يكن الأديب المصري الأزهري مصطفى لطفي المنفلوطي يعرف اللغة الفرنسية، وقد اطلع على رواية بول وفيرجيني بواسطة أحد معارفه الذي كان يلخص له النص الأصلي، فإذا بالمنفلوطي يستوعب النص الفرنسي استيعابا ويتشربه تشربا، وإذا به يعيد صياغة ذلك النص الأصلي للرواية الفرنسية كما لو كان يترجمه ترجمة مباشرة، وإذا نتيجة ذلك كله رواية الفضيلة أو بول وفيرجيني التي نشرها في سنة 1923، فإذا هي آية من آيات الأدب الروائي رغم حداثة معرفة الكتاب العرب آنذاك بخصائص هذا الجنس السردي، وإذا هي ليست دون الأصل الفرنسي رونقا وتأثيرا. لقد أعجب المنفلوطي بهذه الرواية الفرنسية وشدته إليها نزعتها الأخلاقية التربوية، فأقبل على إعادة صياغتها باللغة العربية، يريد بذلك أن يقدم للأجيال المصرية الجديدة في ذلك الزمن حكاية تحبب إليها الفضيلة وتجعلها لا تتنكب عن طريقها. يقول في إهداء الرواية: أنا أهدي هذه الرواية إلى فتيان مصر وفتياتها ليستفيد كل من فريقيهما الصفة التي أحب أن أراها فيه، وليضع حياتهما المستقبلة على أساس الفضيلة كما وضعها بول وفيرجيني.

0: قطر الندى.
1: قال قطر الندى: أطرف ما في كتاب الفضيلة للمنفلوطي أن كاتبه قد ذيل إعادة صياغته للرواية الفرنسية بقصيدة شعرية من نظمه سماها بول وفيرجيني، كأنه أحس بأن الرواية المنثورة لم تشفي غليله، فلا بد إذن من الشعر عنوان الإبداع الأكبر في الثقافة العربية، ولا بد من القصيدة صورة مثلى للفن والصياغة الأدبية. أليس الشعر ديوان العرب؟ طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

شين. صباح النور، صباح الورد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم أوجدنا وجدت إذاعة تونس الثقافية. 6:12 دقيقة ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة، معكم الآن مباشرة من استوديو نظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. لقنا لليوم كما العادة يتواصل إلى حدود 9 صباحا، يأمن هذا الموعد من أمام الأجهزة التقنية زميل أنيس الحميدي. صباح الخير، صباح النور أنيس. حنين الفرجاني بشكون معاكم استثنائين من أمام الميكروفون في تعويض للزميلة نزيها زرعي. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها بشكون حاضرة في لقانا لليوم. بعد شوي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وكذلك على أخبار ومستجدات الشأن العام الثقافي سواء كان التونسي وإلا العربي والعالمية. نبض الثقافة هذا الصباح وقراءة سريعة لعدد من العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية. بعد السبعة، بعد الموعد مع المكتبة الثقافية اللي قدمها هذا الصباح توفيق جريرة، وتو نكتشفوا مع بعضنا الإصدار باش يقدمونا لليوم، يكون الموعد مع فقرة إنسان اللي اليوم نسلطوا من خلال الفقرة هذه الضوء على الفنان ألفا بلاندي، وتحديدا على الجانب الإنساني من الفنان العالمي ألفا بلاندي. في همزة وغمزة باش نحكيه اليوم على جدل في الساحة الأمريكية، وهو جدل عالمي بشكل عام، تحديدا بعد حفل الفنان الأمريكي بروس سبرينغستين وتصريحاته اللي أثارت الجدل حول الرئيس الأمريكي. في تصريحاته يقول أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعد يضيع في الإرث الأمريكي وهوية الولايات المتحدة الأمريكية. ونرجع لهذا التصريح. سيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد اليوم مع استدامة، وأكيد عدد من المواضيع اللي باش نتحدث عليها اليوم خاصة بالمجال البيئي. نحكي اليوم كذلك على الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث العالمي، وكذلك اليوم حديثنا باش يهزنا للأولمبياد الوطنية للرياضيات وللجمعية اللي تشرف على هذه الأولمبياد. نحكيوا عليها، نعرفوا بها للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن وربما ما عندهمش فكرة على هالجمعية هذه والعمل اللي قاعدة تقدم فيه هذه الجمعية، وكذلك على مسألة المشاركة في أولمبياد الرياضية. تقعدوا معنا مستمعينا لقنا هذا الصباح ينطلق معاكم الآن أكيد مع الأنغام. إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا، نهاركم زين.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 6:25 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. اليوم نحب نوجه تحية استثنائية مستمعينا الأعزاء لزميلنا عادل الفرشيشي، زميلنا اللي قضى معنا سنوات طويلة ما كانش خلالها يؤدي في وظيفته وواجبه فقط، بل كان مثال للجدية للمسؤولية، كان صاحب حضور إنساني ترك أثر طيب في نفوس كل اللي عرفه كل اللي خدم معه. اليوم يحال على شرف المهنة زميل عادل الفرشيشي، نهنيه بذلك. مناش نودعه فيه على خاطر هو أكيد مش يقعد يجيب أحذانا ويطل علينا، بقدر ما نحتفي اليوم بمسيرة زاخرة بالإنجازات بالذكريات الجميلة، نعبروا له على عميق شكرنا وامتناننا ليه لما قدموا من جهود أكيد أسهمت في نجاح المؤسسة وعمل المؤسسة وإثراء محيط العمل بروح التعاون والمحبة. اليوم التقاعد أكيد ما هوش نهاية الطريق، هو بداية مرحلة جديدة من الحياة تحمل فرص أخرى للراحة، تحقيق الأحلام المؤجلة والاستمتاع بثمار سنوات من النجاح. باش يتفاضل البنوتات أكثر، يخصلهم وقت الكل، أكيد ما ينساش المدام هذيك الأولانية على الرأس. باسمنا وباسم البرنامج وباسم إذاعة تونس الثقافية وأكيد مؤسسة الإذاعة التونسية، باسم جميع الزملاء والأصدقاء، نتوجه له اليوم بأصدق عبارات التقدير والعرفان، ممتنين ليه مع موفور الصحة والسعادة ودوام التألق، وأنه تبقى ذكراه أكيد طيبة ومسيرته المشرفة مصدر إلهام للأجيال الجاية اللي تقوم بالعمل ضمن وصلب هذه المؤسسة. شكرا مرة أخرى عادل الفرشيشي على حضورك معنا، اللي أكيد كان إضافة كبيرة لنا. شكرا لك بالنسبة لنا نحن مستمعينا. خلينا نواصلوا هذا اللقاء من أغاني الحياة ونعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
2: أحوال الطقس

0: ناقصنا لليوم الجمعة واحد الاثنين. أنا معدلة على الجمعة والأربعة، اليوم الاثنين 22 جوان 2026. اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئين بأغلب المناطق، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع نسبي، تتراوح الدرجات القصوى بين 26 وبين 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 30 و 36 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. قدوا معنا باش نواصلوا مع جديد أخبار الثقافة.
1: أخبار الصباح.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنستير الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافية تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث، وذلك بالمكتبة الجهوية بالمنستير انطلاقا من هذا اليوم 1 جوان وإلى حدود 2 جوان 2026.
1: أخبار الصباح.
0: استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات قرب مواقع تاريخية تحميها منظمة اليونسكو. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أجرى وزير الثقافة غسان سلامة اتصالات مع نظراء له في العالم ومع منظمات دولية ليلفت انتباههم إلى ما وصفه بالأضرار الهائلة التي لحقت بالمواقع الأثرية والأحياء التراثية في الجنوب، خصوصا في صور وقلعة الشقيفة، مذكرا بأن عددا كبيرا من هذه المواقع يتمتع بحماية معززة من اليونسكو تستوجب صونها من أي اعتداء جوي أو مدفعي.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت إدارة مهرجان شايغاي السينمائي الدولي على ملامح دورتها 28 التي تنطلق في الفترة الممتدة بين 12 و 21 جوان المقبلة. واستقر الاختيار على الفيلم الدرامي النفسي القادم من هونغ كونغ After Peace ليكون فيلم الافتتاح في عرضه العالمي الأول الذي ينطلق في 12 جوان بمدينة شانغاي. وكشف المهرجان على التشكيلة الكاملة للجان تحكيم مسابقة الكأس الذهبية.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت السلطات الإيطالية عن حظر إقامة حفلين موسيقيين ضخمين لنجمي الراب الأمريكيين كاني ويست المعروف باسمي وترافيس كوت، واللذين كان مقررين في شهر جوان بمدينة ريجو إميليا الواقعة شمال البلاد. وأصدر ممثل الحكومة الإيطالية بالمنطقة قرارا رسميا يقضي بإلغاء الحفلين لدواع ومخاوف جادة تتعلق بالنظام العام والأمن والاستقرار، ومن بينها احتمالية تنظيم احتجاجات شعبية غاضبة في محيط موقع الحدثين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. ابقوا معنا لقناة متواصل، وهذا موعدنا مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. 6:51 دقيقة معكم ناخذ فكرة على عدد من العناوين الثقافية في صحفنا الوطنية والعربية.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبدأ هذه الجولة بجريدة الشروق وفي ركنها ثقافي نقرأ وفلسطين ضيف شرف وأيام 77 في ثوب دولي جديد. هذه بين العناوين اللي نقرأها في جريدة الشروق. تراهن أيام 77 المسرحية منذ تأسيسها سنة 2016 على مقاربة فكرية وجمالية تدعو للتغيير والبحث والتجديد، قوامها التكوين ومرافقة أصحاب المشاريع الفنية في خلق تعبيرات إبداعية عابرة للتخصص الفني الأوحد. فالفعل الثقافي بشتى أنماطه وخياراته يجمع هواة المسرح والرقص والسينما وصناع الفرجة في أيام 77 المسرحية المنظمة سنويا بدعم من برودكسيون 77 ومدرسة 77. وأكثر تفاصيل حول هذه الدورة 12 تلقاها على صفحات جريدة الشروق.
3: نبض الثقافة هذا الصباح
2: من الشروق إلى بوابة تونس. صابر بن عامر يكتب عالم موقع بوابة تونس الشريك الإعلامي لمهرجان سينما الجبل بعين دراهم شمال غرب تونس في نسخته السابعة المزمع، تنظيم في الفترة الممتدة بين 11 و14 من جوان القادم. من مدير المهرجان أكرم القروي أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة وبكثافة في الدورة الجديدة. وأفاد القروي في تصريحاته لبوابة تونس أن من بين العروض المدرجة في البرمجة ضمن الفيلم عرض الفيلم الوثائقي الطويل غزة لمخرجاته سوسن قعودة. أكثر تفاصيل على صفحات بوابة تونس.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: الصباح نيوز وفي ركنه الثقافي نقراو للكاتب والباحث فاخر الرويسي نجمات تونس سيار منسية بين الأضواء وظلال المعاناة. هذا ما نقراوه على صفحات الصباح نيوز بقلم وليد عبد اللاوي. يطل الباحث والمؤرخ الثقافي فاخر الرويسي على القراء بعمل جديد يحمل عنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما ليعيد من خلاله إحياء مسارات نسائية تركت أثرا عميقا في المشهد الفني التونسي خلال النصف الأول من القرن العشرين. بقية تفاصيل المقال على صفحات الصباح نيوز.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم بصحيح

القدس العربي لنقرأ فيها بقلم فاروق يوسف: الرسم في العالم العربي حكاية مستعدة. يعيش الرسم الحديث في العالم العربي حالة من الفوضى والتشوش والاضطراب العبثي، هي ليست وليدة اليوم بل تمتد بجذورها إلى منتصف سبعينات القرن الماضي. فاروق يوسف تحت عنوان الرسم في العالم العربي حكاية مستعدة على صفحات القدس العربي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية التونسية والعربية. ابقوا معنا لقنا متواصل واصل شادية وحياة عينيك، احنا نرجع لكم بعد السبعة متاع الصباح.

0: المجالس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: كتاب اليوم لغريغوري فولر، The Political Economy of Housing Financialization، صدر بنيويورك عام 2025. تعريب الكتاب هو الاقتصاد السياسي لتمويل الإسكان. هذا الكتاب الذي صدر عن كولومبيا بطبعة جامعتها هو كتاب حديث الصدور، وسوف نعتمد على المراجعة التي قدمها لهذا الكتاب الإنجليزية تود فان غونتن، وهو خبير في الدراسات الاقتصادية. شهدت السنوات 12 التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، يقول الدرس، تجددا في الأبحاث المتعلقة بالاقتصاد السياسي للإسكان وأسواق الرهن العقاري. وأظهرت الأزمة أن ركنا يبدو غامضا في سوق الرهن العقاري الأمريكي، وهو الإقراض عالي المخاطر والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المرتبطة به. يمكن أن يشل ذلك الاقتصاد العالمي، كاشفا عن نقاط ضعف في الاقتصاد الكلي والاقتصاد السياسي. ويعد هذا الكتاب إضافة قيمة، يقول الدارس، وشاملة إلى هذه الأدبيات، إذ يقيم الوضع الراهن ويشير إلى الاتجاهات الساعية إلى مزيد من البحث عن الحلول التي تخرج المقترض من هذه العبودية الجديدة. ويقول الدارس، يختلف هيكل سوق الإسكان، سواء كانت المساكن تشترى أو تستأجر في المقام الأول، وحجم أسواق الرهن العقاري وأشكالها وما إلى ذلك. يثير ذلك اختلافات كبيرة بين الدول، ويقدم المؤلف وصفا مفيدا لهذا التباين من حيث التمويل، والذي يعرف في هذا السياق بأنه شكل من أشكال التسليع الذي يجعل تبادل المنازل مرتبطا بالمنتجات المالية. ويختلف تمويل الإسكان في عدة جوانب، كقروض الرهن العقاري ونمط حيازة السكن، أي التملك مقابل الإيجار، والإسكان الاجتماعي وقيم الأصول. وأبرز أشكال تمويل الإسكان هو توفر قروض الرهن العقاري بالنظر إلى تكلفة السكن. ويلاحظ أن امتلاك منزل يتطلب عمليا الحصول على قرض في بعض البلدان، وفي بعض دول جنوب شرق أوروبا توجد شريحة كبيرة من مالك المنازل من خلال برامج خصخصة أعقبت الحقبة الشيوعية أو عن طريق الميراث. ولكن امتلاك عقارات جديدة من غير هذه الطرق كان نادرا بالنسبة إلى الإمكانات المتوفرة للطالب السكن والخارجين من الاستئجار. تحدث الكتاب عن بعض الأمثلة، مثلا يحدثنا عن التكتل الأنجلو يهودي، بالإضافة إلى التكتلات السكندنافية والقارية وجنوب شرق أوروبا. ويقول إن الدول الأنجلو هولندية تعد الأكثر اعتمادا على التمويل، حيث ترتفع فيها مستويات ديون الرهن العقاري، وتتميز بأسواق إسكان نشطة ذات أنظمة إسكان اجتماعي قديمة تخضع حاليا للخصخصة. وتعتبر الدول الإسكندنافية أيضا عالية الاعتماد على التمويل، إذ تسجل أعلى مستويات ديون الأسر في أي مكان، على الرغم من أنها أقل انخراطا في تداول الرهون العقارية في الأسواق الثانوية من خلال التوريق. هذه جملة من الأمثلة التي نجدها في الكتاب. وفي الكتاب حديث عن أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بين 1995 و2007 ظل التفاوت كبيرا في الثروة، دون أن نلاحظ انخفاضا لأجور السكن ولحث الناس على تملك السكن بأسعار وبإجراءات مناسبة. ويقول المؤلف إن ارتفاع أسعار المساكن سيزيد من فجوة الثروة بين الأسر الشابة والأسر الأكبر سنا، ويرتبط هذا التأثير ارتباطا وثيقا بالاتجاه السائد نحو امتلاك الأسر لمساكنها في وقت متأخر من حياتها، بل وحتى تأخير مغادرة منزل الوالدين وتأسيس أسرة مستقرة. قدمنا لكم كتاب لغريغوري فولر The Political Economy of Housing Financialization، عنوان الكتاب العربية الاقتصاد السياسي لتمويل الإسكان، مع تحية توفيق. مكتبة الثقافية.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 7:16 على موجة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم وينما كنتم، هذا موعدنا مع فقرة إنسان.
2: إنسان وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
1: إنسان اليوم اخترنا أن نسلط الضوء على اسم من الأسامي المعروفة بشكل كبير في العالم. نتحدث اليوم ونسلط الضوء على الجانب الإنساني من شخصية الفنان العالمي ألفا بلاندي. ألفا بلاندي وإلا اسمه الحقيقي سيدوكوني، اللي يعتبر من أبرز الأصوات الفنية الإفريقية اللي تجاوزت حدود الموسيقى لتتحول إلى رسالة إنسانية دافعة على السلام والعدالة وكرامة الإنسان. ألفا بلاندي المغني الكوديفواري اللي خذ صدى عالمي في موسيقى الريغي، اللي تولد في ساحل العاج واللي غني بشكل رئيسي بلغته الأصلية أديولا، وكذلك نسمعوا له عنده أغاني بالفرنسية والإنجليزية. أغانيه كذلك عدد كبير منهم كان نقل من خلالهم مواقفه السياسية، هو اللي تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة سفير للسلام في الكوديفوار سنة 2005. ألفا بلاندي اللي اليوم اخترنا أنه يكون نجم إنسان، اللي تعرف منذ انطلاقته في عالم الموسيقى الريغي خلال الثمانينات من القرن الماضي، واللي خلى الفنان الكوديفواري من أصبحت أغانيه منبر لمناهضة الحروب والعنف والعنصرية والفقر. استلهم من تجربة بوب مارلي، لكن مع منحة بعد إفريقي خاص ارتبط بقضايا القارة ومعاناة شعوبها. اشتهرت أعماله برسائلها الداعية للتعايش بين الأديان والثقافات، لأنه هو بطبيعته من أب مسلم من أم مسيحية. جدته كانت علمته وركزت في من خلال تربيته على احترام جميع الأديان، وهذايا ما نراوه بالفعل في خطابه الفني وفي الأغاني اللي قدمها. كان يؤمن بأن الموسيقى قادرة على بناء الجسور بين الشعوب أكثر من الخطابات السياسية التقليدية. جل الجانب الإنساني في شخصية ألفا بلاندي بصورة أوضح خلال الأزمة السياسية والحرب الأهلية اللي عرفتها ساحل العاج. كان انخرط في جهود المصالحة الوطنية ودافع باستمرار على نبذ العنف والانقسامات القبلية والسياسية. اعترفت الأمم المتحدة بدوره هذا وقت اللي عينته سنة 2005 رسولا للسلام في الكوديفوار، كما نال لاحقا صفة سفير السلام لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الكواس، تقديرا لإسهاماته في نشر ثقافة الحوار والتسامح داخل المنطقة. هو اللي ما اكتفاش بالمواقف الرمزية، بل شارك في بعثات ومبادرات ميدانية هدفت بالأساس إلى تقريب وجهات النظر بين الفقراء والدعوة إلى الوقف والاقتتال. كما أسس ألفا بلاندي مؤسسة خيرية حملت اسم ألفا بلاندي جاه جلوري فونديشن، سعات إلى مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي عبر مشاريع تنموية محلية ودعم النساء المعيلات للأسر ومساندة الأطفال المتضررين من الحروب ومن الأمراض المزمنة. وركزت المؤسسة على تمكين الفئات الهشة بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية، وهو ما يعكس رؤية إنسانية تعتبر التنمية والكرامة جزء من صناعة السلام. لعل أبرز ما يميز تجربة ألفا بلاندي إنسانياً هو إصراره على جعل الفن وسيلة للدفاع عن الإنسان أينما كان، فقد ظل في حفلاته وتصريحاته يدعو إلى السلام في إفريقيا والشرق الأوسط ومختلف مناطق النزاع، واعتبر أن الفنان لا ينبغي أن يكون مجرد مؤدي للترفيه، بل صاحب موقف أخلاقي تجاه قضايا عصره. وحتى في سنواته الأخيرة واصل رفع صوته ضد الحروب وسفك الدماء، وأكد أن رسالته الأساسية بقيت ثابتة، هي نشر الأمل والوحدة والتعايش بين البشر. لذلك ينظر اليوم إلى ألفا بلاندي، إلى الفنان العالمي ألفا بلاندي، ليس فقط كأحد أهم رموز الريغي في العالم، بل أيضا كأحد أبرز الفنانين الأفارقة اللي ارتبط اسمهم بالدفاع عن القيم الإنسانية والسلام والمصالحة بين الشعوب. نجمنا لليوم كان الفنان سيديو كوني، وإلا كما عرفوا العالم الكل ألفا بلاندي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يتواصل لقاءنا معكم مستمعينا الأعزاء، 7:28 دقيقة، هاد ناخذوا فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: طقسنا اليوم الاثنين 1 جوان 2026 يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فمحليا كثيفة السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبراد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الريح بشكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية. بالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح في ارتفاع طفيف، وتتراوح الدرجات القصوى بين 26 وبين 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 31 و35 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا، هذا موعدنا مع أخبار الصباح.
3: أخبار الصباح.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنستير الدورة 5 لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث، وذلك بالمكتبة الجهوية بالمنستير يومي 1 و2 جوان 2026.
3: أخبار الصباح.
1: استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات قرب مواقع تاريخية تحميها منظمة اليونسكو. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أجرى وزير الثقافة غسان سلامة اتصالات مع نظراء ليه في العالم ومع منظمة دولية ليلفت انتباههم إلى ما وصفه بالأضرار الهائلة التي لحقت بالمواقع الأثرية والأحياء التراثية في الجنوب، خصوصا في مدينة صور وقلعة الشقيف، مذكرة بأن عددا كبيرا من هذه المواقع يتمتع بحماية معززة من اليونسكو تستوجب صونها من أي اعتداء جوي أو مدفعي. من جهته كان كتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلم على منصة إكس أن لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقة تيسور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية.
3: أخبار الصباح.
1: أعلنت إدارة مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي على ملامح دورتها 28 اللي تنطلق في الفترة الممتدة بين 12 و21 جوان المقبل، واستقر الاختيار على الفيلم الدرامي النفسي القادم من هونغ كونغ أفتر بيس ليكون فيلم الافتتاح في عرضه العالمي الأول اللي ينطلق في 12 جوان بمدينة شانغهاي. وكشف المهرجان على التشكيلة الكاملة للجان تحكيم مسابقات الكأس الذهبية، ويمثل فيلم الافتتاح التجربة الإخراجية الأولى في عالم الأفلام الروائية الطويلة للمخرج كين تيكي وونغ، اللي تولى كتابته أيضا مستندا إلى خبرة إنتاجية وتجارية سابقة في سينما هونغ كونغ عبر أعمال كيما أنا شخص ما وسيد السيف، وكذلك فيلم في البحث عن الزمن الضائع.
3: أخبار الصباح.
1: مخاوف أمنية تدفع إيطاليا لحظر حفلي كاني ويست وترافيس سكوت، هذية بعد ما أعلنت السلطات الإيطالية عن حظر إقامة حفلين موسيقيين ضخمين لنجمي الراب الأمريكيين كاني ويست وترافيس سكوت، واللي كانوا مقرين في شهر جوان بمدينة ريجو إيميليا الواقعة شمال البلاد. وكانت أصدرت الحكومة الإيطالية قرار رسمي اللبناني يقضي بإلغاء الحفلين لدواع ومخاوف جادة تتعلق بالنظام العام والأمن والاستقرار، من بينها احتمالية تنظيم احتجاجات شعبية غاضبة في محيط موقع الحدثين. وجاء القرار الحكومي استجابة مباشرة لطلبات رسمية وقعت تقدم بها من منظمة حماية المستهلك في المدينة، واللي عبروا على مخاوف بالغة وحاسمة إزاء استضافة كيني ويست وإلى المعروف باسم ياه. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الصباح. ابقوا معنا لقناة متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: يصبح النور من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. 7:42 دقيقة، هذا موعدنا مع فقرة همزة وغمزة.
3: همزة وغمزة،
2: همزة وغمزة اليوم بجهزنا لي الولايات المتحدة الأمريكية، وين أثار الفنان الأمريكي بروس سبرينغستين موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته السياسية خلال حفله الأخير ضمن جولة Land of Hope and Dream. والفنان بروس سبرينغستين هو الملحن وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير اللي يلقب في الولايات المتحدة الأمريكية بلقب The بس. الفنان بروس سبرينغستين اللي كما قلت في خلال حفلته الأخيرة ضمن الجولة اللي قاعد يقوم بها Land of Hope and Dream وجه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واعتبر أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تستوجب الدفاع على الديمقراطية والحريات العامة. وقبل ما نتحدث على الجدل اللي أثرته التصريحات هذه، هيت خلينا نسمعه اش قال.
4: This White House is destroying the American idea and our reputation around the world. We stood as a beacon for hope, liberty and freedom around the world. An imperfect but strong defender of democracy, standing for the global good. And to many, now we are America, the reckless, unpredictable, predatory, untrustworthy, rogue nation. That is this administration and this president's legacy, and this is happening now. There is no one coming to save us. We've got to do it ourselves. So join us and let's fight for the America that we love. Do you hear me, Washington? Do you hear me, Washington?
2: في كلامه يقول الفنان بروس سبرينغستين، يقول أنه هذا البيت الأبيض يدمر الفكرة الأمريكية وسمعتنا في أنحاء العالم. يقول أنه لقد وقفنا كمنارة للأمل والحرية والانعتاق من بين في كافة أنحاء العالم، لكن يقول اليوم هذا قاعد يتغير بشكل كبير. صورة أمريكا قاعدة تتغير بالنسبة للكثيرين. نحن أمريكا المتهورة، غير المتوقعة، المفترسة، غير الموثوقة، الدولة المارقة. هذا هو إرث هذه الإدارة وهذا الرئيس، وهذا يحدث الآن. هذا جزء من كلامه. يقول لا أحد قادم لإنقاذنا، علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا. يعني هذا جزء من الحديث اللي كان قاله، الفكرة متاعه أنه يقول أنه الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تغير في وجه أمريكا، في حين أنه البلاد قاعدة تمر بمرحلة دقيقة تستوجب الدفاع على الديمقراطية والحرية العامة. التصريح هذا تجاوزت أصدقائه حدود المسرح اللي كان واقف فوقه الفنان الأمريكي بروس سبرينغستين لتتحول إلى قضية رأي عام شغلت وسائل الأعلام الأمريكية والعالمية. بعد الحفل مباشرة كان رد ترامب عبر منصاته الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بلهجة حادة، وهاجم الفنان واتهمه باستغلال شهرته الفنية للتدخل في الشأن السياسي، كما انخرط عدد من المعلقين والسياسيين المحافظين في حملة انتقادات ضده، واعتبروا أن النجوم لا يملكون شرعية خاصة للتأثير في الخيارات السياسية للمواطنين. في المقابل كان تلقى سبرينغستين دعم واسع من شخصيات فنية وثقافية ومنصات مدافعة على الحرية والتعبير، اللي رأت أن الفنان عنده الحق أنه يمارس ما يكفله له الدستور الأمريكي، وأنه تاريخ الموسيقى الأمريكية حافل بأمثلة لفنانين لعبوا أدوار نقدية في القضايا الاجتماعية والسياسية، كما شهدت كذلك شبكات التواصل الاجتماعي انقسام حاد بين اللي أيدوا الفنان بروس سبرينغستين واعتبروا تصريحاته تعبير على القلق المتزايد بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية، وعارضوا ومعارضين ليه رأوا في هذه التصريحات دليل على اتساع الهوة بين النخب الثقافية وشرائح من الناخبين المحافظين. هذا السجال أعاد إلى الواجهة نقاش قديم ومتجدد حول حدود العلاقة بين الفن والسياسة ومدى قدرة الفنانين على التأثير في المجال العام في بلاد أصبحت فيه الثقافة الشعبية جزء أساسي من الصراعات السياسية والإيديولوجية المعاصرة، وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الرمزية اللي يحتلها بروس سبرينغستين في الثقافة الأمريكية اللي ينظر إليه منذ سبعينات القرن الماضي بوصفه صوت للطبقات العاملة والمدافع على قيم العدالة الاجتماعية، وهو ما خلى تصريحاته الأخيرة تحظى بمتابعة إعلامية وسياسية استثنائية وتتحول إلى إحدى أبرز القضايا الثقافية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الأخيرة. هذه كانت همزة وغمزة لليوم، وفي الحقيقة قاعدين من خلال متابعتنا للجدل حول العالم، الجدل الثقافي حول العالم، قاعدين نلاحظوا أنه اليوم الفنانين منيش باش نقول أكثر جرأة، ولكن اليوم الفنانين عبر العالم أصبح التوجه نحو أنه الفنان يكون عنده موقع خاص ويكون يأثر بشكل الخاص وكلامه يكون موجه وتكون القضايا الإنسانية العادلة اليوم عبر العالم تكون هي زادة محور العمل اللي يقوم به الفنانين، وهذا يريناه بشكل كبير سواء كان من المطربين أو من

البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله أحلى وأسعد الأيام. يلا هيت نوصلوا لقنا مع استدامة.
3: استدامة.
2: مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية استدامة. رحبوا بالسيدة راضية لوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير. صباح الخير التونس الكل.
2: مرحبا بك سعداء.
4: واحد جوع اليوم،
2: واحد
4: فتح جوان. من جوان
2: نعرفوا أنه شهر جوان هو الشهر اللي فيه الاحتفالات العالمية والوطنية بالبيئة، واللي من خلالها تتجدد الاستراتيجية والبرامج والرؤى، وقد ما تحكي على البيئة ديما به.
4: اي وزيد هو زيد شهر نتاع التقييم، زيد الامتحانات الكل بانواعها من الابتدائي الى الكليات الكلهم يتعدوا في جوان.
2: نعم، اليوم حبينا تعرفوا هكا استدامه تنجم تحكي على اي حاجه، لانه الاستدامه هي تمس كل
4: مقاربة.
2: المجالات. نعم. وهي مقاربه. اليوم باش نتحدثوا على إدغار موران، وتتعرفوا علاش باش نحكيوا على إدغار مورالي، العالم الاجتماعي والفيلسوف الفرنسي اللي فقدوا العالم خلال نهاية الأسبوع، وهو واحد من أبرز رموز الفكر الإنساني المعاصر اللي يرحل عن عمر 104 أعوام. هو اللي امتدت مسيرته الفكرية على نحو 8 عقود، خلى خلالها إرث معرفي ضخم تجاوز حدود فرنسا، ليؤثر في الأوساط الأكاديمية والثقافية والسياسية حول العالم. هو اللي كما قلت خلى إرث كبير، اشتهر برفضه للفصل التقليدي بين التخصصات العلمية والإنسانية، وكان يوصف نفسه بأنه صياد معرفة يجوب مختلف الحقول الفكرية دون قيود. سعى طوال حياته إلى الربط بين التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم الطبيعية في محاولة لفهم الإنسان والعالم. نعم. بوصفهم منظومة مترابطة ومعقدة. من بين أبرز مكتب إدغار موران هو كتابه الموسوعي المنهج.
4: نعم.
2: وألا لميتود، المؤلف من 6 أجزاء، أبرز أعماله الفكرية وأكثرها تأثيرا. وفيه كان حاول بناء تصور جديد للمعرفة الإنسانية يقوم على فهم الترابط بين الظواهر بدلا من دراستها بشكل منفصل. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أثر وفاة إدغار موران وصفه بأنه عقل كوني وتجسيد للإنسانية، وكان اعتبره كذلك الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند أنه عبر القرن، عبر القرن وهو ينيره بأفكاره.
4: فعلا.
2: وتقريبا كل اللي تحدثوا عليه قالوا تقريبا من أواخر الـ الأسماء الكبيرة في عالمنا إدغار موران.
4: أي هو لمحل عاش 104 سنة. أنا حضرت في نقاش في مراكش حول إدغار موران وقت اللي عمل 100 سنة. الحق ما كنتش نعرفه أنا، أما فك 100 سنة متاعو ذيك وقتها عملوا في مراكش. الحاجة اللي جلبتني معناتها وقت اللي يحكي لك على فيفغ اي سورفيفغ، معناتها يحكي لك كيفاش الإنسان يعيش أو معناتها كيما نقولوا احنا ياكل ويشرب ويقوم فقط. لا، هو اللي هنا المقاربة. إن أكثر حاجة مش نحكيه فيها في استدامة اللي هو يعتبر من أهم رواد يعني السوسيولوجيا البيئية، اللي هي تعتبر يعني مجال مهم جدا، هو مجال يهتم خاصة بدراسة العلاقة بين الإنسان والمجتمع والطبيعة. يعني هي كيما نقولوا احنا منهج يبحث في كيفية يعني تأثير الأنشطة يعني يعني أنشطة متاعنا اليومية، أنماط استهلاكنا، قراراتنا الاقتصادية، قراراتنا السياسية، وكلها يعني كيف تؤثر، خاصة هذه تؤثر في البيئة وتؤثر في دورنا، تؤثر أيضا في المجتمعات وفي مستقبل المجتمعات. يعني هو ارتبط خاصة بمفهوم هذا الفكر المراكب عند إدغار مورا. يعني وقت اللي ياخذ يقول لك راهو الأزمة البيئية ماهيش أزمة طبيعة فقط، وإنما هي أزمة مجتمع، هي أزمة سلوكات، هي أزمة يعني وعي. ولهنا هو أكثر حاجة،
2: وهذا من قبل حتى الحديث على التغيرات المناخية وما جابته التغيرات المناخية.
4: نعم. وهذا من أوله يعني تحدث فيه برشا، وكانت أهم حاجة يعني بالنسبة له هو الإنسان وحياة الإنسان. وساعات نوصل أنا نفهم معناتها سعادة الإنسان وين باش تكون، وين يعني باش توصل. يعني بالنسبة للسوسيولوجيا البيئية هي تلك ليست مقاربة فقط، وإنما هو منهج فكري. والمنهج الفكري هذا يعتمد فيه إدغار مورا على كونه منهج، مش أنا نلقى حلول للقضايا البيئية دون معناتها الرجوع إلى أصل المشكل اللي هي السلوكات البشرية، اللي هي وهذه ديما نحكيو عليها حنان احنا، حتى ولو ماناش معناتها متضلعين، ولا أنا شخصيا لا أدعي في العلم معرفة، لكن نرى لكونه هو أكثر انسجام. واليوم وحكينا فيه حتى المرة الفاتت، راه ما يكفيش كونه عنا أحدث التكنولوجيات، ما يكفيش كونه يكون عنا أحدث السياسات وغيره، إذا ما نكونوش احنا نغيره في العقليات، إذا احنا ما نوصلوش نهتموا بالجانب الاجتماعي. هيك علاش الدعوة نهار الجمعة وقت اللي حكينا قلنا لابد من علماء الاجتماع يتحركوا أكثر في هذا المجال. صحيح سلوكات وثم المشاكل، لكن كلها مرتبطة ببعضها. إذا احنا نوصلوا نمسوا معناتها سلوكات البشر، نوصلوا معناتها باش نجموا نحقوا هيك العلاقة الأفقية، راهو ما علاقة أفقية وهي علاقة ذات ترابط، يعني ما ثماش حاجة بمعزل عن الآخر. راهو اليوم كي نحكيو على التصحر، مانيش نحكيو على التصحر راهو جفاف فقط، لا، احنا باش نحكيو حتى على هجرة معناتها بين الأقاليم، وهجرة حتى بين الدول وبين القارات وبين البحار والمحيطات. يعني هذا هو أنا أكثر حاجة. وفي معناتها في بالحق تحية لكل فكر معناتها مستنير، وتحية لإدغار مورا اللي بالحق معناتها أثر من خلال كتاباته، من خلال العديد حتى في السينما وغيره، يعني نشوفه ثم كتابات الفكر متاعه حاضر، ولين مات تحس معناتها كونه رسالة للإنسان، اللي كونه راك أنت سيد الموقف، وراك أنت بسلوكاتك وبالمنهاج متاعك تنجم تأثر وتنجم تغير، لكن على أساس كونك أنت يزمك تتغير. ما نطلبوش احنا من الطبيعة راي باش تتغير، ما نطلبش من المطر نقولها صبرا، وانا انا يزمني سلوكات البشر هي اللي يزمها تكون في تناغم مع البيئة والطبيعة.
2: نعم، واضح جدا. هذه كانت نقطتنا الأولى لليوم، حبينا من خلالها أولا تحية لروح الفيلسوف المفكر إدغار مورا، اللي كان غير كثيرا بفكره في عديد المجالات، واللي ربما تكون فرصة كذلك.
4: نعم، المجتمع كله مصير واحد، رأي الكرة الأرضية مصير واحد،
2: لإعادة قراءة أبرز ما كتبه إدغار مورا والتوجهات الكبيرة اللي كان يدعو لها من خلال كتاباته. في نقطتنا الثانية باش نرجع إلى شأن المحلي
4: زعما باش تمشي تعوم وانت ولا ليه وانت سمعت البرتغالي
2: سألك من أنيس
4: أنيس قال لي شكون هو البرتغال المحارب البرتغالي، قال لي ليزي محارب البرتغالي علاش. والله شوف أنا ما عملتش دراسة معمقة، لكن أكثر حاجة نتفكر معناتها شفتها هي حكاية الميديوس معناتها
2: الحريقة
4: نوع من الحريقة، اللي هو راهو أنواع كثيرة جدا. في نعرف واحنا كان اللي تطلعنا في شتوتنا، لكن اليوم هو اللي أكثر حاجة يقول لي إيش وصلها لنا، معناتها النوع ذايا والسبيس ذي كيفاش وصلت للشتوت. احنا ديما وقلنا ألف مرة راهو
2: من داعش المحارب البرتغالي شوي.
4: أيه. هو المشكل كونه داعش يعطيه الصحة بالعكس ولا منظومة اقتصادية وأكثر دولة ولينا نصدروا فيه معناتها ونجيبه في لكن هو أكثر حاجة لأنه خطير من ناحية معناتها في مادة معناتها مادة سامة والأكثر حاجة معناتها يقولوا ألي كونه ماذا بيك ما تمسهاش ماذا بيك حتى ولو مسيتها معناتها حاول باش ما تغسل يديك وتوصل هذا علاش هي وصلت راو ديما ونقولوا احنا رانا في ارتفاع درجات الحرارة راهو كل شيء جائز راهو البحر ما عادش البحر اللي انت عمت فيه ما نعرفش حتى عمليه وراهو ماهوش كيف السناء حاجات هذوما اللي ديما ونوضحهم ونحاولوا باش نبسطوها حتى للمواطنين راهو اكيد اليوم الطبيعة تاخذ مجراها الطبيعي بالطبيعة لان هي في توازن لكن زادة ثم حاجات اخرى اثار اخرى اللي هي تنجم خاصة اذا كان اليوم المعضلة الكبيرة معناتها في البحار متاعنا هو التلوث البلاستيكي راو التلوث البلاستيكي بغض النظر حكينا على الأثار الصحة لكن ما حكيناش زادة على مسألة التنوع البيولوجي اليوم اللي هو في معناتها في تضارب كبير مع هذه الكارثة عالمية اليوم نحكيه على القارة الثامنة اللي هي كلها البلاستيك اللي يتجمع وأسس قارة
2: هذايا خاص بأنيس أنيس والناس الكل
4: وردت الشي تعوم مع تواحد
2: اللي يسألوا في نفس هذا التساؤل ربما مع المختصين اليوم ينجموا يعطيونا خاصة أنه ما احنا متعودين أنه الجهات المختصة تخرج كل
4: خرج
2: سنة
4: بلاغ
2: وزارة الصحة تخرج
4: وزارة الصحة وزارة الفلاحة زادة يعني الصيد البحري
2: الشطوط اللي يمكن انه السباحه فيها وان هي الشطوط اللي تكون ممنوعه
4: مازالت وزاره الصحه مازالت ما خرجتش راهو التقارير نتاعها والتصنيف وانهم كل عام هي تخرج شنو ما الشطوط لكن زيدا لابد من تحذير خاصه مجاله ما بالنسبه للصيد البحري كونها تنجم اذا يكون بالحجم ها كبير تنجم تخرج حتى في الشباك معناتها
2: واضح جدا مش مشي النقطة مهمة كانت شدت انتباه التوانسة هي إعادة فتح حديقة البلفيدير اللي استقبلت زوارها من جديد بعد تقريبا شهر ونص من أشغال التهيئة والأشغال المنجزة بحديقة الحيوانات وبمنتزه البلفيدير اللي كانت تندرج ضمن برنامج متكامل هدف إلى تحسين البنية التحتية للفضاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار وذي مع عدد من الأعمال الأخرى فعلا. اليوم حديقة البلفيدير كأكبر متنزه موجود أولا في العاصمة تونس وهو من أكبر المتنزهات في العالم ذلك اللي موجودين في العواصم
4: الحضري راهو يزم نفهمه اللي البلفيدير راهي الرواري العاصمة يعني اللي تحية اللي معناتها أسسها خاطر هي بدأت من فكرة بوتانيست معناتها وكل منيش أنا باش نحكي ثم جمعية خاصة جمعية أحباء البلفيدير تنجم تكون موجودة وتنجم تعطي المجال هذا لكن أنا نحكي من ناحية معناتها الأثر الاجتماعي راهو يزم نفهمه اللي هي المتنفس الوحيد في العاصمة وحتى ما جاورها الكل اللي توا أقرب يمكن حديقة اللي هي موجودة في نفيزة وبعيدة لكن اللي هي تكون حاضنة خاصة في العطل لأولادنا للعائلات والكل أنا بالعكس فرحانة برشا خاطر توا ولا كينه مركب معناتها كبير اللي هو البيسين متاع البلفيدير تهيئة المسالك تهيئة الحديقة وهذا يعني يعتبر هي خدمة من الخدمات الاجتماعية رأي بالإضافة إلى الخدمة معناتها البيئية وخاصة في امتصاص الكربون وغيره أنا بالحق ما ثماش شكون فينا ما مشاش البلفيدير وهو صغير ثماش شكون اللي ما حدش يده في يد خوه ولا صديقه ولا غيره في البلفيدير وخاصة وخاصة أنك الشجرة اللي اليوم يظهر لي عمرها 135 سنة، يظهر لي شجرتنا الشجرة الكبيرة هذيك
2: المحبين،
4: أي شجرة المحبين اليوم 135 سنة عمرها.
2: هي تحمل الحقيقة ذكرياتنا، ذكريات تونس الكل،
4: ذكريات التوانسة الكل،
2: فما شكون ما عندوش ذكريات خاصة بهذه المدينة،
4: جاءوا في رحلات ولا غير،
2: هذا بالإضافة إلى قيمتها البيئية.
4: نعم.
2: والدور اللي تلعبوا في النظام البيئي لتونس العاصمة،
4: الأصناف نتاع الأشجار وأصناف النباتات اللي موجودة وحديقة النباتات.
2: نعم.
4: يعني بالعكس ثراء كبير، ثراء بيئي كبير ياسر.
2: نعم. في آخر نقطة في استدامة لليوم، كان أشارت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي هي سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس أودوين وأعشاشه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديد مباشر لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي بالنسبة لهذه الفترة بهذه الأنواع الحساسة. وكانت أوضحت في بلاغ لها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، كانت أوضحت أنه الفترة هذه من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية اللي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطن للتعشيش والتكاثر. واليوم أي محاولة لمعنتها الاعتداء على صغار هذه الأنواع وإلا على بيضها، فهو يهدد الفصيلة بأكملها.
4: نعم. وهذا نرجع وإحنا لإدغار مورا وقت اللي يقول لك معنتها المسائل زادة مسائل وعي ومسائل معنتها اجتماعية. لهنا إذا كانت هي أطلقت الوكالة وبالحق وكالة حماية شريط الساحلي قاعدة تخدم في خدمة اللي هي كيف ما نقوله ليست فقط عملية صبر لمواقف أو لأحداث وغيره الكل، لكن أنا ديما نقول اللي كونه لا بد من أن يكون فعلا ثم حراس البيئة مهم، مش حراس راني نقصد معناتها بالأمن البيئي.
2: نعم.
4: نقصد اللي كونه لابد يكون ثم التصرف المندمج. شنو علاش التصرف المندمج؟ لأنك إذا تكون عندك أنت جمعية قريبة من غاديكا، راهي جمعية تهتم وما تخليش التجاوزات هذوما، لأنه الجمعية إذا تكون هي جمعية محلية تعاون المؤسسات على مستوى، يعني مستوى كما نقولوا احنا إدارة مركزية، ينجم يكون عندها دور، وهي لبال أكثر معناتها مؤسسات تخدم بالمقاربة هذه، مقاربة يعني التصرف المندمج في المحميات.
2: نعم.
4: في المسائل معناتها في الشريط الساحلي بصفة عامة. هو إن شاء الله غدوة يظهر لي عندهم ورشة مهمة جدا باش ينجموا يزيدوا يأكدوا فيها مسألة يعني المقاربة بالتصرف المندمج. أنا ديما نقول جمعية محلية خاصة في المجال البيئي.
2: نعم.
4: قادر باش تعمل هذا. ولهنا بالحق اذا كان ثم شكون استاد وشكون ضيع معناتها حاجه، لكن انا تحيه لجمعيه حديثه جديده هي، لكن تهتم بالطيور بعلوم الطيور، اللي سجلت اول حدث تاريخي في محميه اشكل، الا وهو يعني على تعشيش للنحام الوردي الفلامانغوز في اشكل، عشش لاول مره بتكاثر كبير في منطقة إشكل. تحية للجمعية اللي هي قامت يعني بهذه عملية المتابعة، واللي هي اكتشفت وقعدت حتى لين تم صارت العملية بنجاح. أنا نتمنى ودعوة للجمعية وللمجتمع المدني هو كونهم يحاولوا مدام النحام، تعرفوا النحام الوردي راكي يبدأ مازال ما كبرش، راهو ما يطيرش، يقعد اللون متاعه يبدأ لونه جري وما يطيرش. يعني إذا ينجموا بالحق وتكون هي يزمها إمكانيات حتى على تعاون دولي، هو يركبوا لها الخاتم هذاك الباجاج معناتها بالحق، لو كان توصل معناتها عملية تركيب الخواتم للفلامون هذاك نولي ونعرفوه ونتبعوه وين يمشي ومنين جاي المسار متاعه. بالحق أنا حضرت في 2014 حدث كمان هذايا في قربة في صبخة واحد قربة ولليوم ولاو يعرفوا الفلامون هذاك من قربة اللي خرج في 2014 وين واصل تويكا. رحلة رحلة ممتعة. وديما ونعاود تحية لإدغار مورا اللي خلاني بالحق نعيش هذا التوازن بين معناتها معرفتك للطبيعة بين انت شنو ذاتك شنو اللي تنجم تعمل والناس اللي سرقت العظام قال نتاع نتاع الطيور ان شاء الله ان شاء الله يفهموا معناتها الوضع شنو هو واحد كل. انا ديما نقول المسؤوليه ترجع على المجتمع المحلي خاطر هو عنده دور كبير في الحمايه.
2: شكرا لك سيده راضية الوحيدي. حاولنا انه نحكيوا على هكا بعض العناوين اللي يلزمنا نحكيوا عليها على خاطرها كلها مهمه وشدت الراي العام في خلال نهايه الاسبوع. شكرا لك سيده راضية الوحيدي المختصه في الاعلام البيئي. كانت هذه استديو ما قدم معنا لقنا في اغاني الحياة. مازال متواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، يتواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهذا موعدنا مع ضيف الصباح واللي اليوم باش نحكي فيها على جمعية تحديدا الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، واللي باش نعرفوا أكثر على نشاطاتها وعلى المسابقات اللي تقوم بها. سعداء وتلتحق بنا سيدة مونيا دغموري بوزويتا، رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. صباح الخير، صباح النور سيدة مونيا.
2: صباح الخير، صباح الفل. شكرا على الحقيقة اهتمامكم بالجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وأنشطتها.
1: شكرا لك، هذا أكيد واجبنا. حبيت معاك قبل كل شيء نبدأ نعطي فكرة للناس اللي يسمعوا فينا الآن واللي ربما أول مرة يسمعوا على الجمعية، على العمل اللي قاعدة تقوم به الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات.
2: بالنسبة للجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، هي جمعية تأسست من سنة 2012. جمعية تهتم بأبنائنا من الابتدائي إلى الثانوي، تأخذ نبدأ كلام الابتدائي ندربوهم على الألعاب الرياضيات والمنطق، يعني نخليهم يهتموا ويتغرموا بالرياضيات، ثم حتى يوصلوا إلى المباريات الدولية. لذلك علاش احنا اسمها الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، يعني نهتم بثقافة الرياضيات. و عندنا مثلا عندنا ديكلوز في الجمهورية التونسية، معناها التلامذة الابتدائي معناها يلعب، نقول يلعبوا بالرياضيات، يعني لا فولغاريزاسيون دي ماتيماتيك. إذا الرياضيات تولي معناها كل فيروس عندهم ما عادش ينجموا يسيبوهم، فهمت؟ دونك الألعاب الرياضيات والمنطق تولي عندهم هما كل عند الشباب معناها تنمية القدرات الشباب الفكرية والعلمية عندهم، مش ألعاب تقتصر على الترفيه فحسب، لا لا لا، بل معناها تساهم في تطوير التفكير المنطقي وتعزيز المهارات التحليل والتركيز وتنمية روح الإبداع وحل المشكلات، في خاطر الرياضيات راهي هي تخليهم معناها في حياتهم اليومية يحلوا كل المشاكل بالرياضيات. إذاك
1: علاش ربما الحرص في التسمية على ثقافة الرياضيات.
2: نعم، أيوة، يعني ثقافة الرياضيات. بالمناسبة احنا نعيش توا الأيامات هذوما والحمد لله الحقيقة عرس في الرياضيات، يعني بعد ما احتفلنا ببي رياضيات في مارس وعملنا مخيم في مارس، عندنا مخيم كذلك توا في من 4 إلى 6 جوان لتدريب أبنائنا للوصول إلى المحافل الدولية، يعني عندنا باش يخوضوا يوم 6 جوان الكلمزة الابتدائي الدور النهائي الوطني للوصول إلى الدور 40 البطولة العالمية اللي باش تدور في إيطاليا. يعني احنا عملنا النصف النهائي، ثم هذا النهائي يعني النطاق الوطني سنقوم به في فما زوج مراكز، مركز في ولاية المنستير ومركز في تونس، باش يجتمعوا كل ابنائنا الابتدائي وباش ان شاء الله يقوموا يخوضوا الدور النهائي الوطني للوصول بالطبيعة كما قلت لك.
1: يعني الفائزين في هذه المسابقات الوطنية هما اللي باش يتأهلوا للمشاركة في المسابقة الدولية اللي باش تكون في إيطاليا.
2: اي نعم، هي الدوره البطوله رقم 40 اللي بتكون في ايطاليا.
1: نعم.
2: يوم 23 و24 جويليه في ايطاليا. كذلك عندنا والحمد لله كما قلت لك جوا وجويليا احتفالات كبيره بالرياضيات. يوم 28 الى 4 جويليه عندنا الاولمبياد الافريقيه اللي بتدور في الساحل العاج كوت ديفوار. وعندنا كذلك من 13 إلى 21 جويلية الدورة 65 للأولمبياد العالمية اللي باش تدور في الصين كذلك. إذا احنا خدمة كبيرة مش بالنسبة للمخيم برك، لكن طوال سنين وإحنا نحضر في أبنائنا حتى لين نوصلوا الحقيقة للهدف بتاعنا اللي رأي تونس تكون في العالم مرفوعة بالرياضيات وبأبنائنا.
1: نعم، تقريبا اليوم مستوى المشاركين التوانسة لو نقارنوهم بالعالم، يعني بالرجوع إلى ربما نتائج الأعوام السابقة، احنا وين موجودين؟
2: والله احنا بالنسبة نحكي افريقيا.
1: نعم،
2: افريقيا احنا من نقول لك الاوائل. معناها نعطيك مثال، عندنا السنه الفارطه احنا كنا عندنا 2 ميداليات ذهبيه، 5 ميداليات ارجنت، و4 ميداليات برونزيه في الاولمبياد الافريقيه في جنوب افريقيا. وحصلت بنتنا تونسيه نهى جمال على لقب ملكة ملكة الرياضيات بإفريقيا.
1: أيه.
2: تونسية اللي تحصلت على التاج الملكة الرياضيات. يعني هذه حاجة مهمة ياسر. كذلك نعطيك مثال آخر بالنسبة لأبنائنا اللي شاركوا معنا في الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، يتأهلوا وبالمشاركات متاعهم يوصلوا معناه يقبلوهم الأكبر الجامعات في العالم. مقبلني على جولباك كما عن مثلا أحمد ملاك ونهاج مل اللي حكيت لك عليها توا، تم قبولهم في أكبر جامعة للهندسة في العالم MIT بأمريكا. هم سنة رابعة، يعني سنة على جولباك، لكن تم قبولهم بمشاركتهم في الأولمبياد اللي خذوهم معنا في المستوى الافريقي والعالمي.
1: يعني مهم جدا ان تفتح في افاق كبيره بالنسبه لتلامذتنا.
2: اي نعم، تحل لهم افاق كبيره. وهنا شنو نحب نوصل، معناتها نجاوبك على سؤالك، كونوا عندنا راه مؤهلات كبيره لاولادنا، عندنا تلامذه ما شاء الله عليهم، شنو اللي ناقصنا الحقيقه؟ هو التأطير. والتأثير ما يتم كان عن طريق الجمعيات، وإحنا مينش الجمعية الوحيدة الموجودة معناها كرياضيات، هناك عدة جمعيات في تونس والحمد لله اللي نأثروا في تلامذتنا.
1: هل فما شراكة مع وزارة التربية مثلا في هذا المجال؟
2: بالطبيعة. احنا كل خطوة نعملوها كما توا الدور النهائي اللي حكيت لك عليه ولا الدور النهائي للمستوى التمدرس بالنسبة للإعدادي وثانوي، الكل قمنا به عن طريق بالطبيعة وزارة التربية. احنا عنا شراكة مع وزارة التربية.
1: نعم.
2: ومشكورة وزارة التربية والمندوبيات اللي يعاونوا فينا برشا باش نوصلوا. راهو كنقول لك ان النصف النهائي اللي قمنا به في ولاية المنستير يوم واحد 2200 تلميذ عدوا في نفس الوقت. راهو دونك هذا ما نجم نقوم به كان
1: بتأطير ربما من وزارة التربية.
2: وزارة التربية.
1: نعم. للي يسمعوا فينا الآن سيدة مونيا وشد انتباههم هالمسألة هذه ويحبوا اليوم أطفالهم يشاركوا في هالجمعية ويشاركوا في المسابقات هذه، كيفاش تتم العملية؟
2: هو احنا عندنا موقع في بالطبيعة في الفيسبوك.
1: نعم.
2: ينجموا يدخلوا له محين مكتوب، يدخلوا ATCCM Association Tunisienne de compétition et de culture mathématique.
1: ATCCM.
2: ATCCM. ATCCM. يدخلوا له يلقوا فيه كل ما يهم الجمعية والمباريات وكذلك هل قلت لك احنا تدريب راه مش من نخوض ما نوصلوش المباريات طول عندنا تدريب معناها سنوي وحنا نخدمه دونك نجموا يدخل ونجم نعطيك زاد رقم اخر اللي نجموا يتصلوا به باش يوصلوا معناها ياخذوا المعطيات اذا كان ما حصلوش على الموقع نتاعنا
1: 95-563-444 وإلا نعم. يدخلوا على صفحتكم على شبكة التواصل الاجتماعي ATCCM للي يحبوا يقيدوا أطفالهم للي يحبوا نعم. يشاركوا نعم. ضمن الجمعية من أي مكان في الجمهورية ينجمي متوفرت له الفرصة أنه يشارك
2: من اي مكان احنا المخيب شوف اللي ما ينجمش وما يقدرش باش يواصل معانا احنا اسبوعين راهو نعملوا التدريب اللي ما ينجمش عنده ظروف ما ينجمش احنا نعملوا كل عطله مخيم نجمعوا فيه اللي بتبيعها من انحاء الجمهوريه الكل باش ندربوهم نعملوا وقت انتنسيف تدريب انتنسيف في عطله في كل العطله في كل عطل دونك مرحبا بتلامذتنا احنا رانا ايدنا ممدوده لاولادنا الكل على خاطر مؤمنين بقدراتهم ومؤمنين كذلك باشعاع تونس في كل العالم وهذا راهو انا نقول دور من ادوار جمعيتنا هي نحب نرجعوا التلامذه للمقاعد الرياضيات خاطرك تشوف انت توا فما تحس اللي فما نفور في لوريونتاسيون دي ماتيماتيك
1: هو مش تحس هو بالارقام فما نقص كبير في التلامذه اللي عديت السنه اللي باش تعدي السنه شعبه الرياضيات
2: هذا هو هذا هو دونك احنا الحقيقه قاعدين نسعى ومنعمل ابتدائي نغرموهم باش نوصلوا ان شاء الله يا ربي عندي في عندي باش نوصلوا للمقاعد للعدد المقاعد اللي كنا كما قبل يرجعوا لحقيقة للرياضيات خاطر بلا رياضيات راهو ما نجمو نعملو حتى شيء
1: نعم. هي الرياضيات كما تحدثت انت هي ثقافة اليوم ثقافة كاملة الرياضيات هي مش فقط هذيك حسبة وقواعد ليلى هي ثقافة كبيرة ومنطق ونعم ويعني مقاربة فكرية توجه اليوم التلامذة كيفاش نجم تفكر بمنطق الأشياء بمنطق الكون هذا هو
2: هذا هو تحل المشاكل بطريقة منطقية علمية معناها يولي التلميذ أي مشكلة في حياته أي حاجة تتعرض له في حياته راهي تتحل بالمنطق وبالإسبري كارتيزيان وبالماتيماتيك
1: نعم شكرا لك السيدة منيا دغموري بوزويت على العمل اللي قاعدة تقوم به ونتمنى كل النجاح لتلامذتنا المشاركين في مختلف المسابقات سواء كان الوطنية أو الإفريقية أو الدولية وإن شاء الله علم تونس ديما يكون واسم تونس يكونوا ديما مرفوعين ومتألقين وناجحين شكرا لك مرة أخرى
2: لنا لقاء بعد المباريات اللي قلت لك عليهم بعد باش نعطيك النتيجه شنو هو صار وشنو ان شاء الله يا رب
1: لما لا انك تكون حاضره بحذنا لهنا مع تلامذتنا المتفوقين والمتوجين شكرا لك شكرا لك سيده منيا شكرا لك نهارك سعيد
2: نحب نقول كلمه كل الاحترام للاولياء اللي هما بالحق يعاونوا فينا برشا وعيد مبارك لكل أمهات تونس
1: شكرا لك أنت زادة كل عام وانت حياة بخير لكل أمهات تونس وأكيد أنه لولا الوعي الوالدين بشكل أولي هما ربما التوجه الأصلي هما اللي يكونوا ساهرين عليه وهما اللي يكونوا واقفين عليه بشكل كبير شكرا لك سيدة منيا دغموري بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات شكرا لحضورك معنا معنا، وشكرا لكل المعطيات اللي قدمتهمنا. للي يفوتهم أو فاتهم الاستماع لنا ينجموا يلقاو فقراتنا واستضافاتنا على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. يلا هيت نخليكم مع مسارات تشكيلية وسامي بن عامر.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية.

0: بناء الواقع وتفجير الشكل. نتوقف اليوم عند تجربة أخرى داخل نفس الإطار تفتح اتجاها مختلفا، تجربة صفية فرحات. ولدت سنة 1924 وتكونت بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، حيث تحصلت على شهادة التخرج سنة 1952 قبل أن تنخرط في جماعة مدرسة تونس وتساهم في تشكيل مسارها. لكن ما يميز تجربتها هو أنها لا تقف عند حدود اللوحة، فإذا كان بعض فناني الجماعة قد اشتغلوا على الموضوع أو على الشكل، فإن صفية فرحات توسع السؤال نفسه ليشمل مجال العمل الفني في حد ذاته. فلا يعود السؤال ماذا نرسم أو كيف نرسم، بل أين يكون الفن؟ وإذا توقفنا عند هذا التحول أمكن أن ندرك أن صفية فرحات لا تغير وسيلة التعبير فقط، بل تغير طبيعة العلاقة بالعمل الفني. فاللوحة التي كانت تشاهد من الخارج تصبح عندها جزءا من فضاء يعاش من الداخل، والمتلقي لا يبقى مجرد مشاهد، بل يدخل في علاقة مباشرة مع المادة ومع البنية التي يتشكل منها العمل. وبهذا لا يعود الفن صورة بل تجربة مكانية تغير طريقة الإدراك نفسها. وهنا تنتقل التجربة من اللوحة إلى الفضاء. في أعمالها في مجال النسيج لا تتعامل مع الخامة كوسيلة تقنية فقط، بل كمجال للبناء التشكيلي. الخيط يصبح خطا، واللون يتحول إلى مادة حية تساهم في تشكيل الفضاء. وبهذا لا نكون أمام عمل يعلق فقط، بل أمام بنية تدخل في العلاقة مع المكان. وفي هذا السياق تأخذ تجربتها بعدا مختلفا داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما سعى بعض الفنانين إلى إعادة تمثل الهوية أو إلى تجاوزها نحو التجريد، تختار صفية فرحات أن تعيد تعريف مكان الفن نفسه. وهنا لا تظهر الهوية في الموضوع ولا في الشكل فقط، بل في العلاقة بالمادة وبالمكان وبالاستعمال. فالعمل عندها لا ينفصل عن الحياة بل يدخل فيها، ولعل هذا ما يجعل تجربتها تقدم وجها آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجها لا يقف عند اللوحة بل يتجاوزها. وهنا نعود مرة أخرى إلى نفس السؤال، كيف يمكن للفن أن يكون مرتبطا بواقعه دون أن يتقيد بحدوده؟ في تجربة صفية فرحات يتخذ هذا السؤال شكلا آخر، حيث يصبح الفن جزءا من الفضاء ومن الحياة نفسها. وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى لنرى كيف اتسعت الأجوبة وبقي السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
2: كنكون وصلنا لختام هذا اللقاء مستمعينا من أغاني الحية. شكرا لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. شكرا لكامل الفريق اللي كان حاضر معايا اليوم، أنيس الحميدي، مريم مناع، كوثر حجري، كذلك زميلنا عبد اللطيف الحاج علي. إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل وين ما كنتوا. إلى اللقاء.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 15 من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك الدائرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل مغيلة نطوله في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سي علي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب،
2: ترأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة ترأسها سي محمد غانم، الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دير في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشروا.
2: نذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه السفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس التقرير الفني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعيا تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سليم النوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذه باش نغتنم الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلين حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
2: وهو كذلك المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلاتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: فتحي زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة ذول
1: الثمانينات يظهر لي، هو
2: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوه نسمع ملا التوشية حسين نغبت السيكه.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشة هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك ونتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى الأستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه أنت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي السنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان
0: هوك اختاروا على مدرسة معينة. قل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر. أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة. وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس.
0: أيوة.
1: وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس.
0: ولا بتبيع ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية.
0: جغرافية خاصة.
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا.
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكله واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناها تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناها من زرياب وانت جاي، معناها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى المحلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون، هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا تحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه رؤوف يقتابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصولها لجنة، معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباه هذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذايا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب، تشهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن المتحد أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة، تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رايع القصيد هذاك علاش اشتهرت ياسر، نسموها

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة اليوم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، هذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأستاذ المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن 17 خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوها عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وحتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف إلى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه من تاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوة. الربع تون أيوة. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم هذوك الدرجات واليوم بنفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصيات كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناها كما اللغة. هو يقول لك ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا أنا راه لك المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المالوف تو. المشكلة في المالوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول. اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطيحيات والبراول كامل، يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها السيد.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غنم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أي. ويرافقه الشيخ مايستر نان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت، الأستاذ مايستر نان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس، يعني كان غني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنام، ثم من صوت شاب وشباب، يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب، ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد المقراني وسيد الحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهرة مرميت، وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال قصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزالية وفي باطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذه بصوت محمد بن حسن شهرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ ميسرنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال الهلال،
1: حلال وي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: أيوة.
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: أي.
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: قدير.
1: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على شعور ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. معناها وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي تار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفته وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كان يكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمله في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: ذي سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: ايوا صحيح، حفل الكازينو وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نجم نقولوا انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعه في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذلك كلمه عديد الادباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
2: كانت عنده وجهه نظر نقديه
1: اي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي. حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم رئيس بلديه سي سقا حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 1932 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيته هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغى حكام العامة لرزيدونس جنرال، قالهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري هو، فهمتني، وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو هو، مش حاجه اخرى، فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم، فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق، من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها اللي تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس، نحكيه عليه في الحصة الجاية، شهدت معناها قدوم سيامة.

0: الجاية. عنا آخر نغم سي عقل.
1: آخر نغم باش يكون مع أغنية الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش والتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع السيكا على درس العراق خاصة في المذهب، وفي الأبيات نسمع شوية نواة وبعد عودة إلى طبع السيكا. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
0: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
1: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي،
0: أي أسلوبه
1: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة.
0: تحس كل سي خميس اللي هو أصحاب ياسر، كل سي خميس عنده توجه فني معروف الأغنية بتاعه، يحكيه على الدرويش قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عن محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي توفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك معناها، تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الملوك الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على موجات لافام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر على موجاتنا من الآن حتى حدود منتصف النهار. نتواصل معكم، تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء اللي كالعادة في جزئين في موعدنا من المشهد الثقافي. وربما اليوم يعني الزوز مواضيع اللي باش نحكيو فيهم تقريبا في نفس الاتجاه، ربما يعني في علاقة بكل ما هو موجه للأطفال وإلا للناشئة. واخترنا في الجزء الأول من لقائنا معكم اليوم أنه نحكيو على تجربة ضيفنا من خلال ربما مجموعة من التجارب، والآن التجربة أصبحت في شكل كتاب، حكايات، رسومات. مش نحكيه عليه، مش نحكيه على البريد في هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي مع ضيفنا الرسام والفنان الكاريكاتوري أنيس المحرسي. شوي آخر ينطلق حوارنا معه. وفي الجزء الثاني من لقائنا كما قلت مانيش بعد برشا على الإنتاجات الإبداعية الموجهة للأطفال واليافعين، لأنه مش نحكيه على أدب وكتب اليافعين، إلى أي مدى تجذب هذه الكتب وهذه الإصدارات خاصة هذه الفئة العمرية، وفي علاقة ربما وفي منافسة ربما بالوسائط الرقمية المتعددة اليوم التي أصبحت في منافسة مع الأدب والكتاب الموجه لليافعين، مع ضيوفنا في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية لأمنه لكم كوثر حجري، هدى الترابلسي، مريم جارة ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء ثم ينطلق حوارنا مع ضيفنا.

0: المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. اليوم في هذا الجزء الأول من اللقاء باش نحكيه على الفن الكاريكاتوري، باش نحكيه على الرسومات في هذا الاتجاه، ربما في علاقة بإبداعات موجهة للأطفال، مش فقط للأطفال. اليوم باش نحكيه على بصفة أكثر يمكن للأطفال، ولكن هو كفن يعني موجه لمختلف الفئات العمرية، وديما فما ما وراء هذا هذه الرسومات عادة. ولكن احنا باش نحكيه اليوم على هذا الفن في علاقة بأعمال فنية متميزة الحقيقة، لأنه هذا نعرفوه من خلال تجربة ضيفنا. واليوم مع تطور التجربة ونمو إذن هذه التجربة، شنو سنحكيه على إصدار جديد لضيفنا، كتاب تم توقيعه في معرض تونس الدولي للكتاب وأيضا في معرض سوسة للكتاب. باش نحكيه على بريت في لقائنا اليوم معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونعرف كل التفاصيل الخاصة بالعنوان وأيضا بهذا العمل الفني الإبداعي لضيفنا الرسام والفنان الكاريكاتوري أنيس المحرسي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك، صباح الخير.
1: مرحبا،
2: عايشك بك أكثر.
1: مرحبا بك معنا، ألف مبروك على الإصدار.
2: شكرا، عايشك.
1: كما قلت بعد تو ناخذ التفاصيل والكل، ولكن قبلها بما أنه الحديث على هذا الفن ومن خلال تجربتك أيضا أنيس، خلنا نرجع شوية لأهمية هذا الفن، وخاصة أهمية أن يكون فما ناس مختصين فيه. اليوم إذا كان نحكيه على الرسومات الكاريكاتورية أو الفن الكاريكاتوري بما فيه من نقد فكاهي ولكنه لاذع أيضا أحيانا، ولكن عندما يكون موجه للأطفال هل تختلف الرؤية والفكرة والتعامل مع هذا الفن؟
2: هي الاختلاف ما بين الكاريكاتير الموجهة يعني للفئة العمرية للأطفال تكون نفس الثنية اللي مثلا أنا نصور فيها للكبار. لكن بالطبيعة يلزم نفهم اللي صغار عندهم يعني هم تبارك الله يفهموا ساعات، فما حاجات يفهموها أكثر من الكبار. في الثنية هذه الكاريكاتير يتبدل وينجم يكون يعني أكثر نقد وتربوي أكثر ما بين قوسين. النقد يقعد للكبار والتربوي نعديه للصغار، على خاطر يعني مازالوا فئة عمرية يعني ناشئة ويلزمنا نتلهوا بها، رغم اللي هي فايقة مش كما كنا احنا صغار ما ناش يعني كيفهم. هنا فايقين أكثر، ساعات يعلموك، ساعات يسألوك سؤال غير طبيعي. دونك انت لازم تكون في المستوى متاع تفكيرهم باش تنجم تعطي دورك في نوعية الرسوم الناقدة للأطفال.
1: اليوم أطفال اليوم عندهم اهتمام وتجذبهم هذه الرسومات وهذه ربما الصور التي تقدم. يمكن قبل كنا نتفرجوا برشا في الرسوم المتحركة، وكانت علاقتنا يمكن أقرب احنا بهذا الفن من خلال هذا ومن خلال المجلات كانوا موجودين وقصص. اليوم أطفال اليوم مع هذا العالم الرقمي وهذا التطور التكنولوجي الكبير، حسب تجربتك يعني من خلال ربما جملة الأعمال انت قدمتهم للأطفال وحتى كانت فما تجارب لمجلات وكل، هل هذا الفن وهذه الطريقة في التعبير ما زالت تجذب أطفال اليوم؟
2: هي ما زالت تجذب، هي الوسيلة تبدلت كهو يعني. يعني من ورقية أصبحت رقمية. الطريقة هي نفسها. لكن زمان كل عادة أنت بش مثلا بش تنتج حاجة موجهة للأطفال لازم تعرف الأطفال هما وين متوجهين ديجا يعني. هما يشوفوا ياسر البورتابل، دونك يلزم على الأقل تعطي الثنية متاع القراءة متاعك للمشروع اللي أنا عملته للأطفال، معناتها انا حبيت نقول اللي من الكاريكاتير تعديت للفن التاسع اللي هو الاشرطه المرسومه.
1: نعم.
2: الاشرطه المرسومه كنت نجم نعمل ديسانيمي، مي ديسانيمي تويكا ما يتعداش للاطفال كيما كما الأشرطة المرسومة. حبيت نخلي الطابع الخاص بينا ونرجعهم للحنين اللي احنا كنا فيه. كما تعرف الزمن الجميل متاعنا كان فيه مجلات، كان فيه كتب للأطفال، كانوا حتى المجلات يوصلنا حتى للقسم، حتى للقسم ونشريوهم ونبدأ فرحانين. وأسماء كثيرة معناتها منها عرفان، قوس قزح، الرياض، والأسامي يعني مازالت طويلة. وتويكا هما كانوا مازالوا يقراوا في كتبه، ما همش يقراوا في بورتابلويت ولا تابلت. دونك مازالوا نجموا نوصلوا لهم الفن هذا عن طريق زاد يعني ورقيه. الرقميه ممكن يعني هما يتفرجوا ياسر في يعني في الديسانيمي على اليوتيوب وعلى البورتابل اكثر من التلفزه. معناتها لهنا التلفزه هي قلت يعني قلت المشاهده فيها، مش كما في الانترنت.
1: نعم. تجربتك وتطور التجربه، وانت قلت من الرسومات مشيت للاشرطه المرسومه. وين ربما يختلف التعامل هنا ولا التعاطي مع هذا الفن وقت من رسومات الى اشرطه مرسومه؟ والتجربه كيفاش كانت؟ يعني تطور هذه التجربه وقت اللي خذتها كيفاش كانت؟
2: أنا أول ما خذت التجربة كانت بالكاريكاتير. كنت يعني في الجرائد والراديو والتلفزة يعني خدمت فيهم، وخدمت بالكاريكاتير خاصة. الأشرطة المرسومة اللي هو كما قلت قبيل الفن التاسع، هو يعني يكونوا على اسمها على جسمها كما يقولوا أشرطة مرسومة. وهي يعني هي حكاية تصورها على أشرطة باش تبلغ المعلومة متاعك بالترفيه أو بالنقد أو باللي تحب عليه انت، بالفنان اللي يحب يوصل لي يعني يبلغ المعلومه نتاعو. انا هنا بالكاريكاتير كنت نرسم يعني للكبار وكل في الجريده بالكاريكاتير. قلت علاش لا ما نعملش بون ديسيني للاطفال؟ علاش ما نتلهيش بالاطفال على خاطر تويك معناتها تشوف ديجا الجرايد قلوا، التلفزه ما عادش ترقى فيها كاريكاتير. يعني كي تكتب كلمه كاريكاتير حتى في اليوتيوب وتحط تلفزه تونسيه ماكش باش ترقى حتى شيء بريسك. اما كي تحط في الجرايد ممكن ترقى، في خاصه في الجرايد القدم. هما تويكا فما جرايد سكرت. كما اللي كنت نخدم فيها انا ديجا سكرت. دونك قلت علاش ما نتعداش للاطفال ونعمل حاجة مزيانة فيها ضحكة، نمرر المعلومة متاعي. منها تربوية منها نقدية في حياتنا الخاصة، وخاصة أنا ديما حتى في الكاريكاتير ولا الأشرطة المرسومة ديما نتبع الطابع التونسي. نحب الطابع التونسي هو البارز في الحكاية.
1: الأشرطة المرسومة والتجربة ككل، بعد احنا مش نحكيه على الكتاب الجديد، ولكن التجربة هذيك كيفاش كان وقعها؟ كيفاش كان يعني حضورها، تفاعل معها؟ كيفاش نجم تقيمها كتجربة؟
2: التجربة هذه مانيش أول يعني كتاب هذا خرجوا في الأشرطة المرسومة. نعم. خرجت قبل. هي كانت يعني تجربة يعني مزيانة. مزيانة بالنسبة لي أنا وبالنسبة حتى لي أخوها، على خاطر أنا كي نعمل يعني حفل توقيع من يعني ما نكتبش في الورقة البيضة الأولى متاع الكتاب إلى السيد ولا إلى صديقي ولا حاجة. أنا نصور، أنا مادامي رسم كاريكاتير نغتنم الفرصة ونصور الشخص اللي باش يشري الكتاب، نصوره هو على الكتاب، باش يبدا الكتاب نتاعو هو يعني شخصي خاص به هو. الطريقه هذه كانت جميله، وكانت الاقبال يعني اكثر من توقيع يعني عادي. وهكذا نجمت يعني الصغار كل واحد خذ نصيبه من الكتاب. العائله اللي كانت باش تاخذ كتاب واحد لصغارها تولي تاخذ كتب لكل فرد من العائله. وعجبتهم. انا نفرح وقت اللي نشوف الصغير هو اللي يجي يشري الكتاب، مش الوالدين يحبوا ياخذوا له يعني كتاب. على خاطر نعرف الوالدين ديما يحبوا ياخذوا باراسكولير للاطفال وديما يحبهم يقراوا كل شيء. الوغ كو فما طريقه اخرى ياسر ناجحه انا نشوفها عن تجربه، اللي كي تعطيهم كتاب كتاب من الأشرطة المرسومة بون ديسيني منهم يتمتعوا بالقراءة، منهم فما حكاية حلوة، منهم فما ضحكة، ومنهم المعلومة متاعك تمر حتى لو كانت تربوية، يعني حتى في اللغة العربية والشكل والطريقة.
1: لأنه في النهاية هو يعني الاشتغال على الأشرطة المرسومة فيه الجوانب هذا، مش فقط ترفيه يعني، ولا باش يتفرج في تصاور هو، ولا باش يقرأ حكاية، ولكن فيه برشا جوانب بالإضافة للترفيه. فما جانب تعليمي، توعوي، تربوي، يعني هذا كله موجود يعني في الأشرطة المرسومة. واليوم يعني يزمنا نحكيه على أهمية أيضا هذه الأشرطة المرسومة اليوم، أنه يمكن ترجع فكرة أنه تكون فما مجلات موجهة
2: إن شاء الله للأطفال،
1: يعني يكون فما إنتاج في هذا المجال حتى ترجع الحركية هذه الثقافية الأدبية الموجهة للطفل اللي تتماشى مع عمره، تتماشى مع يعني درجة استيعابه. احنا ديما نرجع نقولوا كيما كنا احنا قبل، لأنه هذاك هو تقريبا كمقياس معناه في التجربة هذه، لأنها كانت تجربة ناجحة وتعلمنا منها برشا واستفدنا منها برشا. معناها اليوم مهم انه تكون فما تجارب تونسية في هذا المجال. صعيبة
2: الثنية
1: هذه
2: أنس. شو أنا كل من جي في الإذاعة لهنا ديما نقول علاش ما فماش مجلات في تونس، مجلة للأطفال في تونس، على الأقل مجلة وحيدة فيها الرسامين الكل ينجموا يعني يخدموا فيها ويعني وتكون موجودة في المدارس. على خطر أنا نشوف تويكا في البلدان اللي بحذنا حتى في أوروبا، كل بلاد عندها مجلة يعني للأطفال موجودة. كان في تونس ما عندناش للأسف، رغم أني ناخذ تجربة وعملت مشروع مجال الأطفال، لكن ما مشيتش على خطر التمويل كان قليل، يعني ماهوش موجود، ما تنجمش تتعمل عليه. وهذا الكل عندنا عقلية متاع الورق ما يمشيش في تونس، أخطأنا أعمل نوميريك. النوميريك زاد كيف كيف، كان باش نعمل نوميريك باش يقولوا ياسر للصغار يعني عينيهم على الإكرام تاع التليفون وكل شيء. دونك مشيت الحكاية وما رجعتش كما يقولوا. ذاك علاش أنا ديما نحب نمرر حتى مساج عن طريق إذاعتنا، أمان أعملوا مجلة للأطفال، خاصة على الأقل مجلة واحدة تلم فيها كل الرسامين اللي نجموا يصوروا. على خطر تو كان نجيو نحسبوا قداش فما من الرسام الأشرطة المرسومة في تونس، ما نجموش نكملوا يعني أصابع لليد.
1: على الأقل يتم يعني بين ظفرين استغلال الموهبة والإمكانيات اللي هما عندهم والفن اللي هما يبدعوا فيه، وتجربتك متواصلة في هذا المجال. ويمكن لهنا برشا أولياء يسمعوا فينا وصغارهم مغرومين وربما يتقنوا هذا الفن وهذه الطريقة في الرسم. شنو تنجم تقولهم من خلال تجربتك وانت اللي من الصغر يعني كان عندك هذا الاهتمام بهذا الفن؟ من يمكن فما شكون اللي خذا بيدك باش وصلت فيه حتى لو وصلت للنجاح اليوم؟
2: شو انا نحب نمرر المشعل اللي مروه لي قبل خاصه في المجلات الأشرطة المرسومه في تونس. انا تغرمت بها ونشري يعني من كل الانواع اللي موجوده. وقعدت مغروم للي وليت انا بدي نحب نعدي الفن هذايا للاطفال. هذاك علاش نرسم، يعني نرسم بدايه انا اللي انا يعني نكتب القصه، انا اللي نرسم ونلون ونعمل حتى التصميم نتاع الكتاب اللي هو من الأشرطة المرسومة. نحب الصغار وقت اللي يبدأوا يتفرجوا ويقرأوا يعملوا جو، يتفرهدوا وممتون يتعلموا وممتون نحير فيهم الفن التاسع هذي اللي هو الأشرطة المرسومة. نحبهم تشوفوا تصور، يحاولوا يصوروا زدهم على طريقتهم كيفاش ينجموا يخرجوا حكاية. خاطرنا نذكر وكنشي المجلات نقول محلها الحكاية، علاش ما نعملش الحكاية على طريقتي أنا؟ وهكيك بشوي بشوي اللي وليت نصور حكاية في أشرطة مرسومة. نلقى روحي صورت 10-20 ورقة كلها أشرطة مرسومة، وهذيك تسمى كأنها براعة يدوية تتعدى حتى للصغار. هم صغار تويكا مازالوا حتى عندهم يعني براعة يدوية. علاش مش كان يسمعونا المعلمين ولا الأساتذة، علاش مش للصغار يعملوا براعة يدوية خاصة في الأشرطة المرسومة؟ خاطر كأنها حكاية تترسم. ولهنا الفن يعني محلول للناس، كل واحد عنده طريقة في الرسم. وتلمنا ويلمنا الفن. انا نحب انا نحب الكتاب هذايا اللي اسمه براد، نمرر مساج اللي صغار كل واحد ينجم يعمل قصة على كيفه هو، معناتها ما تقفش عند ما تقفش عندي أنا. الصغار كل واحد ينجم يعمل قصة خاصة به، كل واحد عنده مساجات يحب يعديهم يعديهم هو وهو يصنع في الفن. علاش في الخارج عندهم رسامين تبارك الله موجودين برشا في خاصة في الأشرطة المرسومة، علاش احنا وقت اللي نقولوا تونس ونربطوا معها كلمة الأشرطة المرسومة نلقاو قلة قليلة. ماذا بيا انا نحب نشوف صغار تكبر بالمشروع هذايا والفن هذايا الأشرطة المرسومة باش على الأقل يكونوا عندنا أسامي في المستقبل بارزة.
1: نعم، الأشرطة المرسومة ولا الأطفال اللي يمكن يكون عندهم غرام ويكون عندهم موهبة زي ده إنهم يكونوا قادرين إنهم يرسموا هذا النوع من الرسومات، ونحكيوا على الفن الكاريكاتوري وهذه الرسومات الكاريكاتورية، هل يكون عنده يعني موهبة خاصة بهذا الفن؟ يعني نجم يكون هو مغروم بالرسم ويرسم ولكن صعيب انه يرسم الرسومات الكاريكاتورية، يعني هذا يعني جانب هكا كأنه خاص ينجم يكون متوفر في الفنان اللي ينجم يتقن هذا هذه الطريقة في الرسم.
2: اي نعاقب على كلامك. الرسوم اللي نرسم فيهم انا ديما ماذا بيا نرسم حاجه مزيانه، ما نديش نرسم وانا زاد مانيش فرحان، لازم يكون بدا فرحان باش نعدي الفرحه هذيك في الرسمه، وهكاك تتعدى للصغير وهو يبدا فرحان، وكي يشوف رسمه مزيانه يبدا يحاول زاد هو يرسمها. الموهبه تتسقل بشوي بشوي، اما لازم هو يكون يحب الفن هذايا، خاطر بالمحبه ديما يتعدى للمساج. انا مثلا يقولوا لي يعطيك الصحة والله عندك في ديك تصور كل شيء، أنا ما عندي حتى شيء في داية، إيدي وسيلة كلها في الميموار فيزويل متاع عيناية، معناتها أنا كي نتفرج في برشة مجلات تقعد الرسوم يعني مرسوخة في الذهن بتاعي خاصة في البصرية. وهكيك كي نحط ورقة بيضة ونبدأ نصور نشوف، نقول حتى في قارة نفسي نقول يا محلها التصويرة ما نعرفش مين شفتها، ألاقي أنا تسجلت عندي وأنا نتفرج في القصص. الصغار هكيك زادة اللي مغروم اللي مغروم بالرسم هو اللي يولي رسام بارع. اما كان يبداو الوالدين يحبوا يحطوا يعني صغيرهم في ايكول ولا في نادي نتاع رسم، يعني كاينه جاردوري اقعد غاديكا وتعلم الرسم، وهو ما يحبش ما ينجمش يخلط. المحبه هي الاولانيه.
1: نعم، هي الاساس والمنطلق لكل مجال ابداعي. احنا باش نحكيوا بعد شويه على براد، الكتاب عنوانه براد، علاش اخترت هذا الـ الاسم؟ اوكي، شوفوا اللي يتابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، البراد موجود فوق في الاستوديو اللي هو من صنعك هذاك.
2: اي صنعت براد،
1: صنعته انت هكا فيه خصوصيه طبعا، بعد نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. وقبلها انت كان المجله سميتها بوشكاره هكا ولا يعني حتى تسمياتك للكتب وللمجلات اللي انت تصدرهم عندهم الطابع، انت بكري ذكرتها النقطه هذه، قلت نحب يعني ما هو التونسي بالضبط. هذا موجود، انت خليته يكون موجود حتى في عناوين الاصدارات اللي انت تقدمها. بعد شويه نحكيوا على البريد، نحكيوا على الكتاب الجديد اللي هو عن دار نحن، اصدار دار نحن للنشر والتوزيع، في لقائنا المباشر على موجات الثقافيه مع ضيفنا الفنان ورسام الكاريكاتوري انيس المحرسي.

0: المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. مازلنا مكملين معكم اللقاء ومكملين حوارنا مع ضيفنا الفنان والرسام الكاريكاتوري أنيس المحرسي. حكينا على التجربة بصفة عامة في الجزء الأول من اللقاء، حكينا على الرسومات الكاريكاتورية الموجهة للأطفال، حكينا على الأشرطة المرسومة وتجربة ضيفنا في هذا المجال، والآن باش نحكيو على الإصدار الجديد. هو كتاب بعنوان براد عن دار نحن للنشر والتوزيع. قصة أفش نقرأ شوية من التلخيص. قصة عاملين في البناء يعثراني صدفة على إبريق شاي عتيق وغامض، إذ يفتح لهما بوابة إلى عالم خفي، لكن هذا الإبريق ليس عاديا بل ينبض بالأسرار والعجائب. هذا الكتاب والبراد قدامنا زادة باش نحكيو عليه زادة. طبعا بعد نرجع نحكيو على اختيار العنوان، لأن كما قلت لنا أنت تجربتك الأولى مع المجلات كانت مع مجلة بوشكارة، والآن براد هذا الكتاب، وحكينا على أنك تحاول ديما أنه الطابع التونسي يكون موجود في أعمالك الموجهة للأطفال. بعده نحكيو على المحتوى، ولكن خلينا نبداو بالبراد اللي هو عنده خصوصيه يشوفوا فيه سادة المستمعين اللي يتبعوا فينا. صنعته انت؟
2: اي هو مصنوع محلي، ماهوش ما يتباعش وما يتشريش.
1: نعم.
2: براد يعني هي حكايه يعني غريبه شويه. هاكم ديجا ما عادش كان تشوفوا في البراد ديجا فيها اربع خرجات. ما يعني ما فهمش من تشد
1: مش البراد العادي اللي فيه معناها بلاصه واحده.
2: فيها اربع خرجات وما فهمش من تشد. هي كاينه يعني صنع فلسفي تونسي بحت. كل واحد كيف باش نجم يقراها. احنا كي نقولوا براد فما اللي يقول لك براد هذايا نتاع بنايه، دونك يكركروا في البنيه بالبراد وما همش لاهين يخدموا. فما اللي يقول لك ليه موجود في الكوجينه، امي تعمل لي براد تاي اخضر بنين وكل شيء. كل واحد يربطه باللي قدامه موجود يعني في حياته. أنا في حياتي زادة من منظري الخاص قلت علاش ما يكونش فما براد سحري. احنا نعرفوا اللي فما مصباح سحري.
1: وانا كنت نسألك في النقطة هذه وانت بديت تحكي فيها، يعني يكون يتبادل الذهن انه كأنه نفس الفكرة يعني.
2: فما اللي بشي يقول لك خليت الحكاية من المصباح السحري وعملت براد سحري، شنو اللي جبت جديد؟ كما قلت من الأول انا راهي نظرة فلسفية بحتة تونسية، معناتها البراد هذايا راهو صحيح سحري، اما مش كيما تتخيلوا انتم. البراد المصباح السحري يخرج منه جن ويعني يلبي لك طلباتك وكل شيء. هذايا ما يخرج حتى شيء، هذايا بالعكس انت تدخل له،
1: هما
2: يدخلوا له. ولهنا يعني كي عملت القصه هذايا عملت بنايه توانسه، ظاهرين توانسة حتى في كلامهم حتى في لبستهم وكل. كيفاش فجأة جاهم البراد هذايا. خليكم توما تقرأوا القصة باش نجموا تعرفوا كيفاش. ما أنا نقول لكم اللي راهو جاهم البراد هذايا ودخلوا في وسطه. وفما مغامرات وكلها يعني فيها طابع تونسي. وهذا الكل علاش برشا يقول لك علاش طابع تونسي بالذات، علاش ما عملتش حاجة عالمية كما المصباح السحري عالمي وكل شيء. المصباح السحري جاي من كما نقولوا من المويان أوريون، معناتها من الشرق. احنا انا لهنا حبيت نعمل حاجه تونسيه. خاصه كي نعمل اشرطه مرسومه نحبها تكون تونسيه بحته، باش حتى الغرب وقت اللي يجي ويشوفوا حتى كي يشوفوا تونس يقولوا شنو عندها كمنتوج من الاشرطه المرسومه. يرقاو عنا حاجه تونسيه بحته. احنا كي نشوفوا مثلا فرنسا نرقاو، ولا بلجيكا نرقاو، تنتا نرقاو، لوكي لوك نرقاو، اسامي موجوده عندهم يعني في في الحياة نتاعهم.
1: نعم.
2: والثقافة نتاعهم. نعم. احنا زاد عندنا ثقافة وعندنا حياة وعندنا
1: خصوصية
2: وعندنا خصوصية في. نعم. في يعني في في, في تونس.
1: نعم.
2: علاش بريد بالذات؟ بريد بالذات على خاطر زاد نقولوا علاش لا؟
1: أي.
2: عملت حاجة ما عملها حد. أنا كي جيت اللوج ما لقيت حتى كتاب اسمه براد ولا يحكي على براد تونسي. وكي صورت زادة صورت شخصيات تونسية نجم نسميهم. واحد اسمه بالا والاخر اسمه بيوش. وهذا كنيا. الاسامي نتاعهم ماهمش مذكورين في القصه. جوست باش نوري اللي البالا هو البناي الكركار. والبيوش هو اللي يخدم على روحه. لهنا فما تناقض ما بين زوز اصحاب. عندهم مغامرات وقت اللي اكتشفوا اللي فما براد سحري بالصدفه اكتشفوه. وكي دخلوا في وسطه صاروا فيه مغامرات يعني مع كائنات موجوده لداخل. ما نحبش نحرق لكم الموجود في القصه. نحبكم تشريوها انتم وتشوفوا شنو في وسطها. خفيفه القصه ماهيش رزينه معناتها. كل ورقه بريسك تخليك تحب تعطيك يعني تبعث فيك الكوريزيتي باش تنجم تشوف شنو فما في الورقه اللي بعدها. وانا استعملت الطريقه خاصه للسرد نتاع القصه نتاعي. مش كيما الطرق اللي شفتها. خاطر هي عاده باش تكتب قصه يلزمك تكتب السيناريو ومن بعد تعادل الرسم وتعمل تخطيط بشوي بشوي للي تكمل القصه. انا لهنا القصه نتاعي عندي يعني الترخيص في مخي حاضر. مي كل ورقه نصورها انا بيدي ما نعرفش شنو باش نصور في الورقه اللي بعدها. من يعني من القصه وحتى من الرسم. نحب نفاجئ روحي. ويرسو في فاجات روحي بحاجه غير عاديه. دونك نعرف اللي صغار باش تتفاجئ زاد كيفي.
1: الفكره هي فكرتك والنص يعني والتاليف الخاص يعني تاليف هذه الحكايه وهذه القصه. أكيد وراها أهداف كما كنا حكينا في البداية يعني أنك تقدم رسومات في شكل حكاية باش يعني تكون فما الجانب الترفيهي ولكن أيضا فما الجانب التربوي التوعوي التثقيفي بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والصور ياسر مزيانين الحقيقة يعني إذا كان يشوفوا المجلة الكتاب من بعد يكتشفوا برشا تفاصيل في هذا العمل. ربما أنت لقت فكرة الكتابة ومن بعد كتابة هذه النصوص والرسومات كما قلت أنت يعني الرسمة اللي بعدها مازال ماهوش يعني متبلور في ذهنك ولكن الحكايه ككل شنو حبيت تقول من خلالها انيس اختيارك للشخصيات للحكايه في حد ذاتها ولطريقه تقديمها ايضا في الكتاب
2: شنو حبيت نقول انا ساعه قبل كل شيء حبيت نوري للتوانسه اللي راهو مازالوا عندنا فنانين ينجموا يعملوا اشرطه مرسومه. هذه حاجه. ونحبهم ديما يقعدوا موجودين. قعدت يعني حبيت نكون يعني اجور ديما. راهو رسامين موجودين. حبيت بالكتاب هذايا يعني فما فيه جانب توعوي للصغار اللي راهو مش باهي يعني كي تكركر برشا. احنا نقولوا تكركر وزاد وتركرك التاي بتتر جايه من حتى من الحس نتاع التاي كيفاش هابط في التيس. لهنا انا حبيت يعني فما جانب توعوي تنجم تشوفوا فما شجاعه. فما كيفاش يقولوها بالعربيه يعني يلزمك تيوز
1: تتجرأ
2: يعني فما جرأه. فما جرأه في خاصه في اخذ القرارات. فما فكاهه. هي موجوده باللغه العربيه. يعني متكونة من ذولي 46 صفحة. وصفحات ملونة. نعم. كلها. اللي حبيت نمره هي أول حاجة الترفيه. ومن بعد تنجم تقول أنت تتعلم القيم. نعم. موجودة فيه. فما قيم نبيلة أنت بتتر ما تشوفهاش انديركتومون يعني تفهمها.
1: نعم.
2: خاصة كي تقرأ القصة. هي قصة ما هيش صعبة برشا. ما هيش فلسفية بحتة. هي قصة عادية.
1: نعم.
2: سامبل ما تنجم صغير تحث فيه المعاملات الطيبة والمعاملات النبيلة والتسكية يعني كل شيء إيجابي في الحياة متاع الصغير.
1: نعم. وفيها فيها عبر، فيها رسائل، وحتى هي توفى بعبرك انه يعني هذا الكتاب. نعاود نذكره بعنوان براد لضيفنا الرسام والفنان الكاريكاتوري أنيس المحرسي، اللي هو فكرة ونص ورسوم أنيس المحرسي، وكان فما تدقيق لغوي زاد ايضا
2: سي عبد الله أشباح. نعم. اللي هو عمل التدقيق اللغوي، زاد كيف نحيي زينب بن عثمان وهيبة زادة، اللي هما يعني صاحبتا دار نشر نحن. نعم. اللي عطاو الثقة فيا باش نجمت نخرج كتاب كيف نذايا. الحقيقة مشي شفت ديار نشر أخرين ما كانتش عندهم الجرأة باش يخرجوا حاجة هكا، على خاطر فما حاجة، فما اسم، فما كلمة كبيرة ياسر ثويكة من تداولة، اللي تخلي العباد ما عادش تنجم تخدم على رواحها، اللي هو الذكاء الاصطناعي. أنا هنا صفر الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: معناتها جيت من مخي حكاية. نعم. قلت نكتبها وممتعه ما نعرفش شنو بشي يصير من بعد، وقعدت نكتب فيها للي وفات.
1: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي لهنا ممكن يكون يسهل، ما ينجم يكون ما عندي أنا عائق كبير. وهذا يعني كما نقولوا حديث عايز مطاوله وكريسي عليه.
1: خاصه كيف يكون الفنان متمكن من كل اليات العمل نتاعو، ما فماش علاش باش يتوجه للذكاء الاصطناعي وقت اللي هو يكون قادر على تقديم يعني انتاج ابداعي فني متميز. اذا كان نحكيو على براد الان، هو كان فكرة العنوان يعني من البداية كان هكا العنوان، انت يعني الفكرة بدأت بالبراد ومن بعد مشيت الحكاية، وإلا الحكاية وبعد اخترت لها العنوان؟
2: هي الحكاية حبيت نعمل حاجة يعني ذات طابع تونسي كما قلت من الأول. ساعات نسمع اللي مثلا فما بناية ولا وغالين ما عادش ياخذوا كيما قبل.
1: نعم.
2: البنيه باش تجيبوا للدار يعمل لك حاجه خفيفه يعني ياخذوا عليها برشا فلوس. تحيه للبنيه اللي يسمعوا فينا. انا جيت لهنا معهم زاده في الكوتي اللي هما يعني حرفيين تنجم تقول توانسه.
1: نعم.
2: جات الحكايه كي سمعت مره اللي واحد جاب زوز بناية، واحد يخدم برقدي، واحد الاخر يكركر. قعد ليه بيهم، معناتها السيد اللي جاب البناية ما نجمش يمشي يخدم، رسالت له واقف عليهم قدامه باش نجموا يكملوا. وانا نخمم في الحكاية هذية، قلت علاش ياخذوا درس، خاصة البناية الكركار ياخذ درس وقت اللي يجي قدامه براد سحري يوريه الدنيا ويعلمه اللي راهو تكركير مش باهي، اخدم كيما صاحبك البيوش اللي انا سميته بيوش، كل لبس نظارات وكل ويخدم على روحه والاخر يركرك في التاي. جات الحكايه من هنا سمعتها، قلت علاش ما تكونش حاجه سحريه، حاجه خياليه يتنجموا نتعلموا منها مبادئ واخلاق.
1: نعم. وانت وفي الاخر يعني في اخر التلخيص الخاص بالعمل، خاطر هما من بعد يعني وقت يلقاو للبراد اللي هو ماهوش عادي، اللي هو ينبذ بالاثار والعجائب، يعني يجدان نفسي هما في قلب هذا الكون المدهش، حيث تتجاوز المخلوقات الطيبة المخلوقات الطيبة مع الكائنات الشريرة، ويختلط السحر بالخطر. وللعودة إلى عالمهما لابد أن يحل الغاز هذا المكان الغريب ويواجه تحدياته قبل أن يبتلعهما إلى الأبد. اللي يحب يعرف التفاصيل يقرأ القصة، يقرأ الكتاب ويعرف التفاصيل هذه. توقيع هذا الإصدار كان في زوز مناسبات، في معرض تونس الدولي للكتاب، ومؤخرا كان في معرض سوسة. كيفاش كان الإقبال، كيفاش كان التفاعل مع هذه التجربة الجديدة لأنيس المحرسي؟
2: لهنا كلنا نعرفوا اللي معرض تونس الدولي للكتاب التوقيت نتاعو بالنسبه لي انا كان خاطئ شويه. علاش؟ على خاطر الاقبال ما كانش كبير. الاقبال اكثر كان في الويكاند، وهذه معروفه ديما في السبت والاحد تلقاهم يجيو اكثر، خاطر
1: عطله، خاطر راحه.
2: في في في معرض تونس كان الاقبال عادي جدا. كان ما فماش حفل توقيع، ممكن راه ما فماش اقبال كبير. على خاطر الناس وقت اللي تشوف تعمل في حاجه اوريجينال، يعني كي تتصور انت السيد اللي باش يشري الكتاب بطريقه كاريكاتوريه، تخلي الناس الكل تقول علاش مش انا زاد نحب تصويره كاريكاتوريه، منها يعني سوفينير ليا ومنها كتاب تونسي بحت. في تو في في في معرض تونس كان الاقبال به، خاصه في اخر كما قلت لك السبت والاحد، اخر الدات نتاعو. في سوسه زاد الاختيار التوقيت ما كانش صعب. مشيت زاد السوسة وشفت، ورغم هذا كان زاد اقبال به خاصه على الكتاب. انا قعدت بيت خاطر الصغار اللي تعدي ومكتاف ساعات يجيبوا تلامذة خاصة في آخر آخر النهار ولا حتى في آخر النهار يجيبوا تلامذة مع بعضهم، كيشوفوا حاجة غريبة اللي هو براد فيها أربعة خرجات، معناتها كات سورتي وغريب لونه أزرق وفيه كعبورة صفرة من فوق وكل، يقول لك شنية الحكاية هذه، شنية ديكوراسيون ولا شنو. كي أنا نقول لهم اللي راهو هذايا مصنوع على خطر عنده حكاية، عنده علاقة بالكتاب اللي اسمه براد، وحاجة تونسية وزوز بنية وحاجة سهلة على الأخر نجم يقراوها تلامذة، وقتها يكون الإقبال يعني موجود أكثر. وقتها يتلموا بيك الكل وكل واحد يحب النسخة متاعه. وفما شفت حتى طرفة يعني الصغار الكل ما نجموش الكل يشريوها على خطر هو الثمن متاعه 12 دينار. ما احنا عملنا رميز خليناها بعشرة قد انا شفت طرفة تلامذة الكل تلامو يحبوا يشريوها ما نجموش الكل مع بعضهم، بتتر ما عندهمش فلوس. انا لاحظت الشيء ذي، دونك لموا الكل دينار دينار دينار دينار يشريوا كتاب واحد، وانا صورتهم العشرة تلامذة في ورقة واحدة بالكاريكاتير. تقعد عندهم يتبعوها يشوفوها ويقراوها ويمرروا الكتاب للعشرة بيناتهم.
1: في صورة الغلاف الخاصة البراد ماهوش كيما اللي انت صنعت.
2: هو صورت ما يلزمنيش نحرق الحكاية. ما حبيتش نصور البراد الأزرق هذايا في الغلاف، سينو تفهم انت كل شيء تقول براد سحري وغريب وكل. عملت براد عادي لونه أصفر ركبين فيه، والحكاية دي موجودة حتى في وسط القصة، معناتها ماهيش جديدة. جوست لميت الشخصيات الكل في الغلاف نتاع البريد، وهذه كانت فكرة من عند زينب العثمان تحية لها. أنا من الأول كنت مصورهم على ورقة نتاع نعناع طايرين، قالت لي ليه أما نحط الشخصيات الكل باش هكاك العباد تفهم المحتوى نتاع القصة.
1: براد إذن لي أنيس المحرسي عن دار نحن للنشر والتوزيع. الكتاب موجود في دار النشر، موجود في المكتبات ولا مازال؟
2: الكتاب قاعد يتوزع. يعني تويكا في المكتبات هو موجود. موجود في تونس في العاصمة، ما نعرفش المكتبات بالضبط وين. ما قالوا لي دار النشر اللي هو قاعد يتوزع حاليا، وإن شاء الله يكون
1: وإلا يتواصلوا مع دار النشر إذا كان يحبوا طبعا نسخة

0: أكيد تستنى حتى ياخذ وقته هذا الكتاب، ولكن الفكرة بعد وين تمشي؟ بعد براد باش تواصل في نفس التوجه وين ماشية؟
1: هي أنا تويكا عندي دو كرينو، معناتها عندي باش نواصل سادة في البرد هذايا. ديجا كتبت وصورت ولونت حاضرين كل عام باش نخرج عدد. وعندي إن شاء الله في أكتوبر هذايا باش تكون عندي كتاب آخر، لكن مش أشرطة المرسومة العادية اللي أنا نصور فيها، باش تكون بطريقة الأشرطة المرسومة اليابانية اللي هي المونجا. باش نحاول نعمل أنا حاولت وهي حاضرة القصة باش تخرج نورمالمون في دار نحن وزادة قريبا، يعني في آخر العام كما نقولوا. تكون مونجا تونسية ديما طابع تونسي عندي بطريقة جديدة، على خاطر لاحظت اللي صغار الكل توي كيتبعوا المونجا منهم. أنا بدي قعدت صغير ونتبع المونجا وحتى في التلفزيون نتفرج في الانيم وكل دونك قلت علاش ما نعملش زاده قصه انا. وماهيش اول قصه، يعني سبقوني قبل رسامين مونجا وفما اسامي معروفين في تونس. مانيش الاولاني ومانيش الاخراني، ماذا بينا كلنا نعملوا بون ديسيني سواء مونجا ولا شرطه مرسومه عاديه. مي الاصدار اللي خارج اللي باش يخرج حاليا في اخر العام اللي هو كتاب من الأشرطة المرسومة اليابانية مونجا بطريقتي أنا وطريقة تونسية يابانية.
0: هذا في أكتوبر إن شاء الله.
1: في أكتوبر إن شاء الله
0: نتلقى في أكتوبر إن شاء الله. مش نحكيه عليه طبعا ونقدموه للسادة المستمعين. ونفرح وقت تكون فما إنتاجات وفما مشاريع مقدمة للأطفال فيها الفن وفيها الإبداع وفيها الجانب التربوي والجانب التوعوي والترفيهي أيضا. إن شاء الله بالتوفيق ليك أنيس، يعطيك الصحة. إن شاء الله بالتوفيق لهذا الكتاب، لهذا العمل الجديد براد لأنيس المحرسي عن دار نحن للنشر والتوزيع. تحياتنا ليك وموفق في كل تجاربك الإبداعية.
1: شكرا
0: ليك. لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي في جزء الثاني مازال متواصل، باش نمشيو في نفس الاختيار، باش نواصلوا الحديث على الأدب الموجه لليافعين وعلاقة القرى بهذا الأدب في الجزء الثاني من لقاءنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل أوفيائنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معاكم من المشهد الثقافي مازال متواصل حتى حدود منتصف النهار. بعد شوية تباعا مع ضيوفنا سنطرح موضوع أدب اليافعين أو الإصدارات الموجهة لليافعين، إلى أي مدى ما زالت قادرة على النجاح في جذب هذه الفئة العمرية في تنمية ربما رغبة المطالعة عندهم أو الاهتمام بهذا المجال، خاصة مع هيمنة ديما نحكيو عليها احنا نقطة هذه، هيمنة الوسائط الرقمية اليوم. يمكن تبعدهم شوية على القراءة ومبكري مع ضيفنا ربما طرحنا هذا الموضوع في علاقة بالفن اللي هو يقدمه بالرسومات وبالفن الكاريكاتوري وبالأشرطة المرسومة الموجهة للأطفال. نحن باش نواصلوا مع هذا الأدب، مع هذه الكتابات، مع علاقة اليافع التونسي بالكتاب بالأعمال الأدبية الموجهة له، مع ضيوفنا شوي آخر في لقائنا معكم من المشهد الثقافي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي في حتى طبعا في الجزء الثاني اللي تواصل حتى حدود منتصف النهار. كما قلت لكم في البداية باش نحكيه على الأدب الموجه لليافعين والإصدارات الموجهة لليافعين اليوم في تونس، التجارب الأدبية لمبدعين، كيف تتموقع ربما في علاقة اليافع بالكتاب، أي علاقة تجمع اليافع بهذه الإصدارات الموجهة إليه، وإلى أي مدى ربما ينجح اليوم الأدب اليافعين في تنمية ربما علاقة القارئ بالكتاب، علاقة اليافع خاصة بالكتاب، بالمطالعة، بالقراءة، باستهلاك بين ظفرين الأعمال الأدبية الفنية الموجهة إليه. باش نحكيو في هذه المواضيع مع ضيوفنا اللي هما عندهم تجربة في هذا المجال وعندهم تتويجات أيضا في هذا المجال. لقائنا باش ينطلق مع ضيفتنا الكاتبة سمهان الفرجاني. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الخير، أهلا مرحبا بيك وعايشك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي إذاعة الثقافة، إذاعة ثقافية الكل.
1: مرحبا بك معنا، يعيشك طبعا بالإضافة إلى كتاباتك، فإنه أيضا تحصلت على جائزة الدولة الإبداع في هذا المجال بالذات وقت نحكيه على الأدب الموجه لليافعين، جائزة تشجيع الدولة الإنتاج الأدبي والعلمي، الجائزة الوطنية للكتاب الموجهة للناشئة. نحكيه على تجربتك في هذا المجال سيدة سمهان قبل ما نحكيه ربما على هذا القارئ اليافع الآن، ولكن هذا الكاتب الذي يكتب أو اختار أن يتواصل أدبيا ومعرفيا وفنيا مع هذه الفئة بخصوصياتها وبخصوصياتها ربما المجتمعية النفسية العلمية، وأيضا في علاقة بهذا الواقع أيضا. اليوم الكاتب اللي يختار أنه يتوجه لليافعين بأي فكرة ربما سيدة سمهان، بأي تصور، بأي طريقة اختار أنه يدخل عالم اليافعين اليوم من خلال تجربتك الخاصة؟
2: والله من خلال تجربتي الخاصة، من الفكرة كانت الأولى هي يعني حبي بيان سور للأطفال. نعم. على خاطر أنا أم في بداية الأمر، وأنا نحس روحي أنه حافظت على الطفل اللي فيا زادة. نعم. بطريقة نكون ياسر معناها أنا قريبة لهم ونعرف كيفاش يخموا، معناها ما عملتش شكل القطيعة معناها بيني وبين الطفل اللي فيا في داخلي. ومن شيرة أخرى ومن جهة أخرى معناها زادة الحكاية ولا التحدي، على خاطر نحس توا انه بما اني ام معناها قاعده نواكب ونباشر مع صغاري في واصحابهم، وخدمتي كاخصائيه اجتماعيه زاده خاطر انا نحتك في العمل الاجتماعي المدرسي سابقا معناها، وكل نمشي للمدارس والمعاهد الاعداديات والمدارس الابتدائيه الابتدائيه نشوف المشاكل معناها اللي قاعد يتعرض لها الطفل التونسي حاضرا معناها، وفي في سورتو في فما برشا ظواهر قاعده معناها نلاحظ فيها. نعم. وقاعده نحب نتدخل، مي مش عارفه كيفاش، ما تنجمش خاطر تتصل انت بالصغار الكل. نعم. اني عندي موهبه نتاع الكتابه، قلت لقيت روحي وحدي قاعده ماشيه نحكي في حكايات من نوع هذا باش نمس اكثر معناها الشرائح العمريه هذيا، نمسهم اكثر، نحاول اني نعطيهم حلول، نحاول اني نقول لهم هاني ماكمش وحدكم، انا راني معاكم، قاعده نحس اللي تحسوا فيه، المشاكل اللي تشوفوا فيها توا راهي مشاكل بسيطه. بما انه تجربتكم صغيره وبما انه العالم نتاعكم مازال ضيق، نحاول نكون معناها صديقه ناضجه معناها. صديقه واعيه. فقط يعني، والحمد لله نجحت في هذا، ونحاول ديما انه ننجح، ونحاول ديما انه نحس انه فما برشا تحديات من نوع هذايا. والحكايه كل كيما قلت لك معناها تبدا بانه مش نحاول نصلح منيش مصلحة اجتماعية، قدر ما أني نحاول أني نحس بهم، نحاول أني نقول لهم ما كومش وحدكم، ناخذ بيدهم على
1: هالنجاح هذا اسمهين ربما في علاقة بهذا المتقبل، هذا القارئ اليافع، ويمكن حتى في علاقة بخصوصية المرحلة العمرية اللي هو فيها. زادة النجاح يعود إلى بصفة عامة لهنا إلى نجاح كاتب يعني يكتب لليافعين، إلى أسلوبه في الكتابة، وإلا إلى المواضيع، وإلا على شنو يكتب لهم وطريقته كيفاش يكتب لهم، يعني وين يمشي يمكن المفتاح النجاح أكثر حتى توصل هذه الكتابات لليافعين. يعني إحنا اليوم نقول عليهم أنه أغلبهم ما عادش عندهم اهتمام كبير بالكتاب وبالقراءة وبالمطالعة.
2: صحيح، هو يقولي البعض من كل شيء.
1: أهم
2: حاجة أول حاجة اللي خمام فيها هو المواضيع، خطر بالحق المواضيع متاع القراءات متاع توا متاع اليافعين تحسها مواضيع قديمة، مش مواكبة للعصر، مش مواكبة لاهتماماتهم، مش مواكبة للصعوبات اللي قاعدين يتعرضوا لها توا. معناها كي يقراوا الكتاب كبار، احنا بينا كبرنا عليهم، نجيب محفوظ ولا حسن عبد القدوس ولا مواضيع متاع وقتهم متاع جيلهم، لازم الكتاب توا يكتبوا في مواضيع وصعوبات اللي يتعرض لها المراهق والطفل اليوم، مختلفة على سابقا، خاطر العالم قاعد يتطور قاعد يتغير، فهمت؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بيان سور التشويق، على خاطر توا صغير يعني في الخمسة صفحات الأولى ديما نقول أنا إذا كان ما تشدوش يعني سيرمي كتابك غير مأسوف عليه في الأخير، على خاطر صغير توا يحب الإغراء، يحب ديجا تعود بالصورة، تعود بأنه يتفرج ما يقرأش ما يوسعش باله، لازمك أنت تشده، فهمتني، بالطريقة المشوقة تصير فيه أسئلة، تحس لازمك زادة تمثله حاجات هو تهمه، تحس وكأنه هو معني بالأمر، الحكاية معناها تهمه شخصيا. الأسلوب واللغة تكون بسيطة زادة، على خاطر توا تعرف عنا معناها مشكلة معرضة كبيرة متاع اللغة العربية، اللي هو ماهوش معناها فماش تمكن كبير توا بالنسبة للجيل، توا لازمك تكون اللغة مبسطة، لغة سليمة لكن بسيطة جدا، قريبة من الطفل، مش قاعد معناها مش استعراض القوة في اللغة ومع المواضيع تكون زي كما نقولوا أبار إنه تهمه زي تكون طريفة فما طرافة. أنا ما نحبش الحزن في الكتابة اللي فيها.
1: جميل.
2: برشا خاطر يمشيوا للكتابة الحزينة. الطفل اللي يافع وإلا المراهق هو معناها لا ما يميلش الحزن. هو توا في حالة اكتئاب إفكتيفمون، إذا نخرجوه إحنا من الحالة هذه. هو عادة يحب يخرج. الكبار هم عادة يكونوا معناها كيفاش نقولوا معناها سيريو برشا وجدين برشا، يكون عندهم لمسة نتاع حزن نتاع. أما الصغير ولا اليافع ماذا بيه يخرج، حتى كان هو فيها الحكاية يحب يخرج، يحب الحاجة الفاني يقولوا هما باللون. حتى معناها حتى المصطلحات غير مش متشابهة لنا إحنا، حتى مع عالم موازي آخر طبعا. أنا ديما نحاول أتخذ صغاري أصحابهم، نحب نشوف العوالم نتاعهم، عندهم دي شيفخ، عندهم دي كود، عندهم مصطلحات خاصة بهم وحدهم إحنا ما نعرفوهمش، كما إحنا كي نبدأ نفدلكوا بمنعش بمدرسة المشاغبين بحكاية حاجة هم يقولون فاش تحكي
1: تظهرهم غريبة
2: بليهم
1: وكأنهم
2: شينوا، معني هذا اللي قاعدة معني نحب نوصل. وأهم حاجة بينصير اللي هي من بعد تشد اليافع ولا صغير هو إنه يكون صادق وما يحسش إنه إنسان ناضج قاعد يعمل في تعليمات ولا في إرشاد وإلا في نصح، ولا يحس وكأنه طفل صغير ناضج قاعد يحكي معه.
1: في تجربتك وفي كتاباتك وانت تحصلت على أكثر من جائزة في علاقة بهذا الأدب الموجه اليافعين، جائزة الشارقة الإبداع العربي، جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، جائزة معرض تونس الدول الكتاب اللي حكينا عليها اليوم، اسمهن نجاح الكاتب في الوصول يعني للفئة اللي هو يتوجه لها بكتاباته، وإحنا هنا نحكيه على اليافعين. ربما التتويج تثبت القيمة الأدبية الفكرية للكاتب، ولكن في المقابل يعني من خلال تجربتك هذا يثبت أنه اليوم القارئ واليافع مقبل على الكتابة التونسي، على الأديب التونسي، على التجارب الأدبية التونسية في ظل هيمنة هذه الوسائط المتعددة اللي احنا نقوله معش صحيح، وإلا لا كل واحد وعنده وجهة نظر اللي هي خلات يكون فما ضعف إقبال على القراءة من قبل اليافعين.
2: هو ضعف القراءة منتشر في العالم الكل، هي أزمة نعم. عالمية ولا تهم على اليافعين والأطفال فقط، تهم حتى الكبار.
1: نعم.
2: احنا زادة ما ربيناش صغارنا انه الوالدين يكونوا يقرأوا باش الصغير يطلع
1: يقرأ
2: باش يطالع، ما حطيناهاش انه معناها حاجة لازمة، حاجة مهمة، حاجة معناها عندي ريسبونسابل نجمش استغنى عليها. حتى الكتاب بيحلك افاق في مخك، ما يحلها لك حتى وسيلة تواصل اخرى، والا نعم. حتى معناها وسيلة متاع معلومات، والا حتى معلومات، بينما الكتاب يخليك كيفاش تفكر. واحنا عنا أزمة متاع تفكير تو، صغار يستهلكوا حتى في المنظومة التربوية. يحفظ يصب ما عثميش حاجة تخليه انه يفكر. احنا انا نحاول من كتاباتي اني نجعل الطفل والا اليافع يفكر، يطرح السؤال، ما يتقبلش الأجوبة كما هي. ما فماش مسلمات، فما كل حاجة لازم تطرح عليها تساؤل، يزمك تلوج، يزمك تبحث، مش تمشي للجوجل تحط فلسة. ما تنجمش ما تشدهاش المعلومة. هذا معناها هما تحس انه التوجه تو متاع انه في اتجاه انه معناها صناعة اطفال يستهلكوا في المعلومة ويخزنوا معلومة ويرجعوا لك المعلومة، معناها بيضاعتكم ردت إليكم. أما باش يعرف كيفاش يوظفها ولا يفهمها ولا يستطعمها ولا يعرف شنية معناها ولا جدها ولا ما يعرفش، ما يطرحش السؤال. وهذا كل توا أنا في كتابتي اللي في عند أتوجه إلى الكبار أيضا اللي هما الأمهات، يا أخي اللي في عين الأطفال هما صنيعة من صنيعة الأباء والأمهات بالأساس قبل المربي وقبل كل شيء. الأم والأب عليهم يراجعوا توا زادة تربيتهم وسلوكهم معناها في اتجاه أطفالهم.
1: صحيح،
2: لازم يعلمهم حاجات، خاطر التربية متاع التكوين الطفل هذاك هو بالأساس معناها من مشمولات الأب والأم، ماهيش مصاريف مادية وهو نقري فيه وهو نصرف عليه، ولا لا، والتربية جانب التربوي معناها مهم جدا.
1: نعم.
2: والتواصل معناها مع الطفل اليوم واليافع اليوم، لازم تقعد على تواصل مع ابنك، توجهه ترشده في قراءاته في يومه، كيفاش يقسمه كيفاش ينظمه في الانترنت. ما لازمهاش تكون ديما، نعرف انه ما تنجمش تفك لولدك تليفون، حتى انا مش فاكر ولدي تليفون ولا قصة الانترنت، اما نحاول ديما نوجههم، نحاول ديما نقص يدي، اقرا هذه باهي، تفرج في الفيلم هذايا، تيجي تفرج في المسرحيه هذيا، راهو مهم انه انت تحدد زاده يولي ادمان على خاطر.
1: صحيح صحيح،
2: فهمت. معناها انا حتى في كتاباتي اتوجه الى الكبار ايضا في انهم كيفاش ياخذوا صغارهم، كيفاش انهم يتعاملوا معهم. نحاول انا بدي، مش معناها انا نعرف، انا بدي قاعده نتعلم
1: نتعلم.
2: نكتب ونتعلم كيفهم معناها، فهمت. اما يظهر لي المسؤوليه مسؤوليه الجميع.
1: الجميع. انت ذكرت نقاط مهمه الان في علاقه بكيف يمكن انه نقربوا هذا القارئ اليافع من الكتاب ونربيوه على ثقافه المطالعه، وحكيت على دور الاسره اللي هو مهم ربما، وحكينا على أهمية الجوائز الزادة اللي هي تخلي الضوء يسلط على هذه الأعمال المتوجة، وهكا توصل أكثر يمكن للقراء اليافعين. ربما العوائق الأخرى اللي تخلي يمكن بين ظفرين هشاشة في هذه العلاقة، هل يمكن أن نتحدث ربما عن ضعف ترويج الكتاب، على أنه مثلا في المدارس ولا في المكتبات مش حاضر الكتاب التونسي يمكن في يعني بطريقة كبيرة، وين نجمو نمشي ونصلحه زادة في بلايس أخرين باش نجمو نقربوا أكثر هالأعمال والإبداعات اللي معناها خذت جهد ووقت وإبداع من الكاتب أنها توصل في النهاية لهذا القارئ؟
2: هو اكيد فما تقصير كبير من دور النشر، من وزاره الثقافه، توجه كامل هو الحقيقه من الدوله، انه خاطر فما الكتب الفايزه ما تراهمش من بعد، مش مبرمجين حتى في البرنامج التربوي نتاعنا. المنهج من المناهج التربويه علاش فايزين ما نعرفش، معناها فايزين في تونس نحكي عربيا زاد
1: معنا
2: برشا كتاب وخذينا جوائز، من بعد ما تلقاش حتى نص. اللي هو اون برانسيب يكون الاولى والاحرى انك تدعم انت الكتاب نتاع بلادك واللي هما عارفين وماخذين جوائز متوجين، معناها اكيد معناها الكتابات تكون باهي، على خاطر راهو برشا مراقبه للكتابه للاطفال واليافعين، مش اي حد يحك راسه يقول لك باش نكتب، معناها تكتب الكبار اوكي، اما للصغار ولليافعين ماهيش سهله، ماهيش بسيطه الحكايه. نقول انا ديما وكانه معناها حق من الـ من الـ من البيض، يعني تمشي فوق وانت لازمك تسيس على الاخر، كل كلمه بحسابها، كل رياكسيون، كل انفعال، كل تفاعل، كل رد فعل بحسابه، خاطر ياثر، على خاطر الشريحه ما زالت تتاثر انفلونسابل، معناها في اي حاجه تاثر عليهم، اي حاجه نجموا تمسهم تنجم تغير لهم حياتهم الكل، كلمه تهزهم، كلمه تهبطهم، معناها ماهوش سهل. توا برشا زاد نشوفوا موجه كبيره توا نتاع كتاب هما مختصين في الكتابه الكبار، وتودنكو هكا ولاو يحبوا يكتبوا الليافعين مانيش فما حتى حد ينجم يسنسر ولا يجي لحد يقول له ما تكتبش ولا يصادر محاولة أي حد أي كاتب. أما الكتابة الأطفال الليافعين الإنسان مختص في النفسية والبسيكولوجية وما يجوز وما لا يجوز والممنوع والمسموح. معناها مش أي حاجة تلقى ديجا على الفيسبوك ساعات قديش مرة تلقى كتب منشورة في تونس معناها وموجهة الأطفال وفيها حاجات معناها ما تجيش معناها لا تليق معناها حاجة أشياء ساعات مخلة بالأخلاق ساعات حاجات نفسيا وإلا معناها حاجات ما تجيش معناها كيفاش نقول تأثر معناها بالسلب على الصغير تشجع على العنف تشجع على التمييز العنصري تشجع على برشا حاجات أمبليسيتمون ما تجيش إذا فما رقابة كبيرة والرقابة دي أنا ندعو لها طاول المنبر نتاعكم يعطيكم الصحة فريمون يلزم رقابة كبيرة على خاطر هذوما جيل نتاع مستقبل البلاد هذوما الأجيال الصاعدة يلزمك شمش هما كيما ورقة البيضة شمش تحط فيهم باش يطلع فيه من بعد ماهوش ساهل معناها ما ناخذوش معناها الأطفال اليافعين معناها باستخفاف وإنه لا ولاد صغار ماهوش صحيح ساعة هذه الحاجة الفكرة المغلوطة ولاد توا بونشي على
1: نتفليكس هما حتى كان صغار في عمرهم لكن في
2: صحيح معناها يكوروا بينا احنا ساعات الكبار معناها منفتحين على العالم الكل معناها هل الاستخفاف هذه اللي تون ويوفى الساعة هذاك علاش معناها فما كتب تنجح فما كتب ما تنجحش فما كتاب ينجح فما كتاب ما ينجحوش على خاطر لازمك تكون يونيفرسال صغار توا فايقين ما شاء الله عليهم اما مستحقين شكون باقي مازال يوجههم
1: نعم
2: على خاطر الثقافات الاخرى ماهيش ثقافه نتاعنا المجتمع نتاع الدول الاخرى ماهوش المجتمع نتاعنا احنا عندنا خصوصيتنا التونسيه
1: اكيد
2: لازمنا نحافظوا عليها من كتابات الاطفال والليافعي
1: ما زلنا باش نواصلوا طبعا مع بقيه الضيوف في الحديث حول هذا الموضوع من خلال تجارب ضيوفنا الادباء في هذا المجال. ان شاء الله بالتوفيق ليك اسمهان. نشكرك برشا على حضورك معنا.
2: يعيشك.
1: شكرا لك. شكرا لضيفتنا الكاتبه اسمهان الفرجاني. تحياتنا ليك. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل الغنائي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: تحياتنا لكل مستمعينا لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل، مازلنا مواصلين حديثنا عن الأدب الموجه لليافعين مع ضيوفنا اللي عندهم تجربة وعندهم كتابات وعندهم تتويجات في هذا المجال. نحكي على تموقع هذا الأدب الموجه لهذه الفئة، علاقة اليافعين بهذه الكتابات والإصدارات الموجهة إليهم، إلى أي مدى ربما يساهم هذا الأدب في خلق علاقة قريبة بين اليافع والكتاب. باقي نحكي على جملة من العوائق زادة اللي تعترض ربما وصول هذا الكتاب أو الكاتب أنه أعماله تصل إلى القارئ، وربما عوائق أخرى في علاقة بالفضاء العام اللي هو موجود فيه هذا القارئ اليافع، اللي فما برشا تحديات برشا مغريات ربما تخليه يبعد شوية على الأدب. نحكي مع ضيفنا اللي هو كاتب وعنده تجربة في الأعمال الموجهة للأطفال، روايات وقصص للأطفال، وضيفنا متحصل على العديد من الجوائز بما فيهم جائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، أيضا الجائزة جائزة كتار للرواية العربية فئة روايات الفتيان، كذلك متحصل على جوائز أخرى في مجال كتابة القصة القصيرة وأيضا في مجال كتابة النصوص المسرحية. سعيدة جدا بحضوره معنا ضيفنا الكاتب نور الدين بن بوبكر. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي نور الدين.
2: صباح الخير
1: أستاذ مرحبا
2: نادية، صباح الخير وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا سي نور الدين. اخترنا اليوم أنه نحكيه عن الأدب الموجه لليافعين وهذه الإبداعات اللي بين ظفرين تستنزف يعني الكاتب حتى يقدم عمل إبداعي فني موجه لفئة عندها الكثير من الخصوصية. وقت نحكيه على الأطفال ونحكيه على اليافعين ونحكيه ما مدى وصول هذه الأعمال لليافعين وأيضا تنمية ثقافة المطالعة عندهم. كان ننطلق ربما من تجربتك سي نور الدين، والكتابة لليافعين في حد ذاتها فيها الكثير من الخصوصية وفيها يعني قواعد ربما يجب أن يتبعها الكاتب وشروط يجب أن تتوفر في هذا العمل حتى يكون موجه لهذه الفئة بخصوصياتها يعني العمرية والنفسية ومجتمعيا أيضا.
2: هنا هو يجمع النقاد وكل العارفين بالشأن الثقافي والأدبي أن الكتابة اليافعين هي من أصعب الكتابات، ونحن نعتبرها مثل الرقص في الأغلال أو مثل المشي في حقل من الألغام أو المشي فوق حد السيف، لأنه يلزم يكون الكاتب الأطفال والكاتب اليافعين يعرف جيدا خصوصية هذه الفئة العمرية، لأنها هذه الفئة العمرية تشهد تغيرات فيزيولوجية وتغيرات نفسية تجعلها يعني لا تقبل على النصائح، لا تقبل على التوجيهات بقدر ما تقبل على رواية أو نص يحدثها يمس من شخصيتها يعني يمسها مباشرة. يعني كاتب الطفل يجب أن يكتب بروح الطفل أو كاتب اليافع يجب أن يكتب بروح اليافع، أنه يتماهى مع هذا اليافع، يعتبر أن نفسه أنه هو يافع ويخاطب هذا القارئ بهذه الخصوصية. يعني هذه الصعوبة التكمن في الكتابة اليافعية الانتهائيين خاصة.
1: نعم نعم. وانت في احد الحوارات انا قريت لك سي نوردين قلت انه يعني اكتب معهم واجلس الى مستواهم، استمع الى اسئلتهم، اتخلى قدر الامكان عن يقين الراشد والطفل في نصوصي ليس متلقيا سلبيا بل شريك في بناء المعنى، وقلت انه هو قارئ ذكي قادر على التأويل والمساءلة. هذا اليافع الذي تكتب له اليوم سي نوردين ربما من ربما قواعد خلينا نقول نجاح أي عمل موجه لليافعين، هو كيف تكتب لهذا القارئ اليافع؟ أي مواضيع تختار أنك تكتبها وإلا يجب أن تتمحور حولها كتابات الموجهة لليافعين بأي أسلوب بأي طريقة وبأي يعني وأي محاور يجب أن يطرحها أو يمكن أن يطرحها الكاتب في علاقة بهذا القارئ اليافع اليوم اللي هو يعيش في عالم تقني تكنولوجي متطور جدا ربما ساهم في خلق هو بينه وبين الكتاب؟ المعادلة صعيبة بالنسبة للكاتب اليوم. نعم. سي نوردين
2: هو الكاتب كاتب الأطفال ولا كاتب اليافعين هو أنا أعتبره ممثلا بارعا، يكون ممثل بارع. إذا كان ما يكونش ممثل بارع يوهم القارئ أنه طفل مثله أو يافع مثله، هنا مش من الجمش يوصل النص نتاعه. يعني هو يتناهى مع هذا الطفل أولا. نعم. يشعره أنه في سنه، حتى بطل رواياته يكون في سن هذا. نعم. اليافع.
1: نعم.
2: هنا يعني هنا تكمن يعني السر في الكتابة يعني. وأيضا أنك تكتب للأطفال بروح هذا الطفل وتتحدث عن مشاغل هذا الطفل الذي هو طفل يوم مختلف جدا عن طفل الأمس.
1: نعم.
2: الأمس قد يعني يقبل هذه الروايات خيالية، لكن طفل اليوم هو طفل بين قوسين إلكتروني، هو طفل يعني تحكمه الصورة، تحكمه الشاشة، تحكمه ولماح كثيرا يعني، وبالتالي لا يمكن أن تزدريه أو يمكن أن تستنقص من فكره. لذلك يعني يجب أن تختار المواضيع كما يجب، وتختار هذه المواضيع التي تمس هذا الطفل وتحاكي مشاكله.
1: نعم.
2: اليومية.
1: نعم. اليوم سي نوردين من خلال تجربتك ومن خلال حضورك في الساحة الأدبية في تونس، هذا القارئ الآن، هذا القارئ اليافع كيف يتفاعل مع هذه الإصدارات الموجهة إليه؟ هل عنده يعني ثقافة الاهتمام بهذه الكتابات، البحث عن هذه الكتابات والاطلاع عليها؟ كيفاش تشوف يعني هذه العلاقة اليوم؟
2: هو قبل كل شيء أنها نحن عندما نكتب اليافعين نحن نملأ حلقة كانت مفرغة وحلقة مفقودة، لأنها بين الكتابة للأطفال والكتابة للكبار، لأن الكتابة لليافعين هي كتابة شحيحة جدا، ولا نجد المكتبة يعني نجد فقيرة جدا هذه خاصة في السنوات الماضية. حاليا هنالك كتابات كثيرة، ولكن بين هذه الكتابات هنالك الغفل وهنالك السمين، هنالك ما يشد القارئ وهنالك ما لا يشده، يعني يتركه هذا القارئ اليافع لأنه يعرف النصوص الجيدة ولماه، هو يعرف النصوص الجيدة ويعرف النصوص غير الجيدة. نحن عندما نكتب له نحاول أن نملأ هذا الفراغ ونشده. إذا كان قدر يعني ما فائدة مثلا نقدر أن نشد إليه القارئ منذ أول صفحة، منذ الصفحات الأولى عندما يجد نفسه هذا الطفل، لأن ما فائدة أن أكتب يعني نصا جميلا وجملا جميلة وفي الصفحة 50 في حين أن الطفل يعني في بداية هذا النص لم يجد ما يروق له ويروقه. لذلك يعني يجب أن تكون المواضيع جيدة، اللغة باذخة، اللغة يعني جميلة، يعني هنالك أيضا يعني يكون يعني فيها إفادة لهذا الطفل، يعني عندما يقرأ، لأن نحن هو الطفل هذا في مرحلة تكوين، عندما يقرأ نصوصا جيدة، يقرأ لغة جميلة، لغة تشده، أحداث مشوقة، هذا يجعل من هذا القارئ يتصالح مع هذا النص الذي كتب له.
1: نعم.
2: هو لهنا موجودة الساحة حاليا، يعني موجودة كثير من الكتب، ولكن يعني تبقى الكتب الجميلة هي التي تصالح الطفل مع المطالعة.
1: نعم.
2: والتي يقبل عليها وتبقى في ذاكرته في ذهنه.
1: نعم. يعني اليوم ربما برشا جوانب يزمها تكون متوفرة حتى تتواصل ربما هذه العلاقة كما نريدها بين القارئ اليافع والإصدارات الموجهة ليه، علاقة بالمجال التربوي، علاقة بالعائلة وبالأسرة في حد ذاتها، علاقة باهتماماته هو أيضا وبالكاتب أيضا اللي توجه بكتاباته لليافعين. يعني تقريبا حلقة كاملة سينور الدين.
2: نعم نعم نعم. أنا من خلال تجربتي أيضا مع هذه الأطفال، وخاصة بعد يعني حصولي على جائزة كتارة، وأيضا برمجة رواية عفوا أيها الجبل في البطولة الوطنية للمطالعة.
1: نعم.
2: وها كانت تجربة جميلة جدا، ويعني أنا زرت العديد من المكتبات الجهوية في مختلف أنحاء الجمهورية.
1: نعم.
2: وهذا ساعدني إلى الاقتراب من الاقتراب أكثر من الأطفال.
1: نعم.
2: وتحاورت معهم، ويعني حاولت أن أعرف ما الذي يشدهم أكثر.
1: أنا
2: رغم أني عندي تجربة يعني سابقة، ولكن أردت أن أجعل هذه التجربة أكثر عمق مع هذا الأطفال، هؤلاء الأطفال. يعني تحدثت معهم، وجدت أنهم يحبون الروايات المشوقة التي تحاكي هذا الوضع، تتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يعني هذا الموضوع الحارق الذي نجده اليوم يعني في كل المجالات، يعني في كل يعني هذه المواضيع التي يحبون هذا الخيال المجنح، ليس الخيال المجاني الذي يعني من أجل الخيال، ولكن هذا الخيال الذي يعطيهم معلومة بطريقة سلسة، بطريقة يعني جميلة يعني.
1: نعم.

0: مكملين معاكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي في الدقائق الأخيرة. باش نمشيو للندوة الصحفية الخاصة بوزارة التربية والتعليم مباشرة مع زميلتنا سيرين بن قاسم. أهلا وسهلا بك سيرين.
1: مرحبا بك ناديا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إذا من شوية انتهيت الندوة في وزارة التربية المتعلقة بالامتحانات الوطنية. أقرب مجال في الندوة هذه خلينا نبدأ بالأرقام فيما يخص امتحان البكالوريا وعدد المترشحين لامتحان البكالوريا هما 162,435. أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة في شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة تبلغ من العمر 16 سنة في شعبة الرياضيات. بالنسبة إلى امتحان شهادة خط التعليم الأساسي، مترشح لهذا الامتحان 175,024 مترشح، ومناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية 213,508 مترشح. قام سيد الوزير بخصوص عملية الغش خاصة بالنسبة للبكالوريا، أعطانا رقم متعلق بالسنافار. عملية الغش تم تسجيل 0.6% عملية غش، وقال أنه عوقب كل من خالف شروط النزاهة. كذلك عول على الأولياء والمترشحين في حد ذاتهم على عدم استحاب الأجهزة الإلكترونية داخل قاعة الامتحان، ونصحهم بعدم للغش، وأكد أنه سيكون هنالك فريق أمام المعاهد يقوم بتوصية التلاميذ قبل دخول قاعة الامتحان، وكذلك الفريق هذا باش يتعهد أنه تكون عنده كافة الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ يتم وضع عليها أسمائهم، وتبقى عند الفريق هذا وعندما ينتهي من اجتياز الامتحان بإمكانه ترجيعها. وهذه كل تمكن من انه من الحد خلينا نقوله من عمليات

0: من عمليه الغش.
1: نعم.
0: هنالك بعض الارقام اقولها بعجاله نظرا لضيق الوقت. فيما يخص اجراءات الاستثنائيه في الامتحان الوطني لامتحان البكالوريا، تم توفير 132 بخصوص تقديم الخط، 130 شخص، و 54 تقديم مواضيع مكتوبه بطريقه البرايل.
1: نعم.
0: كذلك 1127 اضافه ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار، يعني هي مشمول بها 1127 تلميذ.
1: نعم.
0: وهنالك 30 تلميذ يجتازون الامتحان بالسجون.
1: نعم.
0: وثلاثة تلاميذ من أطفال القمر باش يتم تخصيص قاعات خاصة بالنسبة لهم.
1: نعم.
0: مجهزة بكافة الإمكانيات التي تمكنهم من أنهم يجتازوا الامتحان بأريحية.
1: نعم.
0: ثم نقطة أخرى تم الحديث عليها مهمة كذلك، أنه تم الحديث مع الولايات.
1: نعم.
0: في مختلف الولايات حول تعليق بعض الأنشطة المجاورة للمعاهد من قبيل الورشات، النجارة، الحدادة، أو كذلك الأسواق الأسبوعية المنتصبة بجانب المعاهد. تم من خلال لتوفير الهدوء والراحة للتلاميذ.
1: نعم.
0: يتم تعليق هذه الأنشطة خلال الامتحانات.
1: نعم.
0: هذا هو أهم الندوة
1: الذي يعيشك. يعطيك الصحة سيرين، وطبعا بقية متابعاتك للندوة يلقاوهم على صفحتنا. أكيد. على الفيسبوك الندوة الصحفية لوزارة التربية المتعلقة بالامتحانات الوطنية. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ. يعطيك الصحة زميلتنا سيرين بقاسم، وصلنا معكم لختام اللقاء. بعد شوية مع محمد البلتي في المشكات. أجمل تحية كوثر الحجري، هدى الترابلسي، مريم قارة، ونادية حمراني. شهية طيبة، إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف ابن حكيم.
2: سينما
5: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
9: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات من خلال تفكيك مواقفهم الاستيتيقية. بعد أن رأينا في الحلقتين السابقتين كيف تتحرك التجارب بين إعادة بناء الواقع وتفجير الشكل، نتوقف اليوم عند تجربة أخرى داخل نفس الإطار تفتح اتجاها مختلفا، تجربة صفية فرحات. ولدت سنة 1924 وتكونت بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، حيث تحصلت على شهادة التخرج سنة 1952 قبل أن تنخرط في جماعة مدرسة تونس وتساهم في تشكيل مسارها. لكن ما يميز تجربتها هو أنها لا تقف عند حدود اللوحة، فإذا كان بعض فناني الجماعة قد اشتغلوا على الموضوع أو على الشكل، فإن صفية فرحات توسع السؤال نفسه ليشمل مجال العمل الفني في حد ذاته. فلا يعود السؤال ماذا نرسم أو كيف نرسم، بل أين يكون الفن؟ وإذا توقفنا عند هذا التحول، أمكن أن ندرك أن صفية فرحات لا تغير وسيلة التعبير فقط، بل تغير طبيعة العلاقة بالعمل الفني. فاللوحة التي كانت تشاهد من الخارج تصبح عندها جزءا من فضاء يعاش من الداخل، والمتلقي لا يبقى مجرد مشاهد، بل يدخل في علاقة مباشرة مع المادة ومع البنية التي يتشكل منها العمل. وبهذا لا يعود الفن صورة، بل تجربة مكانية تغير طريقة الإدراك نفسها. وهنا تنتقل التجربة من اللوحة إلى الفضاء. في أعمالها في مجال النسيج لا تتعامل مع الخامة كوسيلة تقنية فقط، بل كمجال للبناء التشكيلي. الخيط يصبح خطا، واللون يتحول إلى مادة حية تساهم في تشكيل الفضاء. وبهذا لا نكون أمام عملا يعلق فقط، بل أمام بنية تدخل في العلاقة مع المكان. وفي هذا السياق تأخذ تجربتها بعدا مختلفا داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما سعى بعض الفنانين إلى إعادة تمثل الهوية أو إلى تجاوزها نحو التجريد، تختار صفية فرحات أن تعيد تعريف مكان الفن نفسه. وهنا لا تظهر الهوية في الموضوع ولا في الشكل فقط، بل في العلاقة بالمادة وبالمكان وبالاستعمال. فالعمل عندها لا ينفصل عن الحياة، بل يدخل فيها. ولعل هذا ما يجعل تجربتها تقدم وجها آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجها لا يقف عند اللوحة بل يتجاوزها. وهنا نعود مرة أخرى إلى نفس السؤال: كيف يمكن للفن أن يكون مرتبطا بواقعه دون أن يتقيد بحدوده؟ في تجربة صفية فرحات يتخذ هذا السؤال شكلا آخر، حيث يصبح الفن جزءا من الفضاء ومن الحياة نفسها. وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى، لنرى كيف اتسعت الأجوبة وبقي السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية، لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
8: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات، بداية أسبوع موافقة للجميع، وتحية لكل متابعينا في كل مكان من موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفهم في هذا البث المشترك الأسبوعي الذي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى الساعة الثانية بعد الظهر. مواضيعنا كالعادة متنوعة ومختلفة في متابعة لقطاع التربية والتعليم في تونس. بعد قليل نتحدث عن الندوة الصحفية الخاصة بوزارة التربية والاستعدادات للامتحانات الوطنية مع زميلتنا سيرين بن قاسم اللي كانت حاضرة منذ قليل في برنامج المشهد الثقافي، لكن نرجع شوية بالتفاصيل للحديث عن ما جاء في هذه الندوة وآخر الاستعدادات لبداية الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا. كذلك نتحدث اليوم وفي علاقة بالامتحانات على مسألة المراقبة ومراقبة المعلمين لامتحانات البكالوريا بين ضمان نزاهة الامتحان وضغوطات المهنة بالنسبة للمعلمين، وما هي الأسباب اللي تخلي اليوم الوزارة تستدعي المعلمين لمراقبة الامتحانات. إشكاليات تطرح في هذا السياق باش نناقشوها مع ضيوفنا بعد قليل، سيدة سامية العموري وهي أستاذة تعليم ابتدائي، وكذلك سي عماد الجديدي وهو أستاذ تعليم ابتدائي، وكذلك باش نتحدث على حركة النقل في قطاع التعليم بين استحقاقات المربين ومتطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة. الساعة الأولى من لقانا باش تكون مخصصة لهذين المحورين ولمتابعينا وخاصة المهتمين بالموضوع عليهم كانوا يتابعونا، وأكيد باش يلقاوا إن شاء الله الإجابة على بعض التساؤلات أو ربما طرح الأسئلة أكثر من البحث عن إجابات، لأن الإجابات دائما مفروض تكون عند وزارة التربية حول هذه المسائل. لكن اليوم كذلك نحكي في جوانب أخرى تتعلق بالأنشطة العلمية ومدرسة الإيقاظ العلمي، حيث يلتقي الشغف بالمعرفة وتجارب ممتعة ورشات تفاعلية وألعاب تعليمية خاصة بالتلاميذ السنة السادسة استعدادا لمرحلة جديدة من النجاح والتألق، وذلك من خلال فرع مدينة العلوم بالقصرين. ويكون معنا ناجي الأحمدي وهو مكلف بتسيير الفرع هناك للحديث عن التظاهرة هذه، بالإضافة إلى فقراتنا الأسبوعية فقرة صدى الجامعات مع فراس والفقرة التعليمية والتوعوية لأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي. تحية لفريقنا اليوم، مريم جارة في الإخراج التقني، كوثر الحجري في البث الرقمي وتنسيق لقانا، ومعكم محمد البلطي من أمام الميكروفون، كذلك زميلتنا نجوى الهمامي في أعداد فقرات هذه الحصة. نبدأ بالأنغام ثم نذهب مباشرة إلى الموضوع الأول في لقانا.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، لنبدأه بالتغطية الخاصة بالندوة الصحفية لوزارة التربية والاستعداد للامتحانات الوطنية، بداية من امتحان البكالوريا إن شاء الله، وتمنياتنا بالتوفيق للجميع. ما نخليوش برشا وقت ونمشي مباشرة إلى زميلتنا سارين بن قاسم للحديث عن ما جاء في هذه الندوة وأبرز النقاط اللي تم التركيز عليها خلال الندوة الصحفية. سارين، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك محمد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إذن ندوة صحفية لوزارة التربية حول الامتحانات الوطنية، أبرز ما جاء فيها، خلينا نبدأ بالأرقام محمد، و 162,435 هو عدد المترشحين لاجتياز اختبار البكالوريا لهذه الدورة، موزعين على 135,274 في المعاهد العمومية، 189,043 بالمعاهد الخاصة، و 8218 مترشحين بصفة فردية. بالنسبة للأرقام حسب الشعب، أكثر شعبة هي الاقتصاد والتصرف و 35% من المترشحين، تليها شعبة العلوم التجريبية 18%، شعبة الآداب 16%، العلوم التقنية 13%، علوم الإعلامية 12%، الرياضيات 5%، والرياضة 1%. هذه نسب المترشحين حسب الشعب. بالنسبة إلى المترشحين حسب الجنس، فما 62% من الإناث و 38% من الذكور مترشحين لامتحان البكالوريا. كذلك بالنسبة إلى مراكز الامتحانات وبالنسبة إلى مراكز الاختبارات الكتابية بالنسبة للبكالوريا، 598 مركز، مراكز الإيداع 27 مركز إيداع مع 4 مراكز تحويل المواضيع إلى البراي، طريقة البراي، مراكز التجميع والتوزيع هنالك 7 مراكز و 32 مركز للإصلاح. سأتحدث عن المترشحين عدد الجمل للمترشحين بالنسبة لبقية الامتحانات الوطنية، ثم سنواصل بقية تفاصيل الندوة. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، 175,024 مترشح، مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 213,508 مترشح. كذلك بالنسبة إلى مراكز الامتحانات الوطنية فيما يتعلق ب وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، 250 مركز اختبار كتابي، 27 مركز إيداع، ومركز وحيد لتحويل المواضيع إلى البراي، 4 مراكز للتجميع والتوزيع، و6 مراكز إصلاح. بالنسبة إلى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، 310 مركز للاختبارات الكتابية، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع والتوزيع، ومراكز الإصلاح 8 مراكز. هنالك إجراءات استثنائية لكل الامتحانات للبكالوريا. بالنسبة إلى تضخيم الخط، هنالك 132 مترشح معني بهذا الإجراء. تقديم المواضيع المكتوبة بطريقة براي يتمتع بها 54 تلميذ، إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار يتمتع بها 1127 مترشح، اجتياز الامتحان بالسجون 30 مترشح يجتاز امتحان البكالوريا بالسجون، و3 أطفال من أطفال القمر سيتم تجهيز قاعات خاصة لهم لاجتياز الامتحان في ظروف ملائمة. نعم. هذا بالنسبة إلى امتحان البكالوريا. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، 14 مترشح تمتع بتفخيم الخط، تقديم المواضيع المكتوبة بطريقة براي مترشح وحيد، وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار 67 مترشح. نختم بامتحان الوطني في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تقييم الخط يتمتع بها 14 تلميذ، 67 تلميذ يتمتعون بثلث وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار. حديث مطول حول عملية الغش محمد، خاصة بالنسبة إلى تلاميذ البكالوريا. تم تقديم رقم ذو أرقام حقيقة من حول من انتهى السنة الفارطة. 99% من التلاميذ يعولون على مجهوداتهم، وتم رفض 0.6% من عملية الغش، وقد تمت معاقبة كل من خالف شروط النزاهة بالنسبة إلى امتحان البكالوريا. العديد من التوصيات هو للمترشحين لامتحان البكالوريا أو للأولياء، خاصة في بالنسبة إلى عدم اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل قاعة الامتحان. ووزير التربية نور الدين النوري يقول: أنا أنصح بعدم التغرير بهم في شبكات للغش، وسيكون هنالك فريق أمام المعهد كافة المعاهد للقيام بتوصيات للتلاميذ حول عملية الغش، و كل تلميذ يصطحب معه الهاتف الجوال أو ساعة أو نظارات، كذلك مجهزة بكاميرا لالتقاط الصور، ستترك عند الباب، وكل جهاز سيكون عليه اسم التلميذ ويتسلمها إثر انتهاء الامتحان.
2: يعني ما ثمش استعمال تقنيات حديثة لربما لتجاوز ربما الإشكاليات الخاصة باستعمال يعني الهواتف أو التواصل مع أطراف أخرى خارج المعهد؟ ما ثمش استعمال تقنيات يعني مستحدثة تنجم ربما
3: يعني
2: تعاون في الاتجاه هذا؟
3: التشويش. تم قمنا بسؤال وزير التربية نور الدين النوري حول هذه النقطة، قال هنالك إجراءات مشددة، لكن لم يفصح عن طريقة التصدي لهذه الإجراءات. أكد أن هنالك ثقة كبيرة بأن ستكون هذه الدورة ناجحة في هذه النقطة، لكن لم يفصح عن كيف سيتم التصدي لعملية الغش، ربما لكي لا يكون هناك يعني تلاميذ ياخذوا احتياطاتهم في
2: تعودوا بها.
3: لكن الإجراءات ستكون مشددة، هذا ما أكد عليه وزير التربية. يعني كل الطرق التي بإمكانها رصد حالات الغش ستكون موجودة، لكن الطريقة في حد ذاتها لم يفصح عنها وزير التربية.
2: الإعلان عن نتائج وقتاش سيرين؟
3: إعلان عن نتائج امتحان البكالوريا سيكون يوم 23 من جوان المقبل، لكن هذا هو تاريخ الإعلان عن النتائج في المعاهد. الوزير أكد انه سيكون يعني سيتم ارسال الرسائل القصيره الخاصه بالنتائج عندما تكون النتائج جاهزه. يعني لا يمكن ان يكون هنالك موعد محدد حول تاريخ النتائج.
2: في العاده يكون ما بين نهارين ثلاثة ايام ما تتجاوزش المساله،
3: قبل يومين من تاريخ 23 جوان الذي سيكون نتائج الإعلان عن النتائج في المعهد. بالنسبة لأكبر مترشح خلينا نقول محمد يبلغ من العمر 75 سنة في شعبة الرياضة. 75 سنة في شعبة الرياضة، نعم. سيجتاز امتحان البكالوريا في دورة 2026. وأصغر مترشحة 16 سنة في شعبة الرياضيات. هذه أبرز الأرقام. هنالك نقطة أخرى كذلك، تم الحديث مع الولايات في مختلف ولايات الجمهورية حول تعليق بعض الأنشطة المجاورة للمعاهد. هنالك العديد من المعاهد التي تكون بجانبها يعني أنشطة، مثلا ورشات حدادة، ورشات نجارة، أو حتى أسواق أسبوعية تكون موجودة بجانب المعاهد. سيتم خلال فترة الامتحانات تعليق كافة هذه الأنشطة حتى يتوفر للتلاميذ الأجواء الهادئة والأجواء الطيبة لإجراء الامتحان وعدم وجود أي شيء ربما يشتت الانتباه خلال إجراء والاجتياز الامتحان.
2: يعطيك الصحة سيرين، بارك الله فيك على المداخلة هذه اللي جاءت مفصلة وأتت على أغلب النقاط المهمة في علاقة بالامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا. شكرا لك سيرين.
3: شكرا لك محمد.
2: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين، بما أننا نحكيه على الامتحانات باش نحكيه والآن على المراقبة وطرحت نقطة الغش، وهل أنه اليوم كذلك الاستنجاد بالمعلم ينجم يكون حل من الحلول لربما التنقيص أو التقليل من نسبة الغش في الامتحانات؟ هذه نقطة وحدها، ولكن النقطة الأساسية علاش أصلا وزارة التربية تستدعي المعلمين أو نجم نقولوا أساتذة التعليم الابتدائي باش يشاركوا هما في عملية المراقبة؟ الحديث في الموضوع هذايا سعداء في برنامج المشكات، يكون حاضر معنا اليوم لأول مرة في الاستوديو سي عماد جديدي، وكذلك السيدة سامية العموري كالعادة حاضرة معنا. سي عماد مرحبا.
4: مرحبا بك ومرحبا بضيوف الكرام في جميع أنحاء الجمهورية.
2: شكرا لك.
4: فيما لهم علاقة بالتعليم وغيره.
2: الناس الكل عندها علاقة في تونس بالتعليم.
5: على الواقع.
2: فماش واحد ما عندوش علاقة بالتعليم في تونس. مدام سامية العموري مرحبا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا، وإن شاء الله بالتوفيق لكل من يستعد لإجراء المناظرة سواء الامتحانات. هلا نحن مازلنا نعدي.
2: إن شاء الله إن شاء الله
5: بنجاح. إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق للناس الكل اللي بليدنا.
2: المراقبة ومراقبة المعلمين لامتحانات البكالوريا، سعى الإجراء هذه هو جديد وإلا خذا سنوات الآن ونجم نقيموه كإجراء سعيمة؟
4: لا، هو الإجراء ماهوش جديد، هو إجراء قديم، ولكن كان يتخذ بصفة اختيارية. تقع مراسلة المدارس الابتدائية، وعلى ضوء هذه المراسلات من يرغب في الحراسة أو عفوا مراقبة هذه الامتحانات عليه أن يكتب اسمه. لكن ما راعني أن هذه السنة، وأظنها فعلا سنة استثنائية وغريبة بالنسبة للمعلمين، ولا خير دليل أنه 75 سنة يعدي في البكالوريا رياضة مش رياضيات. إذن هي سنة تلوح بأنها غريبة. المعلمون اليوم مستاءون جدا من هذا الإجراء التعسف، لأن اليوم أن المعلمين ما همش في فترة نقاهة، أو ما همش هما في عطلة مش اليوم أنا أناديهم. السيما اليوم صارت حاجة غريبة أني فرغت المدارس من محتواها أصلا. احنا كما عارف كيفاش عديناه الأسبوع المغلق، أسبوع مضني وأسبوع معناها كان مرهق جدا للأولياء للمعلمين، وطالت الفترة نتاعه. تطالعنا وزارة التربية أن اليوم المراقبة إجبارية، ولكن الغريب أن إجبارية هذا القرار غير معمم. في 26 مندوبية نفس الخبط عشواء الذي رأيناه في علاقة بيوم الوقفة. اليوم مندوبيات بعينها المسؤولين فيها هم ملكيون أكثر من الملك، وكما يقول بالمخيال الشعبي أنا زادوا على الفيل فيلة. اليوم المعلم اللي هو في فترة اللي يلزم يصلح امتحاناته، في فترة انه اللي يستقبل التلامذة باش يرجع الامتحانات، اليوم تمشي هو زيد يراقب رغما عن أنفه. والغريب أن هالمندوبيات هذون يتوعدون هؤلاء المعلمين في عدم حضورهم، يتوعدونهم بالاستجوابات ويتوعدونهم بخصم أجورهم ولو كانت معناها جستيفية من الطبيب. لكن هنا نجي نحب نقول، نشوف حتى في الندوة الصحفية اللي صارت، الندوة الصحفية تكلموا عن كل شيء، عن أطفال القمر ربيعة فيهم تكلموا عن الذين سيقون بالمناظرة في السجون ولم يتكلموا على من سيراقب، لأنه من سيراقب هو المحور الأساسي في هذه العملية. إن لم أوفر له المناخ الملائم المناخ السليم كيف سيراقب؟ اليوم عندنا زميلات من الطرائف، نعطيك ثلاثة، عندنا زميلة مش تعرس، مش تعرس الفترة هذه، لا هذه ما تعرسش على حساب هالمسؤولين هذون يلزم تراقب العرس نون جستيفي. عندنا زميلات اسمعت الغرائب ان هي 23 و24 و25 سنة تنتظر في ثمرة ولدها وثمرة بنتها باش يعدي السوتونونس نتاعو، وهذه فترة نتاع السوتونونس. هل من المعقول ان نحرمها من فرحة عمرها لأجل عيون كما يقال كاترين إجراءات تعسفية لا طائلة من وراءها؟ وأضيفك علم،
2: هو المغزى أصلا من أنه استدعاء المعلمين بشي
5: هذا بشي اللي حبيت نحكي فيه يا
4: محمد. هذا الغريب مندوبياتي بطم طميمها لم تستدعي أي معلم،
2: ربما لأنه عندهم الكفاية اللازمة بشي الملاسادة
4: بشي راقب. احنا عنا إحصائيات أن عنا نحن عدد تلامذة في الجمهورية كل 151 ألف تلميذ باش يعدي البكالوريا، بالمقابل عندنا ما يناهز 154 ألف أستاذ. الغريب أنه أنا اتصلوا بي بعض الأساتذة وقالوا لي يا سي عماد نحن لم يقطع الاتصال بينا، في حين أن مدارس، وهذا أتصوره خرقا للقانون، لأن نحن اليوم في فترة امتحانات على مدارسنا عندها انتاش بيان ديترميني قاعدين نعملوا فيه، نحن باش نصلحوا وباش ونحن مطالبون قبل 19 باش نعدوا الأعداد إلى الإدارة، والإدارة ستقوم بمجالس الأقسام، سيما إن باش ندخلوا بعد هذا طول باش ندخلوا في السيزيام اختبارات
2: السلسلة.
4: والطريف في الأمر، أنا ريت هالامتحانات هذه باش تخلص فيها عام الجاي 100 دينار، وكي تغيبها حتى ولو شهادة طبية يقصوا لك ما يناهز على كل يوم 80 دينار، تغيب 10 أيام مثلا 800 دينار، معناها باش تعرف الخبط عشوائي. كيما السيزيام تصور احنا معلم يراقب في السيزيام 3 أيام ب 22 دينار تقريبا، للنهار جاب ب 7300، أما كي تغيبهم يقصوا لك 240 دينار.
2: تفضل مدام سامي.
5: وجيعة كبيرة الحقيقة، هو لو انه
2: انا مش للدرجة
5: يعني هو الوجيعة يعني
2: موضوع مهم نناقشه
5: فيما يخص تقييم تثمين العمل، لانه نحن العمل يجب ان يوازيه حقه، وذاك مش مزيه. تبقينا انا نحب فما حكاية اتصالية مش مفهومة،
2: لأنه سألتك ما قلت باش تفسلي مسألة الجدوى من
5: الجدوى توا. احنا المعلم المرحلة الابتدائية اللي هو أستاذ مرحلة ابتدائية، نحن في طور عمل، علاش؟ لأنه نحن باش نكمل الامتحانات غدوة، عنا فترة إصلاح، عنا زملائنا في السنة السادسة مازالوا يحضروا في وليداتنا اللي باش يجتازوا المناظرة، عنا إصلاح الامتحانات وعنا صبين الأعداد، يعني مازال عنا عمل فعلي، وعندنا مجالس الأقسام. يعني المعلم راي جات احنا فترات اللي استحقتنا وزارة التربية، لكن احنا وقتها كنا متفرغين، سواء في جائحة كورونا، سواء في مشكلة وقتها متعلقة بالإضرابات، يعني هذه وقعت، لكن وقتها المعلم متفرغ يقول، ومعناتها يقول يلا، وإذا كان هي أزمة عامة ومن بزارة البنقردان، إذا كانت تستحقني وزارتي فأنا هنا، إذا كان عندي مشكلة بالحق ونحن مع الأزمات، يعني نحن بالعكس يستعملونا باش نخفوا من وطأة الأزمات. لكن في هكذا ظروف عادية، المعلم عنده خدمته وعندك الإطار البشري متاعك في الثانوي، علاش أنت يا هل ترى هنا أكثر من سؤال؟ وماذا بي الوزارة، ماذا بي الناس اللي خرجوا بهالقرار هذا يجاوبونا؟ مثالش اتصالين يناورونا، وياريتني أنا عطيت السيرين، هي موجودة والله، لو كان رن عطيتها السؤال هذا، لانه حتى للعموم الناس مش فايقة بيه
2: واتصالين. أي السؤال كملت؟
5: لا نعرف لو كان أنا مسبقا بالحق، علاش أنت تلتجئ للمعلمين؟ المعلمين عندهم خدمة، وإلا باش تثقل على كاهلهم
2: أيضا، على جنب الحياد هكا يجيبوا
5: لا الأستاذ عنا ثقة فيه طيلة، والمعلم لها وبش يراقب هو المناظرة بتاع الدخول للإعدادات النموذجية، ما عندكش ثقة فيه عليه ولت الأزمة الثقة؟ لا بالعكس، عنا ثقة في أساتذتنا وعنا كوادر ومتمكنين من المراقبة، ويعني وهذاك هو شغلهم، علاش تقصي في الأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وتمشي للمرحلة الابتدائية؟ في غياب الطرف النقابي اللي هو اللي بالحق يعني ترك فجوه وترك
4: كان يعدل
5: بالحق مهب كان يعدل وكان هو نبراس وكان هو يفيق يقول لك لا إيه
2: لكن مش جديده هذه كانت موجوده النقابات ولكن الاجراء هذه موجود
5: لا لا لا ما كانش موجود بالطريقه هذه انه انا لا نتعسف عليك والزاميه الحقيقه احنا راه مش في المندوبيات الكل مثلا انا ما هيش ملزميه كانت بشكل اختياري تحب تراقب تفضل عمر استماره واجراء اختياري او اوكي مع العلم انه فما معلمين تحب تراقب وفما معلمين ما يحبوش يعني كي تترك لي انا الحريه فحفظت لي كرامتي على الاقل تبقينا انا راهو سي عماد معني مباشره بهذا الاجراء على ذاك هو حاضر معنا وراهو من باب الاتصال ومن باب الصدق ومن باب المصداقيه يا خويا وضح لي انا علاش تعمل لي في تثقل لي وبعد اجرائين لو كان انا ما نمشيش باش تقطع لي من راتبي باش تجوعني ومش المره الاولى اني الوزاره تجوع المعلم
4: سامية مع المساءله القانونيه في بعض الجهات تقع مسائله جانبيه سامحني اخت سامي
5: تفضل اعطيت الكلمه
4: نحن ننتمي الى وزاره تحكمها ضوابط ومن الضوابط هي الضوابط البيداغوجيه والضوابط الاخلاقيه ومن بينها انه يدرك باللين ما لا يدرك بالقوه هذا من الشعارات هل هذا الإجراء التعسفي يجعل المعلم يعمل في أريحية؟ اثنين أنا أتصور سمحني في العبارة أنه في بعض الانتقامية لماذا؟ وسأبرر لماذا؟ أنا كان تحبس عند الدورة الرئيسية نمشي معك نقول اليوم العدد كبير يقال ويشاع إن حتى هي دورة المراقبة وانت تعرف أنه في دورة المراقبة ثم اللي بيش ينجح وثم اللي بيش يرسب وبيش يبقى عدد قليل أتصور أن إطار التعليم الثانوي كاف لتسيير هذا وتأمين هذه المراقبة معناه المعلم اليوم ما يرتاحش اليوم المعلم يقتل ولا يعمل في معناه ديتاش أخرين خاطر والأخطر حاجة هي منطق التهديد ومنطق الوعيد وسنفعل وإن لم يحضر سيعاقب ومن لكذا في حين صديقي نحن توا منذ سنة أو ننتظر في ترقية ننتظر في صدور نتائج الترقيات لم تخرج بعد ننتظر في عدة نحن عنا مشاكل بمناها مختلفة جدا حتى في أصحاب الشهائد اللي 2018 عنا تسويت عنا ناس ما زالت ما تخلصش عندها عام وعنا وعنا وعنا لماذا أنا استغرب لماذا دائما سلطة الشرف والمتمثلة في بعض المندوبيات لا منطقة لديها إلا منطق الوعيد ومنطق التهديد ومنطق العقاب ومنطق الجزاء ومنطق وهذا يجعل من الجو التربوي متوتر مشحون
2: أنا في تقديري ربما كان بقات الأمور بالطريقة الاختيارية تكون سليمة
4: وثم يسألت بالله سؤال غريب هل يعقل مدرسة فيها 52 معلم في فترة كوريكسيون منشور وزاري صريح بعد السمان بلوكي هي المعلمين يتصلوا بالمدرسة ويصلحوا لتلمذتهم ويعطوا فارغة خاوية على عروشها المدير اليوم محرج ش بش يعملته المدير عنده 52 معلم غيب وعنده معلم وعنده أساتذة وعنده أولياء بش يهدوا عليه وعنده تلامذة يهدوا بتحنات ايه بارلا سويت بعد ما يكمل هو باش تدخل السيزيام ثم انا زيد معني بالسيزيام ومعني بالواحد وزيد معني بال على حساب هذا ومعني بالمراقبه ومعني ومعني ثم يا صديقي نحن رانا المعلمين واقولها بكل صراحه لا لا ما عندناش الكفاءه اللي عند الاساتذه في المراقبه احنا نعسوا على سامحني نراقبوا في التلامذه نفهموهم وفاهمين هذه اليوم هذه اليوم انا 18 17 سنه يملكون ويتملكون من التقنيات ما به يستطيعون مخادعه الوزاره اصلا وما به يستطيعون ان يخادعوا اجهزه الوزاره في علاقه بالمراقبه فما بالك انا شخصيا لست مسؤولا عن أي تجاوز لأني ما عنديش كفاءة أي
2: وخاصة أنه ثم تنسيق كذلك يصير قبل داخل الفضاء التربوي يعني في المعاهد الثانوية ويكون ثم تنسيق ما بين الأطراف الكل على مسألة وتنظيم مسألة المراقبة وغيره فأنه كذلك ربما قد يجد نفسه المعلم غريب على المشهد ذاك وقت اللي هو يعني فضاء مخصص للأساتذة وهما عارفين كما قلت سي عماد عارفين كل التفاصيل الكافية والطرق الكافية باش ينجموا يراقبوا
4: أهل مكة أدرى بشعابه.
2: وهذا هو نحن عشنا تجارب متاع الامتحانات ونعرفوا أنه يعني أغلبية الأساتذة اللي كانوا يقريوا فينا هم اللي كانوا ربما يقوموا بالدور هذا، وربما يجيبوا أساتذة من معاهد أخرين أو يتبادلوا ما بين المعاهد باش يغيروا نوعا ما، ولكن في الغالب تلقى الأمور ماشية بالطريقة هذه. على كل حال نتمنى في الأخير أنه ما تصيرش الحالات الغش ونسبة الغش اللي يتحدثوا عليها برشا ناس، والحقيقة راهو فعلا مسألة الغش أصبحت واضحة وجلية بالنسبة للجميع، حتى وإن قامت الوزارة ورصدت الإمكانيات الكافية. للأسف الشديد قاعد يصير الأمور هذه، ولاحظنا حتى هذا في الامتحانات البيضاء وما يعرف بالامتحانات
5: هو
2: البيضاء.
5: هو الحل راهو صديقتنا الدولة الشقيقة الكبرى الجزائر، راهو الحل قديش من عام هو أنك تقطع الانترنت، سهل ياسر. لأختي يقولك تتعطل المصالح، يا أخوي تتعطل المصالح مقابل أن نحافظ على مصداقية مناظراتنا الوطنية.
4: يا أخ محمد رأي السنوات الخوالي، رانا لاحظنا امتحانات تخرج 8
5: ودرج
2: ودي ما يقولوا اللي هذاك يعني المهم مخرج قبل الواحد، ولكن المشكل مش غاديك، المشكل فعلا هي حقيقة غريبة جدا المسألة، ولكن استعمال التقنية هذه ربما في مسألة الانترنت ربما يتم استعمالها مش بالضرورة ربما نقتديه بالبلدان الأخرى، ولكن
5: هي طريقة ناجحة مش بالضرورة.
2: ناخذ فاصل موسيقي ونمشي للموضوع الثاني، حركة النقل في قطاع التعليم بين استحقاقات المربين ومتطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة، بعد الفاصل الموسيقي هذه.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام، وموضوعنا الموالي كنا نتحدث منذ قليل على المراقبة وخاصة مراقبة المعلمين لامتحان البكالوريا بين الضرورة وبين كذلك متطلبات وحاجيات المعلم، وخاصة أنه ما زال يقوم بالدور المهام متاعه في الفترة الحالية من امتحانات وإصلاح امتحانات وإرجاع الأعداد وللتلامذة متاعه. نقطة ربما تبقى مثيرة للنقاش لكن نتعداه للمحور الموالي، هو حركة النقل في قطاع التعليم بين استحقاقات المربين ومتطلبات الشفافية والحوكمة. نبقى في الحديث في الموضوع هذا مع ضيوفنا سي عماد الجديدي وكذلك سامية العموري، والحديث عن هذا الموضوع. ساعة حركة النقل هي حركة سنوية وتقريبا تقليد موجود بالنسبة للتعليم متاعنا، والتقليد هذا تشترك فيه أطراف مختلفة سي عماد، وزارة التربية كذلك النقابات المدرسين. ما الذي تغير في علاقة بالسنوات الفارطة بالنسبة للسنة وكذلك ربما المدة القصيرة الماضية؟
3: شكرا سي محمد. أولا يجب التفريق بين النقل في علاقة بالحركة النظامية التي تقع كل سنتين سنة. ويقع جرد كل الشهور الموجود في مدارس الجمهورية كل، وتطرح في كتاب أو في كتيب للتناظر عليها عن طريق ما يسمى بالسكور. ولكن في الأثناء اليوم تبع حالات إنسانية لا تخضع لهذه، لأن هي حالات أنت وقت حينية. هذه خرجتها وزارة التربية في ما يسمى بالحركة الإنسانية، في حالة مرض، في حالة تقريب الأزواج، في حالة كذا،
2: اللي هي تشترك فيها العملية بين النقابة وال
3: هذا المعمول به طيلة أنا منذ دخلت للواحد تشترك فيه الطرف النقابي والطرف. اليوم الطرف النقابي نحن نعلم الوضع النقابي في تونس، الحياة النقابية في هذه هي في أزمة في أزمة من داخل المنظمة، وفي أزمة وألقت هذه الأزمة الداخلية بظلالها على جميع القطاعات. ولكن الغريب أنه قطاع التربية بصفة عامة في نقابته، نحن 200,000، نحن ربع عن الاتحاد العام التونسي للشغل. إذا كان اليوم جي نضرب شريان حيوي بالطريقة هذه، اليوم الوزارة والمتمثلة في مندوبياتها تضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات، واليوم لا تسمع إلا نفسها. راهو اليوم باش ندخلوا في حديث القرار، باش ندخلوا اليوم في القرارات الفوقية، لأنه هو مهما يكون الإنسان حكيم إذا وجد من يراقبه ستتعدل بوصلته. هذا هو المفهوم الأساسي، وهذه هي حتى سوسيولوجيا المعاملات. اليوم كيف اليوم الوزارة تخدم وحدها، المندوبية تخدم وحدها، ثم تسريبات وثم انزلاقات وثم ديريفاسيون في الوعد، ثم ناس عملت مطالب وما حولوهاش، شكون باش يراقبك؟ وثم ناس تحصلت على بلايص وهي ما تستحقهاش، وثم ناس سكورها أقل من سكور ذلك بل لم يقع، تمشي لذلك يقول لك غلطة، تقدم انت شكوى وتنجم. أنا أعطيك أنا مثال، مثلا في الشغرات في المدارس، الشغرات في المدارس القانون يقول أنه أكثر سكور يشد المدرسة ويلزم يكونش ما عندوش عقوبة من الدرجة الثانية. اليوم وقت اللي طرحت وقدموا ناس الوزارة أصلا ما تحبهمش، عدلوا القانون، هبطوا منشور، اليوم عدلوا بعد 5 أيام بمنشور آخر منافي للقانون أصلا. لكن اليوم حتى كتبش تتقدم شكوى للمحكمة الإدارية في الحافة النقل، صحيح تحكم لك المحكمة الإدارية، لكن يا سي محمد يا التنفيذ أنا نعرفوش على شكون ينفذوا، ما ينفذوش على مؤسسة الدولة. إذا اليوم الحركة الإنسانية بصفة عامة في غياب الطرف الاجتماعي اللي هو يعرف حيثيات، عندنا ناس مرضى بالكونسير، عندنا ناس تعمل في الدياليز، عندنا ناس عندها أمراض أصلا نحن ما نعرفوهاش، وخاصة تقريب الأزواج. هل يعقل يا سي محمد امرأة في 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة وهي بعيدة على رجلها؟ معناها ما نعرفش أنا كيفاش ستصاغ، كيف ستسير الأمور بأحادية القرار وتغييب الطرف الاجتماعي المتمثل في النقابة.
2: هذا كيفاش نجم أثر على المدرس مدام سامية نفسيا، طريقة العمل متاعه وقت اللي هو في حاجة فعلا أنه ربما أول حاجة يغير المكان متاعه، وللضرورة خاصة كي يتعلق بأمور عائلية وتقريب وحالة إنسانية.
4: نحن للأسف أنه ما نعرفش على تواتر الأحداث وإلا تواتر الأزمات تخلينا ننسو، تخلي عنا ذاكرة قصيرة. أنا فما مشاهد تكررت للأسف، فما مشاهد متاع حوادث تاع سيارات أجرة، وكانت ضحايا زملاء وزميلات، وكانت الأدوات المدرسية ملقاة على قارعة الطريق. هذا سبب أنه المعلم ولا المعلمة يدرس بعيد بال20 كيلومتر بال30 كيلومتر بال50 كيلومتر ويمشي.

0: يعلان، هذا حقيقة ما يختلفوش فيها اثنين. تبقينا نحن راهو اللي عمل المطلب نقلة، سواء حالة إنسانية لأنه حالته الصحية، سواء تقريب أزواج هي اسمها إنسانية، خلينا من الحركة النظامية خاطر تدخل فيها سكور. أما راهو عنا النواب اللي هما ما يخلصوش مسكنات، وفما حالات ما يخلصش في شهريته ومطيشوا في ريف من الأرياف ويخلص ويتسلف وتلقاه هو معرس ولا هي معرسة، وحتى باش تقربوا على الأقل خاطر هو مسكن توا بين المطرقة والسندان يلزم يقعد، خاطر في في في في في قاعدة البيانات يلزم يقعد على أمل أنه يقع انتدابه. يا خويا راهي البلاد هزينها معلمينها، راهو أساتذتها، راهو راهي الركيزة، راهو إن احترمت إن أردت أن تبني شعب راهو يلزمك تحترم المعلم. هذا من باب حفظ الكرامة وحقه هو ماهوش مزية. وقت اللي يحط مطلب متاع نقلة يا خويا فاضيله، مع العلم أن المدارس والهاي التو الإدارات والوزارات، وزارتنا تعرف يخلوا حتى الأكتوبر يخلوا بعض الشغورات المرت فلان ومرت علان وسي فلان. علاش؟ لأنه نحن كلنا تيتر معلم، أما فما معلم ولد فلان وفما معلمة مرت فلان والآخر من درجة ثانية ولا درجة ثالثة. هذه حقيقة نقولوها
1: في النقطة هذه. في مسألة الشفافية سي عماد، هو الواضح أنه كل ما يحاط أمر بنوع من الغموض فإن ذلك يثير الريبة، وبالتالي نذهب مباشرة إلى غياب الشفافية، وأنه ربما هناك أطراف مستفيدة من هذا وأطراف باش تتضرر منه. ولكن حتى في ظل ما كان موجود، التقليد اللي كان موجود هو التواصل بين النقابة والوزارة، وفي الملف هذا بالذات هناك من يقول كذلك الفترة اللي كانت النقابة تشتغل على الملف هذا هو فيه كذلك نوع كذلك من عدم الشفافية، بما أنه ثم ناس ربما لم يخذوش حقهم نتيجة لأنه ربما لم يكونوا متفاهمين مع النقابة مثلا، أو لأنهم ما همش متفاهمين مع شخص موجود في النقابة، أو لأنهم في وقت ما لم يضربوا، أو هل هذا مدعاة كذلك للنقاش حول النقطة المتعلقة بدور النقابة في الاتجاه هذا في ضمان أنه تكون العملية أكثر شفافية مما كانت عليه؟
2: سأجيبك بكل وضوح وبكل صراحة، وأنا تقريبا أعتقد أنني أكثر المعلمين في الجمهورية التونسية تحدثت عن فساد العمل النقابي والمحاباة، وأعطيني نعطيك. النقابات كانت من أفسد الجهات في الموضوع هذا، وأنا أقول لك وأقر، وعندي برشا حالات ولكن رأوا اليوم وقت للنقابة تحب تعمل هالخروقات هذه، والوزارة تحب تعمل الخروقات هذه، ولموهم الزوز جميع، رأوا يولي تنقص العملية. أما كي نخلي هذونا ولا تولي تزيد. اليوم النقابات صحيح كانوا نقابيين يهزوا في الرشوة، كانوا نقابيين ما ضربش معايا نعاقبك، كانوا أقل نقابيين أنت ولد حزبي، أنت ولد الجبهة، وأنت محسوب على الإسلاميين ما نقلكش، وأنت ما مش منضبط، وأنت مرفت ما دفعت ليش الفلوس، وأنت كل موجود هذا. والنقابة أنا لا أبرئها النقابة، ولكن بالمقابل عندنا نقابيين راهم شرفاء إلى درجة كبيرة ياسر، وكانوا يخدموا في الوضوح، وكانوا يخدموا في الشفافية، وكانوا يطرحوا كل شيء على طاولة ويحركوا المعلمين وينادوه. وهاك أنت وخاصة كانت تم فلوس، شلت علي هذي، كانوا نقابيين يهزوا في الرشوة، هذا بالثابت راهو، وعلى مستوى عالي حتى في نقابة عام، يهزوا في الرشوة ويهزوا في الكادوات. لكن اليوم زيد حتى للوزارة ماهيش بريئة لا لشيء إلا أن النقابة فيها إنسان والوزارة فيها إنسان، وكل ما وجد الإنسان فهو خطاء، وكل من يوجد الإنسان يعمل بطريقة أحادية بدون رقابة طبيعي جدا باش نخدم على الأهواء نتاعي، باش نخدم أوردر راسي، باش نخدم من نجم يسني حتى واحد، نخدم من غير رقيب ومن غير عزيب. اليوم هل دكور هذول كان تخليهم يخدموا جميع أكيد راهو باش يراقبوا بعضهم. إيش معناه؟ معناه نحن مش نقضوا على الخروقات اللي كنت تحكي فيها في الجانب العلاقة، نحن عندنا مينيميزي هالشيء هذا باش ننقص منه، لأن هذا باش يراقب هذا باش يراقب هذا، تعدى حالة اثنين ثلاثة. أما أنك أنت تخدم وحدك، رأي اليوم

0: محترم ما تنجمش تشدي. واثنين، يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي منك الخصام وأنت الخصم والحكم. اليوم كي تخدم الإدارة وحدها كي تمشي تشكي بها ما تسمعكش، لأن هي تشكو باش تجيه وصاحب القرار اللي صح أنت باش تدي له شكو، ممكن ما تخرجش من الوزارة. وحتى كي تمشي شكوتك للوزارة، الوزارة راهو بالك شكون كان فيها، راهو اللي كان فيها تو المسؤول على مستوى أعلى من المندوب، راهو كان مندوب وكان حتى هو مفقد وكان حتى هو ربما معلم، وأغلب إطارات وزارة التربية في علاقة بالابتدائي كلهم كانوا معلمين، قعد بترقيات ومشى مفقد مفقد مشى مندوب مشى رئيس مصلحة مشى حتى مدير عام للتعليم الابتدائي. والوضع عندنا تو عندنا احنا كانت معلمة. اليوم معناها الوضع يلزم يكون معناها بأكثر عمق بأكثر شفافية، ان نشاركوا الأطراف كل، واللي ما لا نشاركوا حتى الكوميتي باريتير اش اسمها اللجان الإدارية المتناصفة كرقيب على هذه العملية. لأنه اليوم الرقابة، نحن تشوف الدولة عندها رقابة في المال، عندها رقابة في الجمعيات، عندها رقابة في العمل السياسي، عندها رقابة في الجمع الإعلامي، عندنا هيكا تراقب فيكم، وعندنا فهمتي ولا لا لوديتي يراقب
1: فيكم في زمان
0: كان، لكن هذه هي مؤسسات الدولة، الدولة عندها مؤسسات ترتكز عليها. إذا كان اليوم، إذا كان اليوم أنا رو في يوم من الأيام رو في بداية الدولة الوطنية كانت 30% من ميزانية الدولة ماشية للتعليم. اليوم ما كتشوف رو واصلة ل 12-13% وما زال باش تقل، وما زال باش تقل، وهذا باش
1: ونسبة كبيرة منها ماشية للأجور أكثر منها ماشية.
0: شوف بالنسبة للأجور هي 98% من الوقت ماشية للأجور، و 2% هي ماشية للمنشآت وماشية للصيانة وماشية وماشية. لأنه علاش؟ لأن هي الدولة التونسية معتبرة وزارة التربية اللي هي مشغل، لأن اعترفها مشغل اجتماعي تحل في مشاكل الناس. اليوم يا صديقي أنا توا نخدم في 15 ساعة لكن ونخدم في 20 يتود البر، تخليني أنا نخدم 25 ساعة وراو أعطينا الحلول، راو أنا خليني نخدمها 25 ساعة وزيدني بالشهرية. وعليش وزارة التربية يا رسول الله 75,000 معلم؟ أنا أجزم ونعرف وزارة التربية كما أعرف بيتي، وزارة التربية تستحق 35,000 معلم اشترها من كل جانب اجتماعي.
1: ملفات ربما تفتح على بعضها الحقيقة. ونختم معاك مدام سامية في الموضوع هذا.
2: أنا الحقيقة أناشد دائما نحب شوية تفاؤل، راهو مهما يصير، مهما يصير مغالطات، مهما يصير محابات، عنا ثقة في الشرفاء في النزهاء، وعنا ثقة في أنه فما ناس ما زالت تخاف ربي في المعلم. ونقوله توا من هذا المصدح،
1: هي أخزر هي كلامك مهم جدا، ولكن في العملية هذه يلزم تكون ثم مأسسة للعملية.
2: نعم يعني هذا اللي باش نقولوا
1: أنا هيكلة واضحة، الناس كل أنت معلمة مش عندك ملف ما عرفش اجتماعي وإلا طبي باش يلزمك تنقل تقدم الملف نتاعك وعارفة مباشرة شكون باش تهزه وشكون باش ينظر فيه ووقتاش باش يتم تقديم المعلومة يعني النتيجة النهائية، وقتاش عندك المجال باش تطعن في
2: الواحد. نقول حتى انا هذا
1: نقول
2: تقديم المطالب الحالات الانسانيه ولا تقريب الازواج ماذا بينا تتصب في اطار الشفافيه ويعطيه حق الاعتراض
1: على منصات رقميه وغيرها تكون امور واضحه.
2: لانه انا اذا كان حاله ابجل مني فانا تكون هي احق مني، واعطونا دي كريتير يا خويا انا نقلت هذا على حساب هذا. اما متاكده ان كلامي هذا ماهوش باش، اما ناجدوا نحن انا على الاقل الحركه النقل تكون زاده في اطار الشفافية وتتحط زيادة ويعطوا أجل الاعتراض للناس المقدمة، لأنه ما تعرفوش الناس هذيك شنية تعاني في التنقل بعيد على عائلتها، تعاني في المواصلات، تعاني ماديا من قسمة العائلة مقسمة. أنا نعرف شكون اللي بعيد على صغارها، معناته تقول لك على الأقل نخلي صغاري في إطار آمن وعندها شكون يربي لها في صغارها، وصل صغيرها 12 سنة وهي بعيدة عليه، راهي بالحق معناتها معاناة. لا يا
1: وهذا
2: سيدي
1: باش نكونوا كذلك واضحين، مش الناس الكل كذلك اللي تطلب في المطالب بالحالات الإنسانية هي تستحق فعليا
2: لا قرب هو تقريبا ما تطلبش،
1: لأنه مؤسس برشا ناس نحن عايشين في المجتمع التونسي برشا كذلك ينقلوا لأنه يحب يمشي المدينة كبيرة باش يعني الدروس الخصوصية والدنيا والوحدة،
0: نعم
1: مش من الأرياف الوزارة التربية ربما كذلك عندهم نظرة أخرى، يقول لك أنا نفرغ لك المناطق هذيك شكون باش يدرس فيها إذا كان نجيبك من البلاصة تعبت أنت تخدم في وسط المدينة باش ربما يعني
0: لا أنا هو يا أخ, لا أخ محمد رأي الأمور عكسية بالعكس المدينة لا معاش حابين يخدموا فيها الناس المدينة باش نعطيك معلومة ما يغلطوكش أنا قلت لك أعرف التعليم كما أعرف بيتي وممكن حتى أكثر من السيد الوزير ومش مبالغ. اليوم تونس الكبرى هي اللي ما يحبش يخدم فيها حتى واحد
2: أي.
0: وديجا الانتدابات اللي صارت الاخرانيه كلها جت في تونس الكبرى وخاصه في اريانا لان هنا اريانا ما يخدموش معلمين. شكون اللي من اريانا باش يخدم معلم باجر زهيد؟ بالعكس اللي يخدموا في اريانا من قفصه ومن قابس وباش يخدموا ومن قبلي ومن المناطق الداخليه ومن القصرين. بالعكس تم ساتوراسيون في قفصه وتم سير بليس وقبل اللي ما عادش تحب معلمين وقابس ما عادش تحب معلمين والمناطق هذيك ما عادش تحب معلمين. اليوم اللي تحب معلمين هي تونس الكبرى وهذا هي ظاهره اجتماعيه يلزموا دراستها. اليوم المعلم انا نحكي على روحي بعد 29 سنه كان تحطني في ريانه ما نخدمش لاني باش نمشي نكري بزوز ملايين باش نكري بمليون ونص معناها كا ونحبس. واليوم يجي يستنكر مسؤول وهنا شفنا توا بناها اباء غاضبون وهنا شفنا نائبه تقول ما يقروش ليتيود ما يقروش. حبونا نموتوا نحن احنا يا نموتوا ونعسوا بالقوه صحيح
2: الموضوع العس
0: مع هذا الكلام
1: يعطيك الصحه زي عماد الجديدي الاستاذ التعليم الابتدائي. شكرا لك مدام ساميه العموري بارك الله فيك.
2: انا نشكركم ونشكركم على هذه الفسحه ونشكر زميلي العزيز سي عماد ونشكر انه برنامج مشكيت ما نعرفش مازلت عندنا حصه ولا ما عادش
1: لا مازال عندنا لاخر جوان ان شاء الله
2: ان شاء الله هنوجه تحياتي
1: نكملوا امتحانات
2: ونفرحوا مع نفرحوا مع الناس ان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا في البكالوريا. عندي تلامذتي عندي جيراني عندي صاحبات بناتي وعندي تلامذة تونس الكل ان شاء الله موفقين وموفقين ان شاء الله بنجاح يا رب
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه شكرا لك سي عماد. كان عندك كلمه
0: والله اخر كلمه انا اقول واصرح ان نحن جنود تونس ونحن مستعدين نضحوا بالغالي والنفيس. نحن في الثوره منيكلي معناها مراكز الامن اصل هربوا ومن اليوم الوقت نحن قعدنا نقروا وشدينا الصحيح وامننا السنه وتتذكر نحن اليوم جنود ولكن اني نكون جندي صاحب كرامه لان اللي ما ينجمش يدافع على كرامته ما ينجمش يدافع على وزارته ما ينجمش يدافع على الوطن نتاعه.
1: يعطيك الصحة سي عماد بارك الله فيك. شكرا لك كلام جميل جدا. نفاو به هذا الجزء الأول من لقائنا اليوم من برنامج المشكات. نمشي مع الأنغام ثم نعود للنقاش في مواضيع أخرى ومتابعتنا الأسبوعية في برنامج المشكات.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات 12 دقيقة بعد الواحدة على موجاتنا، ومواصلين في موعدنا الأسبوعي وفقراتنا. اليوم باش نحكيه كذلك على مدرسة الإيقاظ العلمي وتجارب وورشات تفاعلية وألعاب تعليمية تنمي روح الابتكار لدى التلاميذ السنة السادسة، استعداداً للمرحلة الجديدة اللي نجم يعيشوها بعد إن شاء الله السنة السادسة وقت يدخلوا إلى المدارس الإعدادية. والحديث في الموضوع هذا معنا سيناجي الأحمدي، مكلف بتسيير فرع مدينة العلوم بالقصرين، وفرصة أنه نفتح أفاق اليوم الحديث على الفروع هذه اللي موجودة في جهات الجمهورية، وهي تجربة الحقيقة تحتاج التثمين والدعم. أنه فكرة أنه مدينة العلوم تنتقل إلى الجهات وتكون ممثلة هناك وتقوم بأنشطة تنمي قدرات التلامذة متاعنا. سي ناجي مرحبا.
3: مرحبا، السلام سي محمد، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي كل من إذاعة جبهة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفهم.
2: بارك الله فيك سي ناجي. ساعة خلينا نحكيه شوية على فرع مدينة العلوم بالقصرين، احكي لنا شوي على التجربة متاعه وبداية العمل متاعه وربما الإقبال بالنسبة للصغيرات والشباب غديك على الفرح.
3: بالنسبة للفرع، هو الفرع الثاني اللي وقع احداثه من قبل مدينة العلوم بعد فرع تطاويب. الافتتاح كان في 2 جانفي 2025، تو تقريبا عنده قريب عام ونصف معناها من الانطلاق.
2: اي
3: بالنسبة للإقبال مازال معناها مش برشا، اما ان شاء الله في قادم الايام باش يكون الاقبال ان شاء الله اكثر.
2: نعم، بديتوا تشتغلوا في بعض الانشطه وتقدموا في الانشطه هذه، كما الانشطه اللي نحكيوا عليها اليوم هي مدرسه الايقاظ العالي.
3: عندنا برامج اسبوعيه، عندنا كذلك برامج سنويه كيما النوادي، كيما النادي هذا باش
2: انقطاع
3: المدارس الصيفيه كيما مدرسه الايقاظ العلمي، مدرسه في الحساب الذهني، برشا برامج ان شاء الله يوم الشمس في 20 جوان، والبرامج اللي قمنا به مقبل كما مهرجان العلوم ويوم الرياضيات وإن شاء الله سبق.
2: نعم، به مدرسة الإيقاظ العلمي فاش تمثل أساسا سينيش؟
3: أول حاجة سي محمد كما تفضلت وقلت، هو فرع القصري لمدينة العلوم تونس في إطار برنامج السنة بالطبيعة للهدف منه نشر الثقافة العلمية، تقريب العلوم لكافة شرائح المجتمع. وبما أنه زاد راهو مدينة العلوم وفروعها هي تعتبر فضاءات علمية، راه تكمل البرامج الرسمية بتاع التلامذة والطلبة بطريقة طريقة تفاعلية ومبسطة.
2: نعم،
3: الفرع باش ينظم إن شاء الله مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي هي 10 و11 و12 جوان، بس هذه هي موجهة للتلامذة سنة سادسة ابتدائي.
2: نعم، شنو أبرز الحاجات اللي مش تقدموها في الثلاثة أيام هذوك؟
3: بالنسبة لساعة الأهداف بتاعنا، هو أول شيء كما ذكرت تحفيز الصغيرات على حب الاكتشاف والتعلم، وكذلك هو محاولة من الدعم المعارف اكتسبوها التلامذة خلال السنة الدراسية وترسيخها من خلال التجارب والورشات التطبيقية، وخاصة التلامذة اللي باش يقبلوا على المناظرة الوطنية كما تعرف في جد الفترة قبلها تقريبا بعشر أيام.
2: أي،
3: وحتى التلامذة راهو للعام الجاي سنة سادسة، هذه فرصة لهم باش يستثمروا العطلة هذه في أنهم يعملوا أنشطة مفيدة تجمع بين التعلم والترفيه بالطبيعة. البرنامج بالنسبة للبرنامج باش يشمل كامل محاور ودروس البرنامج الإيقاظ العلمي، الفيزياء وعلوم الأحياء والبيئة، كيما الهواء، القلب، الدارة الكهربائية، التوازن، السلسلة الغذائية، معناها الدروس بكل.
2: يعني باش يجيو غاديكا باش يتعرفوا أكثر على المحاور هذه انطلاقا من تجارب علمية على أرض الواقع.
3: التجارب العلمية على أرض الواقع، وخاصة أنه الفرع مجهز بمخبر بيولوجي، مخبر مجهز الوسائل كل موجودة فيه، أنه التلامذة ينجموا يقوموا بالتجارب متاعهم مباشرة.
2: نعم. طيب، نحن ندعم فكرة أنه يعني وتجربة أنه يكون هناك فروع متعددة ومختلفة، وإن شاء الله تشمل جهات الجمهورية الكل لمدينة العلوم، ولكن هل أنه الفرع هذا عنده الإمكانيات اللازمة باش يقدم ربما أنشطة متنوعة تنجم توازي أو نسبيا ما يقدم في العاصمة؟ يعني على مستوى الكفاءات، على مستوى الإمكانيات البشرية،
3: الموارد البشرية، على مستوى التجهيزات، ينجم يقوم بكل يكون موجود في تونس العاصمة.
2: اي
3: توفر عنا معنا سواء في علم الفلك.
2: بل شنو ينقصكم باش يكثر الإقبال؟ لأنه يعني ذكرت أنت في البداية ثم مشكلة في الإقبال، يعني نقص نوعا ما في الإقبال. هل أنه ثم
3: الإقبال من جهة معناها ما نحشتي محمد كاش نقول لك إن شاء الله في المستقبل يكون معناها الإقبال أكثر.
2: ربما ثم عملية تواصلية لازم تقوموا بها.
3: عمليات تواصل قمنا بالتواصل، لكن بحكم هو الفرع جاي منعزل شوية خارج البلاد تقريبا.
2: بعيد على وسط البلاد.
3: والترانسبور ما تماش.
2: فهمتك. كان مفروض كذلك قبل ما يخضوا، يعني ربما هو بناء جديد يعني
3: هو تابع للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.
2: يعني تابع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. بعيد شوية ربما على وسط البلاد.
3: بعيد على وسط البلاد.
2: وسط البلاد. إن شاء الله تلقاو الحلول في الاتجاه هذا باش التلامذة والأطفال والشباب يلقاو ظلتهم في مدينة العلوم، لأنه علاش لا تكون فرصة أنه بالنسبة للصغيرات هذوما ينميوا القدرات متاعهم ويشغلوا الوقت متاعهم في حاجات إيجابية خير من أنهم يمشيوا ربما يمارسوا. وأكيد أنكم كذلك باش تقوموا بإنشاء نوادي موجودة كذلك في الفترة القادمة
3: إن شاء الله. عندنا نادي في الحساب الذهني، نادي في علم الفلك، ممكن نادي في الروبوتيك، برشا نوادي. وكذلك راهو بالنسبة للفرع القصير راهو معناها فيه مخبر تصنيع رقمي. بالنسبة للطلبة والشباب ينجموا يجوا يجسدوا الأفكار نتاعهم، يخرجوا مجسمات طباعة ثلاثية الأبعاد.
2: ان شاء الله. ونحن بالنسبه لنا كبرنامج المشكات باش نحاولوا في اكثر من مناسبه تكونوا معنا باش نزيدوا نعرفوا بالنشاط بتاعكم، وان شاء الله توصل المعلومه اكثر للشباب في جهه القصرين باش ينجموا يواكبوا الانشطه اللي تقدموها والمجهودات اللي تقوموا بها انتم في فرع مدينه العلوم بالقصرين. شكرا لك سي ناجي، بارك الله فيك.
3: بالله مع سي محمد بالنسبه للتسجيل راهو مباشره يكون بالاتصال المباشر على الفرع. وتبعلوم التسجيل راهو للصغير 30 دينار. وزاد راهو نحبوا نعلموا راهو عدد البقاع محدود.
2: اي نقص شويه عدد 30 دينار في تعرفوا الامور بعد عيد ودنيا. نقص شويه سي ناجي، قلت ما ثماش قبيل. اي على كل حال ان شاء الله في مستقبل تنظروا في الموضوع هذا، ولكن التسجيل العام هذا هو 30 دينار، وان شاء الله يصير برشا اقبال بالنسبه للتلامذه. ما يسالش حتى عودوا الصغيرات نتاعكم باش يحصلوا شويه فلوس في الجوانب هذه، الحصاله والشقاقه اللي كانت موجوده قبل، عودوا استرجعوها باش نجموا الصغيرات كذلك يلموا شوية فلوس لنوعية الأنشطة اللي استفادوا منها، باش ما ربما الأولياء عندهم ظروفهم وعندهم التزاماتهم، الصغيرات كذلك نبهوهم للمسائل هذه. مسألة مهمة جدا أنه الصغير يحاول هو يتحكم في ميزانيته باش يقوم بالأنشطة هذه اللي تنجم ترجع عليه بالفايدة مستقبلا. شكرا لك سيناجي.
3: شكرا لك محمد. شكرا.
2: بارك الله فيك، كنت معنا في الحديث على الأنشطة الخاصة بفرع مدينة العلوم بالقصرين، وكنا نتحدث على مدرسة الإيقاظ العلمي اللي باش تقدموها إن شاء الله في الفترة المقبلة. موفقين إن شاء الله في الأنشطة هذه، وموفقين التلامذة متاعنا في كل جهات الجمهورية، ونشجعوهم أكثر فأكثر أنهم يشاركوا في نوعية هذه الأنشطة. واصلين معكم بعد النغم، نمشي مباشرة إلى فقرة صدى الجامعات مع فراس، وتباعا بعد ذلك يكون نهاية لقائنا مع الفقرة التعليمية والتوعوية لأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: صدى الجامعات.
3: صدى الجامعات.
2: صدى الجامعات مع فراس بوزيد.
3: مع فراس بوزيد.
4: فراس، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا بكافة مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
4: العهد التنازلي لنهاية السنة الجامعية تقريبا، ولكن رغم هذا ما زال عندنا شوية أخبار في علاقة بالأنشطة، وخاصة في مسألة في علاقة بالتميز متاع الطلبة وغيرها من الأخبار. نبدأها بالطالبة غيثاء دخيلي من معهد بورقيبة نموذجي، اللي انتقلت للأكاديمية الجوية الأمريكية.
5: كما قلت محمد، تقريبا معناها ما زالت برشا اخبار، خاصه فيما يخص الاشياء الثقافيه اللي يقوم بها الطلبه، وفيما يخص خاصه التميز. غيثاء الدخيلي نموذج على هذا. اليوم غيثاء الدخيلي شرفتنا بعد تخرجها من الاكاديميه الجويه الامريكيه برتبه ملازم طيار. رحله بدات من معهد بورقيبه النموذجي مرورا باكاديميه الطيران ببرج العامري، حيث تالقت وكانت الاولى في دفعتها في تونس، ليتم اختيارها من طرف وزارة الدفاع الوطني لمواصلة تكوينها بأحد أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم. ألف مبروك الغيثاء، ألف مبروك لها، وتعتبر فخر لكل طالب تونسي وفخر للشباب التونسي.
4: رقمنة الخدمات، إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة المنحة والقرض عن بعد.
5: تقريب محمد، ذي انطلقت فيه مشروع وزارة التعليم العالي من مدة، حيث أعلنت دواوين الخدمات الجامعية الأسبوع ذي عن تشغيل تجريبي لمنصة رقمية وتطبيقية محمولة جديدة تتيح للطالب التونسي متابعة وضعية ملفات المنح والقروض والاعتراضات المباشر من هواتفهم دون الحاجة للتنقل الإداري.
4: بشير الأخبار الموالي، تمويلات إضافية لدعم نوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
5: أصدرت وزارة التعليم العالي منشور يقضي بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية لدعم الأنشطة الثقافية والتكنولوجية داخل الجامعات، مع التركيز الأسبوع هذا على تمويل مشاريع نوادي الروبوتيك للسنة المقبلة داخل الجامعات، وأيضا دعم الطلبة المتميزين في هذا المجال.
4: شراكة دولية، مقاعد مجانية للطلبة التونسيين في جامعات أوروبية.
5: تقريبا تم الأسبوع هذه توقيع عدة اتفاقيات أكاديمية جديدة مع عدة جامعات تونسية ومجموعة من الجامعات الأوروبية ضمن برامج تبادلية تمنح حركية طلابية ومقاعد دراسية مجانية مدفوعة التكاليف، خاصة لطلبة الهندسة والتصوير الرقمي خلال السداسي القادم.
4: إطلاق المنصة التجريبية لمساعدة الناجحين الجدد، خاصة في علاقة بالتوجيه.
5: بالتزامن مع اقتراب كما نعرف محمد امتحانات البكالوريا، وضعت الوزارة الأسبوع هذه اللمسات الأخيرة على منصة تفاعلية محدثة للتوجيه الجامعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة التلاميذ في اختيار الشعب أو الشعب المناسبة اللي يحبوها هما حسب معدلاتهم وحسب سوق الشغل.
4: نمشيو الأخبار السادس اليوم، بدأ عمليات الصيانة الكبرى للمبيتات استعدادا لفصل الصيف.
5: أعلنت الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بكافة الدواوين الشمال والجنوب والوسط عن انطلاق حملة صيانة موسعة وتجهيز المبيتات والأجنحة السكنية هذا الأسبوع لضمان ظروف إقامة مريحة للطلبة اللي باش يجتازوا امتحانات دورة المراقبة أو باش يجريوا تربصات مهنية خلال فصل الصيف.
4: مسابقة وطنية جديدة لأفضل مشروع تخرج ناشئ.
5: أعلنت دواوين الخدمات الجامعية عن الفكرة هذه حول المهن والابتكارات بالجامعات عن فتح باب التسجيل في مسابقة وطنية تهدف إلى تحويل مشاريع التخرج المتميزة للطلبة إلى شركات ناشئة، مع توفير تمويل أولي وإحاطة قانونية مجانية للفائزين.
4: نمشي ونرجع للتميز. خريجة الإنسات والمتألقة أكاديميا في كندا، طالبة تونسية أميرة بالشيخ.
5: تحية للطالبة أميرة بالشيخ، حيث أنهت بنجاح مرحلة الماجستير في اختصاص الطاقة وعلوم المواد بكندا، متحصلة على جائزة أفضل مذكرة ماجستير. هذا التتويج يكرم جودة عملها العلمي وتميزها الأكاديمي، ويعكس بطبيعة محمد صورة الطالب التونسي في الخارج.
4: ننهي بما قررته وزارة التعليم العالي من منع التدخين نهائيا بجميع المؤسسات والجامعات التونسية داخل الفضاءات الجامعية.
5: تقريبا محمد القرارات هذه ديما نشوفوها تقريبا ديما تقعد حبر على ورق، معناها ما فماش تطبيق وكل شيء. في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وترسيخ بيئة جامعية سليمة ونقية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا عن قرار يقضي بتحجير التدخين بكافة هياكلها الإدارية والمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة لها. ويشمل هذا القرار الصارم منع التدخين منعا باتا داخل قاعات الدروس والمخابر والمبيتات والمطاعم الجامعية، بالإضافة إلى الفضاءات المفتوحة داخل الحرم الجامعي.
4: يعطيك الصحة فراس، كان هذا آخر أخبار اليوم في جولتنا الأسبوعية في صدى الجامعات. ما زلنا مواصلين معكم في لقائنا، نواصل مع الأنغام ثم نرجع إلى الفقرة الأخيرة في نهاية لقائنا اليوم، هي فقرة توعوية الخاصة بأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم في الجزء الأخير من لقائنا اليوم في برنامج المشكات. قبل ما نتحدث على فقرتنا الأخيرة، فقرة أطفال طيف التوحد والنصائح التعليمية والتوعوية اللي تقدمها لنا السيدة مريم التونسي، قبل هذا خلينا نذكر بأبرز الأرقام الخاصة ببكالوريا 2026. 162 ألف مترشح بالنسبة للدورة، الدورة 2026، واليوم كانت الندوة الصحفية الخاصة بوزارة التربية واللي قدموا فيها كافة المعطيات الخاصة بالدورة الجديدة. كما ذكرنا عدد المجتازين للدورة الجديدة 162,435 مترشح، بارتفاع أكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025. تسجيل أكبر مترشح في دورة هذا العام بش يكون عمره 75 عام ضمن شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عام ومترشحة لاجتياز الامتحان في شعبة الرياضيات. نذكر أنه كذلك شعبة الاقتصاد والتصرف هي التي تتصدر قائمة الشعب الأكثر استقطابا للمترشحين، حيث تضم 56,201 مترشح، أي ما يعادل 35% من إجمالي المترشحين. جي بعدها شعبة العلوم التجريبية ب 28,780 مترشح بنسبة 18%، ثم شعبة الآداب اللي تضم 26,685 مترشح بنسبة 16%. يبلغ كذلك عدد المترشحين في شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشح بنسبة 13%، في حين تضم شعبة علوم الإعلامية 18,916 مترشح بنسبة 12%. أما شعبة الرياضيات فتسجل مشاركة 8,112 مترشح بنسبة 5%، بينما تبقى شعبة الرياضة الأقل عددا ب 2064 مترشح، أي ما يعادل 1% من مجموع المترشحين. اللافت في هذه الأرقام هو ضعف اللافت لنسبة المترشحين في شعبة الرياضيات، نسبة 5%، وهذا يفتح النقاش حاليا حول مستقبل الشعبة هذه. و نذكر أنه وسط السنة الدراسية كانت هناك تنبيهات وتحذيرات خاصة من المعنيين بالشعبة هذه، وقت يقولوا أنه هناك تراجع لافت للمترشحين في شعبة الرياضيات، وهذا يمثل نوعا ما مؤشر متاع أزمة في علاقة بالشعبة هذه. كذلك هناك تدابير خاصة بطبيعة الحال ككل دورة لامتحان البكالوريا في علاقة بعدد من المترشحين وعدد كذلك من الفئات اللي يتم تخصيص لهم ظروف خاصة بهم لاجتياز الامتحان، خاصة اللي يعديوا في مثلا في السجون، وإلا اللي حاملي الإعاقة واللي تطلب كذلك الإعاقة متاعهم مثلا، يعني توفير ظروف ملائمة. كذلك فئة أطفال القمر وتخصيص كذلك الفضاء اللازم بالنسبة لهم حتى يعديوا الامتحانات. الامتحانات بطبيعة الحال تنطلق 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. بطبيعة الحال هذا الموعد الرسمي اللي يتم الإعلان فيه على النتائج بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وبش يتم الإعلان قبل هذا من قبل وزارة التربية على طريقة التواصل عبر الإرساليات لإعلام بالنتائج. دورة المراقبة ستجرى أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بالنسبة لها يوم 12 جويلية 2026. موفقين الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وتتعدى إن شاء الله الامتحانات في ظروف طيبة. ننهي بفقرتنا التعليمية والتوعوية، فقرة أطفال طيفة للتوحد، مع المختصة التربوية مريم التونسي. مدام مريم، مرحبا.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بكل مستمعين، وإن شاء الله يا ربي الامتحانات الصغيرة الكل تتعدى بسلامة ويكونوا ناجحين. هذا نحن شنيا نتمناو زاد على جماعة البكالوريا، وما ننساوش صغيراتنا اللي مختلفين، اللي هما اختلافهم في حد ذاته مميز لهم هما.
2: نعم. كالعادة في الفقرة الأسبوعية نقدموا نصائح، نقدموا جوانب تتعلق بطريقة الإحاطة بطفل طيف التوحد. ربما بدينا في الأسابيع الفارطة الحديث عن فصل الصيف، وعن ربما الانتقال الطفل من فضاء إلى فضاء، وربما ينجم يبقى أكثر وقت في فصل الصيف داخل في المنزل، وكيفاش ينجم يخرج مع الأولياء متاعه، وكيفاش ينجم يبدل الروتين اللي هو متعود به. نعم
3: محمد، نحن كما تعرف في الصيف يكون ما عندناش نورمالمون الفقرة التعليمية هي في شهر جويليا، من هي النصائح الصيف تكون موجودة في الشهر هذية باش ندعموا الصغيرات من ناحية هذية. اليوم باش نكملوا في التحديات والصعوبات اللي هي تصير في الفضاءات المرفهة، يعني بالنسبة لي هو الولي كيف خرجوا معه هو ماشي يرفع فيه، يعني راهو طفل طيف التوحد ديما نحكي ونقوله راهو ميحبش تغيير الروتين، يعني يلزمو برشا تهيئة وقت اللي انت خارج به لأي مكان، باش هو كيف يستقبل المكان هذاك ما يستقبلوش بأنك حاسك اللي انت قلقته، أنك جبت الجانب متاع الإحساس أنه هو كأنك بدلت له طريقة متاعه في سير الروتين. لهنا طفل طيف التوحد بالنسبة أنه عنده حساسية مفرطة، وكنا حكينا فيها في برشا فقرات قديمة، حكينا زادة أنه هو يتقلق من الأصوات، يعني ماذا بك تمشي بشترفه طفلك تبعد على الأماكن اللي فيها أصوات فاخبة مرتفعة ما فيهش برشا ازدحام، تقول أنت أنا خارجة به الأزور بار اكزامبل، وإلا المكان فيه برشا عبيد شبيه عملك خيز، وإلا لا، حاول أنت تختار أماكن تكون مهيش مزدحمة، حتى كان مش تمشي به للبحر، مش تمشي به للمنتزه، أي مكان مش يكونوا فيه الأطفال ماذا به ما يكونش فيه برشا أشخاص. رأي العطلة بالنسبة لي هي للطفل اللي حام طيف التوحد فرصة ثمينة باش تنمي مهارات أخرى. جنرالمون نحن في الوقت العادي يكون موجود في سنتر يخرجوا بهم، وإلا أما تحس نفس الأشخاص نفس البيئة اللي هو فيها، هيك الصيف اللي يجي خليه يكون فرصة باش ينمي مهارات أنه يندمج مع الآخر وهو حتى ما يعرفوش. أكيد هذا باش يكون حفاظا على تخطيط معين، ثم فيه أنشطة حركية تنجم تخرج أنت للسباس، تكون فيه عندك حاجات استمرارية لك الأنشطة الحركية، هاو ينجز أنه يلعب بالكورة، ثم هكرمي وأنك أنت تشارك معاه، لهنا هذاك يخدم برشا التواصل، يخدم برشا الليميت متاع الطفل، ينمي المهارة اللي عنده باش يلعب بسكليت، باش يلعب بالماء بار اكزامبل والرمل في البحر، باش يمشي مثلا رحلة صغيرة معاك لبلاصة فيها أشخاص زادة كيف باش تركبوا في الحافلة، باش تمشي حاول أنت تخليه لا يركب في المويان دو ترانسبور، يعني في وسائل النقل، راهي فرصة أنه هو يمشي لبلايس أخرى مش كان في الكرهبة. تحاول نخدمه برشا محمد على الأنشطة الفنية اللي فيهم البانتور، اللي فيهم الصلصال، اللي فيهم الرمل المتوهج، رم هذوما يعاونوه في استمرارية المهارات، ما تعملش قطفا، ما تصيرش فيها غبتوغ وإلا ترجع بالتوالي. المهام المنزلية زادة في الصيف ما فيها بيت، فما أم حيات تقول لك يا باش نغسل اليوم الزربية محمد باش نخليه يعاونني، يصيرش هكاللعب بالماء وكل ما نخافوش في الصيف جنرال مو في الألعاب المائية هذه. هذه كراهي فيها هو أنه يعفص فك التبي وأنه فما فيها شوية بار اكزومبل ليكيد يتسلبي وشد، هذا ما راهم يعاونوها وأنت تقول تاوي بلبز روحه، أما راهو ميسالش هو في حد ذاته في اللحظة ذيك بش يعمل جو بش يتفرهد بش يبدأ ينجم تحطه موسيقى وانتم تغسلوا باريكزومبل وإلا هذيك يحس هو كفما ربط كاين ويعمل في اكتيفيتي، لكن هي تبع الدار أي انت عاونتني انت خطر بش ناخذ لك الحاجة اليوم بش نخرجوا، هذيك يكون فما التحفيز. نحاولوا أن الروتين اليومي يكون فيه برشا بلانيفيكاسيون، نعمل إعداد البرنامج واضح، نعاونوه أنه يبدأ عارف خلال يومه شنية فما. هذه أهم رسالة بالنسبة لي أنا الكل، ولي راهو الصيف فرصة أنه يكتشف مهارات جديدة ما هيش مرتبطة وإلا فيها ارتباط، لكن مش كيما في السنتر، مش كيما في الروح.

0: في الصيف راهو ماذا بينا صغير ما يقفش، ماذا بينا الصغير يكمل يكتسب المهارات ويزيد يطور، على خاطر ديما عنده من عام لعام فترة فيها برشة تحديات. هذيك علاش نصيحتنا اللي نحن ما نقفوش. أنا أعطينا اليوم محمد نصائح بسيطة حتى في الدار، يعني مش بالضرورة أني باش نخسر ونخرج، لا أنا قلت لك حتى باش تحط أمه معاه الماء ويلعبوا مع بعضهم بديج في حد ذاته، هو هذا اسمه نشاط، باش نلعب بكرة معاه نشاط، باش نجيب الطل نتاع الرمل بار اكزامبل ونحطه في وسط الدار باش يلعب هو بك الطل والخربشة، مش بالضرورة كان ما نخرجوا. كيف كيف اسمه نشاط لهنا، نحاولوا أن ما نخليوش صغيراتنا يقفوا. محمد
1: نعم، يعطيك الصحة سيدة مريم التونسي على النصائح هذه الكل، وأكيد أنه في الحلقات المتبقية قبل عطلة الصيف يكون إن شاء الله نأتيه على الجوانب الكل المتعلقة بطريقة تهيئة الصغير لفصل الصيف، وكيف يمكن تأمين له أنشطة تعاونه في تطوير الإمكانيات متاعه، وكذلك أنه يبعد أكثر ما يمكن من الوقوع ربما في يعني المشاكل تنجم تكون صحية وتراجع كذلك في المهارات متاعه. يعطيك الصحة مدام مريم. هكا نوصل مستمعينا الكرام لنهاية لقاءنا اليوم في برنامج المشكات. تحية لمريم جارة، كوثر الحجري، نجوى الهمامي، محمد البلطي كان معكم من أمام الميكروفون. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: الطريق إلى المدرسة.
3: الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها دائما أن نبحث في زوايا الحياة المدرسية. والزاوية اليوم بشكون مختلفة، من جهة كونها تحاول أن تفكر في المعيش التلمذي، تجربة الوجود التلمذي، ولكن الوجود الأقصى اليوم اللي هو التحضير النفسي لامتحان البكالوريا، يسموها الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا. ونأكد برشا على حكاية استعدادات نفسية، لأنه الحقيقة قاعدين نشوفه في أنه التلميذ التونسي وتلميذ اليوم ما بين ظفرين تنحكوا فيها مع ضيافنا بعد، اللي هي يعيش نوع من الهشاشة النفسية، ويعيش نوع من عدم الثقة في النفس، وضعيات نشوفوها في داخل مساري الأكاديمي في كل المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي. وكي نوصل البكالوريا ممكن تولي مصدر مأزق، تولي تشكل مشكل بالنسبة للتلميذ وحتى العائلة التونسية وحتى للمدرس والمدرسة التونسية بصفة عامة، خطر تشوف انه المخرجات انت العلمية والأكاديمية ما تحققش في تلميذها، على خطر يعيش مشكل في ثقة في النفس، وغير قادر على أنه يختار، غير قادر على أنه يواجه الصعوبات الأكاديمية بالمنطقة السارت للكلمة. يا سيدي، هذاك علاش باش نحكو في الحكاية هذه كلها مع أصحاب الاختصاص، اللي هما السيدة سونيا جبالي، أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية ببنعروس. مرحبا بك أستاذة.
5: مرحبا بك، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة.
4: معنا كذلك سي مصطفى الشيخ زوالي، باحث في الشأن التربوي. مرحبا بك سي مصطفى.
6: يعيشك سي كريم، شكرا على الاهتمام وعلى الاستضافة.
4: يعطيك الصحة. باش نحكي الحكاية هذه، سردية الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، السردية اللي باش نرجع ديما الما قبليات، اللي هي قبل امتحان البكالوريا حتى قبل الباك أصلا، كيف يعيش التلميذ التونسي مع داخل كل امتحانات السنة الدراسية، كيفاش يتعامل معها الخوف، الأرق، الضبابية، هذه الوضعيات اللي تعيشها المدرسة التونسية في علاقتها بأبنائها وتعيش العائلة التونسية. وذلك يخلي أصحاب الاختصاص في المجال النفسي الحقيقة يبحثوا في الميدان ويحاولوا ديما أنهم يساعدوا التلميذ على الخروج من هذا المأزق اللي هو نجم نتجاوزوه كي نحكوا بالمنطق العلمي للكلمة. الحكاية هذه الكليكة باش نفسرها في فقرة
2: لنفكر معا.
4: في فقرة اللي نفكر معا، وإحنا نبش نحكي على الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، باش نبدو مع أستاذة سونيا جبالي وهي أخصائية نفسانية في مندوبية الجهوية للتربية ببنعروس. أستاذة، يعني أنت صاحبة اختصاص وفي نفس الوقت قاعدة تشوف يوميا تحتك بالمعيش التلمذي، وكان تحكينا على ما يعيشه التلميذ التونسي اليوم في المرحلة هذه، في الخواتيم ديما في آخر السنة الدراسية بل الباك ومع الباك كذلك.
5: نحن اليوم للأمانة من خلال زياراتنا الميدانية أو المحادثات النفسية الفردية اللي نقوم بها في مكاتبنا في مختلف المندوبيات الجهوية للتربية على كامل تراب الجمهورية نكتشفوا اللي للأمانة في السنة الدراسية اللي هي البكالوريا تلامذة بين ظفرين يعيشوا أزمة نفسية. المراوحة ما بين الثقة الزائدة بالنفس أو انعدام الثقة بالنفس وهذه معناها جاء من خلال التراكمات متاع التجارب متاعهم إن كانت في بعض الأحيان سلبية أو إيجابية. ما ننساوش اللي تلميذ بكالوريا في معظمهم مروا بتجارب في المناظرات الوطنية منها مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية. دونك خنقولوا معناها فما نسبة كمان مهمة جدا من التلامذة اللي من بيناتهم فما شكون أخفق في المناظرات هذوما دوك يمشي بكل الرصيد النفسي السلبي اللي خذاه على القدرات متاعه المعرفية وكي يوصل مرحلة البكالوريا يلقى اللي هو يزمو يواجه الأزمات هذيك اللي لم يقعد ديجا اتخاذها بعين الاعتبار في سنوات فارتة ويخلط بزاد نفسي معناها فيه تطغى عليه الهشاشة النفسية وخاصة الخوف والقلق والتوتر وعدم كيفية التحكم في اكتمال في الضغوطات النفسية هي اللي خليه فيكتيفمون يوصل لها الأزمة النفسية إن كانت في الاتجاهين كي نقولوا الإيجابي الزائد اللي هو كل حاجة زايدة أكيد عندها انعكاسات معناها في اضطرابات سلوكية.
4: بيعطيك الصحة. يعني خلينا نمشي للعلمي للنظري سيدي. شو معناتها هشاشة نفسية؟ وتفسر هنا بأدوات علم النفس سيدي.
5: به أول حاجة ساعة خلنا نرتكزوا ما معنى التوازن النفسي باش نجموا نفهموا الهشاشة النفسية.
4: هاي البرش.
5: التوازن النفسي كيف ما يقول هرم ماسلو اللي هو يرتكز على خمس احتياجات أساسية لدى الإنسان باش نكونوا نجموا نقيموا اللي الإنسان عنده توازن نسبي في الشخصية متاعه خاصة على الصعيد النفسي. نلقاو أول ركيزة في هرم ماسلو نلقاو الاحتياجات الفيزيولوجية وهذا طبيعي الأكل والشرب والملبس إتتغى. نلقاو الركيزة الثانية اللي هي الاحتياجات للأمان دونك التلميذ كي يبدأ في محيط غير آمن مهدد عنيف أو فيه تمييز أو إهمال راهو هذاك يمثل مؤشر مؤشرات الهشاشة النفسية. نلقاو الركيزة الثالثة اللي هو الاحتياجات العاطفية ساعات التلميذ يحتاج فقط إلى تحفيز إلى تثمين القدرات إلى التعبير عن المشاعر اللي تراودوا دونك هذاك به نجمو نبنيو دونك توازن نفسي. نلقاو بعد الركيزة الرابعة والخامسة اللي أنا نقولهم ما نجموش نقصوا حبل الوريد ما بيناتهم اللي هو تثمين القدرات الذاتية لدى التلميذ اللي هو باش يصنع منه التلميذ عنده ثقة بالنفس. إذا واحدة من خمس أساسيات اللي كنا أشرنا لهم توا فيها إخلال في تلبية الاحتياجات وإلا منعدمة في المحيط العائلي أو الأسري أو الآلية التربوية اللي تربى عليها الصغير أكيد باش تكون عنده هشاشة نفسية خاصة وقت اللي يعترض اختبارات في كافة مرحلته الدراسية واللي يقع التناول ولا الإشارة لهذه الاحتياجات.
4: هي يعني هالمقارنة هذه بين التوازن والهشاشة كان نشوف العمق أكثر ونشوف المبررات نتاعها خطر الهشاشة ما هيش مسألة فطرية هي مكتسبة مرتبطة بما يعيشه التلميذ في طيلة فترات نموه العرفاني والنفسي. المراحل سيدي نبدو بالأسباب ومن بعد نحكو على المراحل تشكل الهشاشة النفسية لدى التلميذ اللي نوصله العائلة التونسية تفيق الحقيقة في البكالوريا يعني ما تتعملش برشا ولا في المناظرات المرتبطة الالتحاق بالمدارس النموذجية الإعدادية النموذجية ولا المعاهد النموذجية. ساعتها العائلة التونسية تركز مع ولدها وتفيق رو عنده هشاشة ولا عنده خوف زيت ولا كانت تفسرين الأسباب والمراحل.
5: هو ما فهمش سبب شي أدي إلى هشاشة نفسية هي عدة أسباب تتراوح معناها في عوامل مختلفة وحتى في النسب متاحة تختلف من أسرة إلى أخرى بشي يوصل الصغير نقوله عنده هشاشة نفسية. به ما ننساوش جدا فما حاجة اسمها الآليات الدفاعية اللي هو جهاز المناعة متاع الإنسان اللي هو تخول له كونه يكتسب مهارات لتجاوز الصعوبات اللي تنجم تعترضه في الخمس احتياجات اللي كنا نحكي عليها مقبلة. دوك العوامل تنجم تكون ذات نفسية بيولوجية فيزيولوجية بيئية اجتماعية اقتصادية دوك كل العوامل تنجم تأدي فيكتيفمون إلى إنسان عنده هشاشة نفسية، وخاصة نحكيه على تلامذة فيكتيفمون في فترة البكالوريا. ساعات فما صغيرات يجيونا في المحادثات النفسية يقول لك أنا جوست خطر عمري ما كان حد يسمعني باش نعبر على المخاوف متاعي، ساعات فقط يحب شكون يصغيله، محد يصغيله بكل حيادية معناها. وفما اللي غيالمون تصيروا تراكمات معناها من خلال الأسباب هذوما اللي يجعل كونه عنده اضطرابات إن كانت سلوكية أو نفسية. شنو الفرق ما بين اضطرابات سلوكية ونفسية؟ الاضطرابات السلوكية مؤقتة يمكن تجاوزها عبر الزمن، إذا يكون فما تعهد معناها تعهد من خلال من قبل مختصين. لكن كي نوصل الاضطرابات النفسية، فما اضطرابات نفسية يمكن تجاوزها، وفما اضطرابات نفسية معناها فات الأوان لأخذها بعين الاعتبار، وفما مشكلة الشفاء منها. دونك وقتها يا نقوم بالحدة من التفاقم الاضطرابات هذوما، أو التعايش مع الاضطرابات هذية باش نجم نخلط نحقه توازن اجتماعي على القليلة مع التلميذ. دوك انا ديما شنو نقول، ماذا بيا الاولياء يقوموا بعمليه استباقيه على قد ما تكون لا بريزون شارج بريكوس، معناها التعهد المسبق باش ما نوصلوش افكتيفمون الاضطرابات النفسيه. مادام مثلا معناها قمنا برصد معناها اشكاليات سلوكيه، ماذا بينا راهو هذاك مؤشر مؤشرات ما يلزمناش نغضوا عليهم الطرف، ويلزمنا اما نحن كوالدين نحينوا اساليبنا التربويه باش نجموا ننقذوا صغيرنا، والا تصلوا بمختص باش ينجم نقوموا بعملية التعهد وتجاوز تلك الاضطرابات السلوكية باش ما تتفاقمش إلى اضطرابات نفسية.
4: بيه وتويك المراحل متاحة اللي هي احنا حكينا على الأسباب، وانتي قلتي ما أسباب، فماش أسباب مباشرة
5: مباشرة، لا كل تختلف من إنسان إلى آخر.
4: والوضعيات اللي عيشها التلميذ، احنا في المدرسة التلميذ يعيش برشا وضعيات، في علاقته بأترابه، في علاقته بالمدرس، في علاقته بالبرامج أصلا، البرامج التعليمية، وخارج المدرسة في علاقته بالعائلة بالمجتمع بالمحيط. يعني هذه من الكليك كأنها مؤثرات مباشرة وغير مباشرة في تشكل وضعية الوضعية النفسية للتلميذ. يعني وهي متداخلة وفي بعض الأحيان ملتبسة، ولكن خلينا نقوم بالتشخيص متاعها. وين بالضبط تتشكل وضعية الهشاشة لدى التلميذ، خارج المدرسة الحقيقة ولا داخل المدرسة؟ هل أنه نجم نقوله خارج المدرسة التلميذ يعني فيه نوع من التوازن، العائلة متاعه حققت له احتياجاته، العائلة تتعامل معاه بمنطق أنه راه تشكل في إنسان بالمنطق الاجتماعي والاقتصادي للكلمة، وكي يمشي للمدرسة غاديك تبدأ تتشكل. كنت وضحنا وين الفضاء اللي تتشكل فيه الهشاشة.
5: باهي لهنا تقعد مرتبطه معناها بمؤشر مباشر اللي هي المرحله العمريه اللي ينتمي لها التلميذ. كي نحكيو على المرحله العمريه مثلا بالنسبه للطفوله اللي هي من 0 الى 19 سنوات، لهنا الطفل معناها الهشاشه النفسيه باش تتكون خارج المحيط ولا الفضاء المدرسي، لأنه ديما الركيزة متاعه هي العائلة، ومازال يستند إلى العائلة لتكوين معناها الشخصية متاعه، ولا نحن نقوله فما الكريتير وفما الكاركتير. دوك فما معناها العناصر المباشرة لتركيبة الشخصية، وفما من خلال المكتسبات اللي هو باش يتعامل بها مع الآخر. بعد كي نوصلوا إلى مرحلة المراهقة، لهنا تتغير تماما نوعية الهشاشة، على خطر من خصوصيات مرحلة المراهقة هو الامتثال إلى الآخر، لابارتونونس أو بير، اللي هو الانتماء إلى المجموعة. دونك الصغير يخرج من المحيط اللي كان مرتكز عليه في فترة الطفولة، ويحب يكتشف نفسه من خلال الأقران متاعه. دونك هذاك علاش نلقاو فما حتى برشا مؤشرات في الاضطرابات السلوكية نلقاوها في الإعداديات والمعاهد أكثر منها من المدارس الابتدائية، على خاطر مثلا ظاهرة بين ظفرين التنمر مثلا. دونك نلقاو اللي نسب الوضعيات والإشعارات اللي تجينا من الإعداديات ومن المعاهد أكثر برشا مقارنة بالإشعارات اللي تجينا في المدارس الابتدائية، وهذا يزيد يأكد اللي الفترة العمرية مهمة برشا باش نجمو نحكيو نميزو ما بين العوامل المباشرة اللي نوصل بها للهشاشة النفسية عند التلميذ.
4: بيعطيك صح، يعني العوامل المباشرة وغير المباشرة مرتبطة بالمرحلة العمرية ومرتبطة بأنه التلميذ كل وين والطفل بصفة عامة النمو النفسي متاعه اللي يجي في سياق انخراطه في المدرسة وفي تواصله مع المجتمع من غاديك الوضعية اللي عيشة هي تنجم تكون تشكل له الهشاشة واللي نكتشفها احنا العائلة التونسية والمدرسة التونسية تواجه في الظواهر ذي التنمر والعنف والمشاكل ذي. ولكن كي نوصلوا للبكالوريا قدر ما ثم تدخلات وكل شيء الوضعية الأكاديمية هي امتحان البكالوريا. هل أنه التلميذ كي يعيش تنمر وأنه التلميذ كي يعيش نوعين العنف النفسي ما في علاقة بالمدرس ولا في علاقة بمحيطيه، هل أنه ينجم يكون ذلك سبب مباشر أو غير مباشر لأنه التلميذ في مرحلة البكالوريا يصبح غير قادر على أنه يواجه يخاف ما عندهش ثقة في روحه حتى كي ينجح؟ كي نحكوا على الاختيارات من بعد مع سي مصطفى نفسروها الحكاية دي، اختيارات على المهن المستقبل ولا اختار الشعب اللي يحب عليها متردد ما يعرفش يخاف حتى المعلومة تبدأ موجودة قدامه وهو يخاف. كنت حكينا الفكرة هذه
5: باهي. هو نحكيه على النمو النفسي هو يمشي في المنحة التصاعدي بمعنى اللي كل ما في مرحلة يبدأ فيها ثغرات يعني هشاشة باش تتراكم وبعد باش تتفاقم وقت اللي يكون الإنسان يواجه المصير متاعه. دونك الثغرات هذوك ما يلقى روحه ما عندوش تركيبة متوازنة في الشخصية متاعه وما عندوش آليات دفاعية لتجاوز هذه الضغوطات أو هذا المرحلة هذه اللي هي مرحلة اجتياز امتحان البكالوريا اللي باش تطغى عليه برشا برشا أحاسيس ومشاعر. وقت اللي التلميذ ما يعبرش على مشاعره بطريقة صحيحة أكيد معناه باش يكون فما ثغرات وظهور وقتها الهشاشة النفسية وينجم معناه حتى صغير يوصل التلميذ للبرناوت اللي هو فقدان معناها شغف وعدم القدرة على اجتياز امتحان البكالوريا، تشكيك في القدرات الذاتية حتى إن كان نتائجه معناها متميزة ولكن يفقد الثقة في روحه دونك باش يفقد القدرات متاعه المعرفية.
4: يعني الأثر متاع الهشاشة هذية في أنه يصبح ثم نوع من اللاموبيلات الهروب في
5: عدم
4: المواجهة. هذا ما الكل يعيش من التلميذ فك التحضيرات الأولية ديك قبل امتحان البكالوريا نشوفه التلميذ رغم وجود تخطيط يا سيدي في المراجعة وفي القراية لأنه ثم نوع من الهروب أنه ما يلتزمش بك التخطيط ذاك أنه يخاف في المواد أنه ساعات ما يزيدش من وقت متاع الجهد اللي هو في عمر باش يجتهد أكثر. الوضعية هي اللي تبين وتعبر على معنى الهشاشة. يعني يعطيك صحة أستاذة سونيا جبالي وأنت أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية بن عروس وضحتينا الفكرة نحكو على وضحتينا علاش على خاطر باش نحكو مع سي مصطفى الشيخ الزوالي على المسائل هذه كيفاش ولت مسائل البحث في التشخيص للوضعية النفسية للتلميذ التونسي ولت متاحة في الفضاءات العمومية الافتراضية ولا ثم مختصين ما نعرفوش الهوية متاحهم يحكونا في الحكاية هذه وفي الحقيقة ما يحكوناش بعمق كيف ما حكت لنا أستاذة سونيا أجبالي ويقدموا رواحهم كشخصية علمية اعتبارية تنجم تقدم حلول للمتلقي. وأنا دخلت في المنطقة الاستهلاكية دي تفسرنا الوضعية دي سي مصطفى الشيخ الزوالي وأنت باحث في شأن التربية ولكن كذلك تكتب عن الوضعية دي وعندك علم بالفضاء العمومي وكيفاش ولا فيه نوع من الفوضى سيدي. تفضل.
6: هي قالت مدام سونيا كلمة التوازن وفقدان التوازن لبزوا هذوما حاجتين وهما زادوا على ما بينا خاطر هو ولا سوق دونك الاختلال باش يزيد تاع التوازن لبزوان الاصطناعيين باش يزيدوا واللعبه اقل وضوح من قبل خاطر الافتراضي زاد عقد الامور. التلميذ التونسي 20 و30 سنه التالي احنا كنا نعملوا في حصص اعداد نفسي لكن ما كانش مطروح بنفس الخطوره نقول ولا الحده كما تو رغم اللي توا ما نجموش نطلعوا قوانين خاطر المسارات تعدت ملامح التلام تتغيروا. لكن خلينا نحكيوا بصفه عامه معنا بصفه عامه فما حاجات اصطناعية جديدة والسوق ولا سوق احنا قلنا كلمة سوق يعني سوق فما ناس تعطي في وصفات مدام سونيا قالت لك راهو مسار معناها ولدك كانت لهيت بيها قبل وشفته في مراحل النمو متاعو التطور الطبيعي انه باش يعيش اقل ضغط وباش اقل اختلال وهما شي يقولوا خلينا نحلوا نجمعوهم في بعض نوصفوهم شوي يعني في السوق مش موجود
4: سوق سوق شنية
6: سوق التنمية الشخصية والبشرية والكوتشينج مع العلم أنه يجب نوضحه بين الجانب العلمي اللي هو علمي لا جدال فيه وبين جانب نسميه سوق. شو معناها سوق؟ معناها هو سلع يبيع فيها
5: يعني تجاري,
6: تجاري. ردوا بالنا مين خاطر هو مختلطين في بعضهم معناها. معناها مش معناها هذا علم النفس علم والتنمية الشخصية development personal فرع من فروعه. لكن عندما نستغل معطيات علمية لغايات مرتبطة بالقائم بالفعل خاطر هي قصة راهو لازم نفهمه في الفلسفة تسميه الإطار أسطورة الإطار وضع الأمور في إطار نشوفوا الصندوق احنا ندرا في, في في في في قفص زجاجي الزجاج ما نشرو فيه لازم نثبتوا ساعة. شو معناه؟ معناه يحطك هو في سياق نيوليبرالي يركز على الفرد يحب يبيع له سلعة يحب يجريه في جرد أمل بالتقسيط يبيع له فيه معناه معناه هو يحل المشكلة هذه يطلع له بمشكلة أخرى كيف تتغلب على كيف على الصعوبات من بعد الفشل يعني حلقة من جستيون تاع حاجة آنية بينما علم النفس وعلوم الإنسان والتربية الصحيحة هي مسار كما قال فما حاجيات أساسية للإنسان وكلما يكون البناء منذ الطفولة مريقل معناها مسار ومريقل معناش باش تحقوله هل يعمل في يعني ممكن خطر باش تشوفني نوعا ما الرفاهة تشوش أكثر وتزيد في المشكل
4: تشوش المتلقي هي العائلة التونسية
6: خطر يبيعوا في سلعة. شنو معناه؟ معناه ما نخلطوش فما شكون عنده مقاربات متاع مرافقة دائمة أوكي مرافقة فردية مش أعطاء وصفات ما فماش هو من قبل ما فماش وصفات لكن بويسكو ولا سوق ودلال وساعات بالفلوس وبرشة فلوس قلت تحبش نعمل لك كذا فهنا نحب نوضح المفاهيم معنا معنا الحاجيات الإنسانية اللي حكيت عليها مدام سوريا زدناهم حاجيات اصطناعية جديدة ما عادش أخي توا أنت في الفيسبوك يلبي في حاجة الإنسان من الحاجات اللي قالتهم في الليستة حاجات مسلول الخمسة وزيدهم حتى تلاميذ مسلول زادوا الحاجة للمعرفة وزادوا الحاجة للاستيتيك السبعة هذوما أنا كلاسيك لكن هما توا ولات حاجات افتراضية حاجات صحيح التواصل الاجتماعي حل برشا مشكلات لكن عمل المشكلات هو خلق ثقة في النفس خاطر واحد ولا متخلص من المجموعة ينجم يصنع روحه عالمه العالم الفردي ولا عنده قيمة بفضل التواصل الاجتماعي ولكن في نفس الوقت خلق القصة عايشين على الريتم بتاعه على نبض الريتم بتاعه ولذلك النصيحة اللي نقولها أنه الإنسان ما فماش وصفات تصلح الناس كل ما فماش تلميذ افتراضي في ريوسنا كل تلميذ عنده طريقته ما نجمش يقول لك أقرأ في الليل ولا في النهار وأنت باش تنست روحك فما عاداتك الشخصية فما ملمح شخصيتك فما البزوان بتاعك البزوان فيهم كوتي جنرال اللي حكيت عليه ولكن كل واحد زاد كيفاش تنست روحه بطريقة المعالجة بتاعه كيف التلامذة ما نحطهمش فرد شكارة ما مش التلميذ بتاع طول عمره يقرأ وبش يعدي امتحان والامتحانات الكل عداها بش يزيد واحد آخر ما أنا عدى مئات ألاف الامتحانات يتعامل كيما اللي عمره ما قرأ بش يكبس روحه كان توا كيف اللي ما حضرش كيف اللي حضر ما أنا ملامح التلامذة متنوعة
4: نسبي الأمور
6: لذلك أي وصمة عنده حتى قيمة
5: خاطر كل تلميذ عنده بصمة معرفية خاصة به
6: وبصمة شخصيته وبصمة المعارف متاعه وعنده إستوار متاعه علاقته معينة بوالده والده بمحيطه بصحابه شفت قديش الحكاية
4: هي سردية يسموها سردية الأناء الأناء ذيك عاشت الكثير من التجارب وكل أناء مختلفة عن الآخر في السردية متاعها اللي تتدخل فيها الكثير من الاعتبارات
6: مش تنصحه كمتعة مش وصفة تصلح للجميع
5: رجع نحن المختصين كمصطلح فرنسي نستعملوه اسمها لنا من إيس معناه كما نعرفوش الحياة والإستوار دو لليف عمرك ما تنجم
4: هذاك علاش لهنا يعني أصحاب الاختصاص اللي هما الأخصائيين النفسانيين ومعهم المستشارين في التوجيه المدرسي والجامعي اللي ثم مشترك ما بيناتهم في التكوين بطبيعة الحال إخصائي نفساني مكون بشكل أعمق في التختصاص متاعه علم النفس قاري شهادة وكل شيء والمستشار في التوجيه المدرسي والجامعي هذوما زاد هو في تكوينه الأكاديمي
6: جزء من تكوينه يعني 20 وحدة فيهم خمسة ذات علاقة بعلم النفس
4: يعطيك الصحة هذوما زوز تشاركوا ومع بعضهم باش بالمنطق الشراك بمنطق أنه
6: يرافقون
4: التلميذ وقاموا بأيام تحسيسية في زاروا مع بعضهم المعاهد باش يقوموا بعمليه تشخيص وفي نفس الوقت تحفيز التلميذ التونسي. كنت تحكي لنا هذه على التجربه هذه يا استاذه سونيا.
5: نحن الحقيقه التجربه هذه في المهام نتاعنا معناها توا نتعاملوا بها من 2015 ونحن عندنا المجال التدخل لفائده التلاميذ امتحانات البكالوريا في الاستعدادات النفسيه ونخدموا مع بعضنا معناها مع مستشاري الاعلام والتوجيه دوك نعملوا حتى معناها دورات تكوينيه مشتركه او ديزانترفونسيون مشتركين. دونك الفايده منه هو شنو؟ فايت نحن نفسروا للتلميذ الساعه الوضع النفسي اللي هو فيه وتقبله كيف ما هو، خاطر ساعات كي نكونوا مانيش مختصين نجموا معناها ندخلوا التلميذ في هاجس نتاع اللي هو في حاله مرضيه، لوكو هو مش هو شعور طبيعي، التوتر هو شعور طبيعي والخوف معناها شعور طبيعي ما زاد عن حد وقتها نحن نحكيوا على الاشكاليه باش نجموا ندخلوا، لكن يسفي هو يعرف الشعور هذاك منين جاي المصادر نتاعو وقتها نجموا ندخلوا في الآليات معناها لتجاوز هذا الشعور نسبيا، لان الخوف راهو يزم يكون موجود باش خاطر هو يمثل في العديد من الوضعيات كحافز باش ينجم يتجاوز الصعوبات اللي نجم يعترض التلميذ لاجتياز الامتحان. وهذا للاسف اللي ساعات وقت نكونوا ماناش مختصين ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع الشعور هذايا بطريقه يعني موضوعيه وبطريقه اللي نخرجوا منها آليات التجاوز. دونك شو نعملوا غيالمون كي نمشيو للمعاهد؟ دونك ناخذوا تلامذه نخدموا بطريقه الديناميكيات المجموعه، وساعات فما تلامذه وحدهم يحبوا يعملوا محادثات نفسيه مع المختصين، وهذا ناخذوه بعين الاعتبار باش من بعديك نشوفوا شنو من الاليات اللي نعاونوا فيهم التلميذ ليتخطي ولا تجاوز حاجات معينه. من بين الاكتشافات في التجربه الذاتيه كاخصائيه نفسانيه نلقاو اللي التلميذ البكالوريا ما عندوش المفهوم الصحيح للامتحان. يتهيأ التلميذ أي تلميذ يتهيأ له الامتحان هو مجرد تقييم القدرات المعرفية، ولكن كلمة امتحان تنقسم إلى جزئين أساسيين اللي هو شنو؟ اللي هو مدى تملكك للمعلومة في وقت محدد. دونك كيفية تحكم الوقت هو الجانب اللي لا يشتغل عليه التلميذ من السنة أولى ابتدائي للبكالوريا، وهذاك هو الهاجس الحقيقي متاع التلميذ أثناء اجتياز البكالوريا. يلقى روحه مطالب باش يستحضر معلومات متاع برنامج بيداغوجي تيلة سنة دراسية، وانا نقولهم هوش برنامج متاع البكالوريا نحكيهم من السنة أولى حتى للبكالوريا في وقت محدد. وقت اللي التلميذ يدرب روحه على كيفية التحكم في الوقت هذاك راهو قاعد يسيطر بنسبة كبيرة جدا على التوتر والضغوطات النفسية لاجتياز ساعة الامتحان.
4: بهذه الوضعية الأولى أن التلميذ ما هوش فاهم معنى الامتحان في حد ذاته، وهذه تقول تقوموا بتوضيح للتلميذ التونسي في الجولات نتاعكم في المدارس التونسية. هذه الوضعية الأولى، وتنرجع لبقية الوضعيات والحلول من بعد نحكوا على الحلول والآليات. احنا تو نحكوا على امتحان البكالوريا كأنها السيدة سونيا جبالي وهي أخصائية نفسانية، نحكوا تو في السياق امتحان البكالوريا. سي مصفى، يعني أنت خبير في وباحث في الشأن التربوي وعلى علم بمعنى الامتحان في الأنظمة التعليمية الأجنبية، يعني الامتحان البكالوريا في تونس مثل بقية الامتحانات أم هو مختلف؟ يعني الحقيقة هل نجم نقول عليه غول أم هو مجرد امتحان ووضعية أكاديمية نمر فيها من مرحلة أكاديمية إلى مرحلة أخرى من الثانوية إلى المستوى الجامعي؟ يعني كان تحكينا على خصوصية نظام الامتحان البكالوريا في تونس واختلافه عن بقية الأنظمة، ونجم يكون متشابه كيف مزيد؟
6: لا، خصوصية المجتمع التونسي في علاقة البكالوريا بمعنى الشحنة السوسيولوجية الاجتماعية، الشحنة الاجتماعية العائلة التونسية، وهذا إيجابي راو. هو كل شيء فيه كوتي بوزيتيف ونيجاتيف. الإيجابي أن العائلة التونسية تعطي قيمة للتعليم، راي ماشي فيدانت في فرنسا ما همش كيك راو، معناها في برشة دول كي تقرأ التجارب المختلفة راهو العائلة التونسية مزالت تعلي من شأن التربية، والبكالوريا في تونس عندها تاريخ وحاضرة نفسيا مشحونة، معنى مشحونة وجدانيا مشحونة اجتماعيا. دونك الضغط اللي جاي منها هو جاي منها كامتحان، جاي كقيمة اجتماعية وكمرحلة عبور نحو مرحلة جديدة منذ عقود. دونك التونسي يعطي قيمة، هذا اللي يخلي الضغط النفسي أو التلميذ نفسه عدى عشرات ومئات امتحانات ديما يعدي فيهم
4: من الابتدائي من السنه الابتدائي.
6: شنو جديد؟ البروجيكتور تصب عليه في الدار. شكون عندنا باك سنة؟ الناس كل تحكي هكا،
4: العائله شكون فيها باك؟
6: العائله في الحومه يبداو يلوجوا. هذا التقليد التونسي، تخلفي في صميم التقاليد التونسية رغم كل التغيرات. فما الثوابت بكري حكيتوا على الهشاشة، حتى الشخصية التونسي نقاط قوتها ساعات هي نقاط هشاشتها. يعني أن تكون منفتحا في شخصيتك على الخارج والتثاقف وراه هو عناصر زادة متاع هشاش. يعني أن تكون أنت قابل للتغيير وعندك احتمالات ديما تتصرف بحرية. معنى التونسي في طبيعته منفتح، فهذا الانفتاح يولي نيجاتيف وقت اللي يولي، خاطر هي المعادلة بين الثبات والتغيير، معادلة
4: بين المحافظة على الذات والانخراط في
6: الآخر. هذايا في تونس مش مريقل، معنى
4: ذوبان في شخصية الآخر
6: يولي نقطة قوة في 30 و40 و50 سنة التالي، وقت النبض العالم إيجابي. وقتها شنو نحكيه في العالم؟ وقت العلم والثقافة، وفرنسا اللي صار فيها تأثرنا إيجابي بها. يعني الثقافة عندها مكانة بعد الحرب العالمية الثانية في كل البلاد الأوروبية، كانت فما مكانة للعلم. دائرة التنمية في أحسن تعريفاتها هي العلم يصبح ثقافة. العلم يصبح، كنا عايشين في النمطات، والدولة التونسية تبنات المشروع الثقافي وتبنات الفكرة دي. لذلك التعليم صنع المجتمع التونسي، الطبقة احنا نصرفوا مك الطبقة الوسطى اللي صنعها التعليم التونسي. مخبر المجتمع التونسي هو التعليم، يعني الطبقة الوسطى جات من التعليم، ولذلك قيمة التعليم كبيرة في تونس. هذا طيلة 50 سنة، معناها عقود طويلة حتى من فترة الاستعمار. التجربة التونسية رائدة، فهذا فيه جانب إيجابي وفيه تحميل مسؤولية. خاطر تونس نحب نحافظ على وضعها، ولكن المتغيرات الاجتماعية والعالمية والنيوليبرال الحواج الكل اللي قاعد دخلت على الخط الفيسبوك والتغير النمط التعليم، وعجزنا على مسار التغيرات. فبقدر ما كنا معنا نسير على نبض العالم في جوانب الإيجابية، اليوم نسير على نبضه في جوانبه السلبية. اليوم العالم ملخبطه، اليوم عالم ترامبي، اليوم فوضى، اليوم السلعة السوق. ذاك علاش قلنا بكري جماعة مسموعين اللي نحكيوا عليهم، لخاطر كي تبدأ العوامل التشتت الخارجي قوية وإحنا عندك الشفافية شوية. إحنا قلنا نلتقطوا، إحنا مفتنحين كما انتقطنا نقاط القوة توا قاعدين نلتقطوا. ذاك علاش كوم شد روح اللي عارف اللي عمل المسار في وموجودين راهو العائلات التونسية تستثمر في صغارها والثوابت موجود حنت هو صغير يحضروا فيه. معناها نقولوا احنا حتى اللي فاتوا الفوت اذا يبدا من ويتيام والنفيام سيدي، يبدا من البريمير، يبدا من مش يفيق عامه الباك يا رسول الله. أيه. انا مش واحد عامه الباك يفيق اللي هو عنده باك على الاقل قبل بعامين ثلاث، يا حبه ذاب الابتدائي ما فيش بالابتدائي في الاعداد جميتار. لكن زاد ما تولي تعرف وتفكر في المستقبل وفي الجامعه كان عامه الباك، خاطر جماعه الحومه ولا يحكيوا على الباك. فما شكون ما فاق بولده؟ قبل اني كنت في التوجيه نعمل اجتماع تحكي مع ولد مع ابوه يقول لك والله ولد ما نعرفش يقرا في الاولى في الثانيه، عارفش ولده فما قسم راهو. معناها المجتمع يعطي قيمه، ولكن هذا ما نعموش على الناس كل، هو فينومين سوسيال، ولكن درجات الانخراط متفاوته. ولذلك حتى حديثنا ما نجموش بلي نحكيه واحنا نحاول نعمه في ظاهره هي فيها تنوع وعدم تجانس كبير. معناها كي نقولوا الضغط النفسي، الضغط النفسي ايجابي، اللي ما يعيشش ضغط نفسي مش عادي. تلامذه ممكن نعملوا حصص يفتخر الاولاد عاده، يعني مانيش خايف اي برا مشي للطبيب نقول له لازم تمشي لاخصائي نفسي، خاطر ماكش خايف معناها تجيبش ترقد ما تحسبش روحك تمشي ترقد. بار كونتر خايف شوي بدرجه ما معناها بل ما يرقد يكمل دروسه يقوم بكري، فالخوف فما دوزة معينة لازمة
4: يصنع النظام.
6: شفت هي القصة في التوازن كما قالت سنة. معناها التوازن بين غيابه وحضور الضغط. غياب الضغط والخوف تماما هو سلبي، حضوره أكثر من لازم، فلذلك هو محرك للانتباه أكثر، للجدية أكثر. الخوف راهو حاجة باهية
5: تحفيز،
6: هي قوة راهو، لكن يولي مكبل ويعمل لك شلل، هذا هو الخايب. وين دور العائلة؟ هي في هالدوزاج دي أن تساعده على خلق التوازن بعوامل مختلفة نجم نحكيه عليه، تتعلق بالتغذية بالنوم بطريقة المراجعة مختلفة. المهم الهدف هو التوازن، التوازن بين الحالات المتطرفة، كل شيء متطرف مش به، في كل شيء التوازن في كل شيء. وتلبية الحاجيات هي مش هي بسيطة الحكاية، أما نفسروها له حتى ساعات نخليه يحكيه. مثلا احنا كي نعمل اجتماع مع تلامذة قبل نلقى واحد اني متلامذة عبارة على كوتش على حاله راه وخصائي، يتسيبه يحكي هو خير خاطر التلميذ وعن الطفل ألطن يقول ابن خلدون. أنا انت كي تلقى واحد
4: ابتداء والمحكي
6: وهو متوازن خليه يحكي هو، لأنهم هم كي يسمعوه ديجا ياخذوا منه أكثر منك،
5: يمثلهم.
6: بل كيف ما نسقطوش النصائح، خاطر توا التلامذه او فرق تقول لي بين قبل وتو في 30 سنه خبره مثلا تو كي نقعد الفرق ولا اقل قبول الخطاب الكهول راه تلاحظها مليح، ما عادش يسمع وما عادش يقعد معك ياسر. ما كانش ما نطولوش يا كهول بالحق قص ساعات تشوفوا غير اللفظ بتاعه يجبد الفيشه حتى كان في سكوتش ولا ما عادش يسمع فيك. فلذلك اذا نقصوا من الحديث معاهم ونسمعوهم اكثر، لانهم هما الاجابه في جزء منها عندهم، لانهم اليوم بالوسائل التواصل الاجتماعي هما اقل حاجه الى الكهول راه من قبل. تغير المجتمع ذاك، علاش الوصفات مهني كل نوحه لن تعد تؤتي اكلها. وصفات ما عادش قبل هي كانت ما تاكلش، ما توا اكثر، خاطر هو الوصفات يلقى فيها، ربما هو ضايع من كثرة الوصفات اللي يشوف فيها، يحل نهار كامل في تشات جي بي تي ويحل في الاخرين، بعض منهم الاقوى والاذكى واللي عنده قدرة قاعد يستغل في الذكاء الاصطناعي، بعض قاعد يضيع فيه. دونك الملامح والتجارب متنوعة، ذاك علاش يصعب راهو باش نتحدثوا بطريقة هكا احادية.
4: بهيتك صحة سي مصطفى، يعني أنت انفتحت على الامتحان البكالوري لمسألة اجتماعية، والمسألة وفيها زيادة النسبي العائلة التونسية، ولكن ثم كلمة مهمة قلت أنه الجيل اليوم لازم نتعلموا ونسمعوه، الإنصات، ثقافة الإنصات. هذيك علاش أستاذة سونيا جبالي، يعني أنت أخصائية نفسانية وفي الميدان قارج كلمة في احتكاك مباشر بالتلامذة وتتعاملوا مع مسألة الحوار والانفتاح على التلامذة والاستماع للتلميذ، يعني في الورشات ولا في الأيام التحسيسية وفي في يومياتك مع التلميذ التونسي، كيفاش نجموا وانت تقوم بعملية الإنصات للتلميذ، نجموا نقولوا انه راو بشكل عام وضعية الهشاشة راي ليست هيكلية، خاصة كنت تحدث عن الاستعداد النفسي للامتحان الاجتياز امتحان البكالوريا، راو نجمو ان نحسن التعامل معه. وين بالضبط نجمو نقولوا انه راو امتحان البكالوريا نجمو نتجاوزو صعوباته بمجرد انه نكتشفوا انه راو الهشاشة نسبية وراو ماهيش وصلت ما توصلش للحد المرضي. تفضل.
5: ساعة أول حاجة وقت اللي نمشي ونعمل محادثات النفسية ولا ديناميكية المجموعات معناها في حصص الصغار للتلامذة، هو الهاجس معناها مشترك هو النجاح.
4: صحيح.
5: الهاجس هذيا نغيروا الأهداف متاع التلميذ. كيفاش؟ في عوض نحن نمشي ديريكتومون للهدف، يزمنا ناخذ استراتيجيات الوصول لهذا الهدف. شنو نعمل؟ مشروع، نعمل تخطيط، نعمل انفيكس معناه دي زوبجيكت، نحدو اهداف باش نجمو نوصلوا للهدف اللي هو الهدف المشترك لمناظرة البكالوريا هو النجاح. التركيز ما يزموش يكون التركيز متاع التلميذ يركز كان على النتيجة، على خطر نحن للأسف في إلياتنا التربوية وحتى في المسار في التعليم متاعنا ركزوا ديما على الأعداد وعلى النتائج، نجاح ما نجحش، رسوب إسعاف، موجودين مع المصطلحات هذوما ديما نتناولوهم. معناها المسار متاع الحياة الدراسية متاع التلميذ يرتكز على الأعداد والنتيجة. معناها لو كان يكمل امتحان بعد يوم نسألوه بعد فترة شنو اللي خذاه كمكتسب من الامتحانات هذوما، بيان سور نحكيوا على حالات شاذة مش على الناس الكل، تنلقاو بالنسبة له يقول لك ليه أنا المادة هذيك خذيت فيها ما يعاودش يحكي لك شنو اللي استفاد منه ولا شنو الحاجات اللي قاعدة معناها تراودوا في الخيال متاعه ولا في المعارف متاعه. دوك ديما مشكلتنا نجريوا على الأعداد، واليوم هو هذه هي تجارة الأعداد. لكن كي نعلموا التلامذة ساعة يسمع روحه، يحدد أهداف نفسه وشنو من القدرات متاعه اللي مستانس بيهم، معناها روتينيات متاع المراجعة متاعه، وشنو من نجمه نضيفه على الروتينيات هذوكما في تجديد، لأن الدماغ متاعنا معرفيا كي يستانس بحاجة تقليدية يحطها في خانة الغير المهم ويلتجأ للبحث عن التجديد. وهذا علاش نحن اليوم التلامذة نحكيه على ذاكرة الصورة هي اللي غلبت في التركيبة المعرفية متاع الصغير، ولا يلتجأ للصورة لأن فيها تجاذبات جديدة وفما ألوان وفما أصوات وفما تحرك، ووقت الذهن بتاع التلميذ جينيا ومعرفيا تغير، دوك ولا أكثر يثير الصورة من الآليات التقليدية اللي هي الجامدة إتسيتيرا. دوك نحن لهنا ندخلوا فيكتيفمون الآليات في التجديد في طريقة المراجعة، وهذايا يعطي معناها نفس جديد للتلميذ وتحيين الرغبة للوصول، واللي رانا الكلنا نجم نوصله وقت اللي نحن نستعمل مخطط ذاتي ساعة متاعنا نحن نعملوه المخطط هذية من خلال جدول واضح، من خلال زادة يرتكز على القدرات متاعنا الحقيقية، ما يكونش مسقف الانتظارات كبير برابور القدرات زادة المعرفية. كيفاش نجمو نحكي وقت اللي نحن معناها نكونوا في ضغوطات نفسية، كيفاش طرق متاع التعبير على الضغوطات هذية، وقت اللي ما نلقاوش حد كيفاش يسمعنا، كيفاش نجمو نلقاو بدائل افكتيفمون باش نجمو نخرجوا هك الضغوطات النفسيه ايتترا.
4: هي انا عجبتني حكايه التعبير اللي كنت وضحنا اكثر كيفاش صغير نعلموه يعبر باش ينقص من وضعيه الضغط النفسي واللي ناج مع حاله قلق.
5: آلية التعبير راهي لا تحصى لا تعد عند في صفوف تلامذتنا اليوم، خاصة كي نربطوها بالتواصل لي ريزو سوسيو التواصل الاجتماعي. مادام الآليات التربوية نتاعنا كوالدين لم تستند على ثقافة الحوار، راهو اليوم الصغيرات عندهم بدائل. أنا نتذكر تلميذ في الفترة الأخيرة قال لي مادام مش مشكلة أنا والدي ما يسمعونيش، راهو شات جي بي تي يسمعني. معناها وصلنا اي يتحدث مع موقع افتراضي ويجاوبوا الموقع هذايا، معناها يشوفوا الخطوره مع شنو ينجم يجاوبوا. دوك ردوا بالنا نحن كاولياء اليوم وقت اللي صغارنا تنفرد بانفسها في بيوت مسكره ونوفروا الانترنت والاجهزه الالكترونيه، دوك ردوا بالنا راهو ساعات صغير يتهيأ له ليستعمل التكنولوجيا في الحاجات الايجابيه اللي باش تنفعوا، خاصه في كيفيه التحكم في الضغوطات النفسيه، خاصه في الفتره هذه الراهنة ونحن على مشارف مناظره البكالوريا. دوك نردوا بالنا على صغيراتنا، مهم جدا. دوك كيفاش نجموا نعبروا بآليات مختلفة من غير ما نخافوا جوستومون من الآليات هذوما؟ راهو اليوم نجموا عنا حال ثقافة الخواطر، الإسلام اللي اليوم منتشرة برشا في في في صفوف التلامذة، دوك يكتبوا برشا الإسلام، الغناء، الرسم، اليوميات، معناها عنا معناها ذكرى، معناها اليوميات نتاعنا،
4: مذكرات
5: مش التقليدية نتاعنا نحن نحكيوا على المحاينة وإلكترونيا انتو مدام معناها ونبارتاجيوها مع أصحابنا كلنا نجمو نكونوا عنا حاجة مشتركة في المذكرات متاعنا اليومية. دوك فما برشا طرق للتعبير. وقت اللي اليوم نلقاو إنسان إيجابي بالعكس مش سلبي، دوك نبعدوا عن الناس السلبية نمشيوا للناس الإيجابية، حتى إن كانت التجارب متاعهم أو الدراية بعلم النفس محدود لكن راهم يعاونونا برشا. الأقران على خط نحن قلنا خصوصية المراهق هو الأبختونون سوبير، مهم جدا كونه يمتثل إلى الآخر، يكون عنا أصحاب نبرتجيوا معهم في وقت معين، نتشاركوا في حاجات معينة ونختلفوا في حاجات أخرى.
4: هذه الوضعية أن تكون عندنا أصحاب يعني والعائلة التونسية تعلم ساعات ديما نوع من الحذر أنك عارف شكون تصاحب، عندك أصدقائك معينين، يعني شروط أنه كل صغير وكل مراهق زيادة يحسن اختيار. يعني متى نتحدث عن الآخر كصديق؟ شروط الصداقة يا سيدي اللي هي صداقة فضيلة بالمنطق الأرسي للكلمة، ولكن زاد اليوم في الأزمنة الجديدة هذه اللي المتوحشة والاستهلاكية وأزمة الحداثة السائلة وغياب القيم الحقيقية والمتغيرة، نعيش في وضع متغير، كيفاش نجم نحسن اختيار الرفيق اللي نجم يولي صديق وفي نفس الوقت رفيق في الدراسة يساعدني حتى في أني المراجعة لاجتياز امتحان البكالوريا؟ تفضل.
5: والله صدقني هذه واحدة برك على حصة كما نتصور. أما بيع وجلة بتاتي مش نعطي النقاط الأساسية. ساعة نحن في إليتنا التربوية أصبحنا في زمن نحن نختار الأصدقاء لأصحابنا الولادنا بتو. دوك ما عادش ولادنا عندهم حرية الاختيار، وكيقولوا حرية الاختيار نجم يصيب ويخفق في حاجات اللي هو يتعلم منها مهارات جديدة
4: حياتية، مهارات حياتية.
5: وأكثر من هذا رغم هذوما عوامل تنمي الذكاء الاجتماعي لدى طفل من اللي هو صغير يعرف كيفاش مبدا الاختيار. هذاك علاش بعده كي نوصلوا لسي مصطفى كيفاش يولي ما يعرفش حتى يختار التوجيه نتاعو، على خاطر طول عمرنا نحن نعلموه نحن نختاروا في بلاصته، وبعد نقولوا نحن لازم يختار ويتحمس كوليته. دوك فما مشكل كبير
4: لهنا تجربه الاختيار.
5: فوالا دوك وليت معناها ضئيلة برشا تجربة الاختيار لدى التلميذ، ذاك بعد يلقى معناها عراقيل في المسار نتاعو حتى إن كان دراسي. فنحن نختاروا في بلاصتو، لكن نحن شو نقولوا ساعات في سورتو كي نرجعوا للتحضيرات الاستعدادات النفسية للبكالوريا، وقت اللي الصغار التلامذة يقراوا في مجموعات لي جروب نتاع المراجعة، نقول لهم راهو حتى الجروب راهو مجموعة هذيك نتاع المراجعة راهي يلزم تخضع لشروط. شنو هما الشروط هذوما؟ يزم ساعة لا يفوق الفريق المجموعة أكثر من 4 أفراد، ويلزم كل فرد فينا يكون عنده مكتسبات معرفية في مادة رئيسية خير من بقية المجموعة، خاطر هو باش يكون ميسر عند المراجعة. دوك شو معناها؟ تصورنا نحن مثلا مجموعة نراجعوا في مادة الرياضيات والكلنا ما مناش باهين في مادة الرياضيات، دوك شو عملنا؟ ما عملنا حتى شيء. دوك الإيجابي كون يكون فينا حد فينا يكون ميسر. متميز في المادة هذيك باش هو يكون ميسر،
4: والميسر هذايا في هو في حد ذاته كي يدخل المجموعة يفسر لهم يتجاوز أخطائه ويحسن
5: جدغال خطوه بشي يلعب دور الأستاذ بشي يتعلم خير وترسخ عنده المعلومات بطريقة خير. دوك هذاك علاش دوك حتى قلنا معناها مجموعة المراجعة راي معناها تنطبق إلى شروط معينة. دوك لفت نحن نعطيوهم الملامح هذوما معناها الشروط متاع المجموعة المراجعة كينك بطريقة غير مباشرة علمتوا آلية من آليات الاختيار الموجه. دوك هذيك علاش قلنا الاختيار مسألة كبيرة ويزمنا نحكيو فيها، تبدأ من إلياتنا التربوية إلى الاستقلالية الذاتية لدى التلميذ. دوك هذوما من أهم الحاجات اللي نجموا في اكتمال صغير يحسن فيها الاختيار. كيف كيف زاد فما مؤشر ثاني اللي هو الدوافع النفسية. أنا قداش تعطيني الإضافة في حياتي، قداش تنجم تخرجني من مأزق اللي أنا فيه، حتى إن كانوا صحاب معناها أكيد باش يتعاملوا مع بعضهم طرق ساعات غير ممنهجة، أما المهم فما دافع إيجابي هو يمثله معناها كسوخص إيجابية
4: نوع من التبادل،
5: تبادل التجارب وإلى وإلى تبادل المشاعر زادة وإلى وضوح الرؤية في حاجات معينة، هذا مهم جدا.
4: يعني لهنا يعني الحقيقة هي تجربة التلميذ التونسي تجربة متداخلة فيها كثير من العناصر، لكن في الآخر هي تجربة حياة. هذاك علاش احنا باش نوصلوا في تحضيرنا لامتحان البكالوريوس يلزمنا نتعلموا نختاروا ويلزمنا نتعلموا نعيشوا في مجموعات متناسقة منسجمة مع نظام أفكارنا سلوكاتنا نظام قيمنا، وحتى أن كل واحد فينا يحافظ على روحه ولكن يعرف يعيش مع الآخرين. هذه بالنسبة لوضعية التلميذ التونسي هو بصدد التحضير لامتحان البكالوريا مع الآخرين. ولكن زاد التلميذ التونسي اليوم، وانت توقبيلك قلت شات جي بي تي ولا هو فرع ولا مساند ورفيق، هذيك علاش باش نحكم على سي مصطفى الشيخ الزوالي. اليوم في العوالم الجديدة هذه في أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي هي أنظمة باهية أنه تطورنا وأنه ولينا نقوله راو المعلومة ولت متوفرة لدى التلميذ، ولكن خلتنا الأثر متاحة وهذا نخافوا منه برشا، خاصة حتى في الجامعة حتى فيما بعد الجامعة الحقيقة، ولينا نقوله أنه نوع من غياب القدرة على توليد المعرفة الذاتية، ولينا نعمله على الآخر الافتراضي، وهذه نشوفوه في أصغارنا وهما يقرأوا ووصلوا لحتى لمرحلة تحضير امتحان البكالوريا أصبحت لديهم عدم القدرة على أنه يكون ينظم وقته كما قالت الأستاذة، ولكن أخطر من هكاك أن يكون هو صاحب القرار المعرفي ما هوش مستقل بذاته. كان تحكينا على الوضعية هذه يا سي مصطفى.
6: ومرة أخرى نحب نأكد على التنوع معناها عدم التجانس في التجارب. فمش ينطبق عليه كلامك، فمش يكون فايق بالحكاية، معناها توا الشباب والصغار أكثر وعيا وتنوعا مما كانوا في الماضي. ما عادش لازم تحكم تقول الشباب هكا، معناها لأنه
4: العقلية
6: مستواها تطور الدولة توجه صغارها. الأخصائي النفسي موجود البرة والداخل، الشات جي بي تي بيدو تطرح له أي مشكلة، دونك متنوعة. هذه الفكرة نحب نأكد عليها. ثم نحب نضيف في مسألة العمل الجماعي، العمل الجماعي مثلا ساعات واحد ما يستحقش، او مش بالضروره ديما عندي 30 سنه فما شكون يقع حرج لا اذا ما ترتاحش مع الجماعي ما تعملوش. ولكن ردوا بالنا ساعات العمل الجماعي طريقه للهروب من مواجهه ستريس، خاطر الضغط ساعات احدى الطرق نمشي
5: تحس بالوقت
6: عدم المواجهه. ما يقعدوا يقراوا بعضهم ساعتين ما عملوا شيء، خاطر ديستراكسيون تولي تسليه. فهم لك علاش لازم مراقبه العمل الجماعي. كيما نقول هذا فئه متلام دراو، ما نجموش نعموا على خاطر فما شكون منظم الباك يحضر لها عنده سنوات، فما شكون فاق كان توا، فما شكون عنده بوه عنده استاذ، معناها متنوع الملامح. تاثير الذكاء الاصطناعي كيف متنوع، قاعد يفيد في برشا ناس، قاعد يضر في برشا ناس.
4: احنا نحكي على سي مصطفى، احنا قصيت عليك في الزاوية هذية، نحكي انه اصبح ظاهرة سلبية را. هو الايجابي مهم راه راو المعلومة
5: هو اداة توظف ايجابي او سلبي حسب المستخدم.
4: نحكي اليوم تحولت الى ظاهرة سلبية، انه التلميذ عدم الثقة في النفس في وعدم قدرة على مواجهة الامتحان ارتبط بكونه
6: تعود على الجهز.
4: صحيح، كان تحكي لنا على الزاوية هذه.
6: هذه حقيقة ذاك الزيفي بيرفير، نتائج المنحرفة هي أداة، لكن من السهولة أسهل باش تستخدمها بطريقة سلبية. كل حاجة تتفرج في جيت مش تعمل طلع على الفيسبوك على ربع ساعة تضرب ساعتين تلقى روحك ما عملت شيء معنا. في كل هذا من قبل هو، لكن شنو زاد؟ زادت بقدر ما هي فرصة حقيقية للإبداع وفرصة حقيقية باش تكون روحك. الفرص لا هي خطيرة، ذاك علاش لنا المرافقة
4: الوعي العائلة. تحكي على الوعي،
6: الوعي أهم حاجة صحيح. يتحول إلى ممارسة الوعي مش كلامه برا، خاطر هو يحط على الورقة راه الناس كل تخطط من قبل راه. إحدى الطرق باش تهرب من الضغط هي أنك تتلهى بحاجة أخرى. ولذلك اليوم شكون باش يكون أقل ضرر نفسي ولا حتى في تضيع وقت؟ باش يكون أقل اللي أكثر قدرة على تحويل وعيه إلى ممارسة، وكل ما يقترب الموعد جديته تزيد. ذاك علاش دور العائلة تتفقد، تشوف روحه يستفاد من العمل الجماعي ولا الفيسبوك ولا الانترنت وهذا تشوفه يستفاد ما يستفادش قصة. معناها فما معادلة يلزم نلقاوها،
4: به معادلة بين الانضباط بين الانضباط وفي نفس الوقت الوعي والانضباط هي البرشة. هذه خلينا باش نحكم على الأستاذة سونيا جبالي، كان تفسرينا أنت أكثر تو بعد ما حكيت على العمل الجماعي اللي هو في من ضمن الاستعدادات بطبيعة الحال، وفي العمل الجماعي يقل الضغط الحقيقة، نولو نوع من الاشتراك في الضغط ولكن يقل. وثماشي آليات أخرى نجمو نعتمدوها تنزيل من منسوب الضغط، وفي نفس الوقت تكون عندنا استعدادات فاعلة في لمواجهة امتحان البكالوريا.
5: كيفية التحكم في الضغوطات النفسية إن كانت بطريقة فردية أو جماعية، هما الزوز في كل الأحوال، هذا يختلف عن الآخر، أما الهدف هو بيدو اللي هو التحكم في الضغط النفسي.
4: صحيح.
5: بالنسبة لتلميذ بكالوريا اللي ساعة يلزمه يعرف شنو ما الحاجات اللي تخليه عنده ضغوطات نفسية، ينجم يكون هو ما عندوش كيف ما قال قبيلة سي مصطفى ما عندوش ضغوطات نفسية، لكن العائلة هي اللي تنتج الضغط النفسي، فهو يتوتر من انتظارات العائلة. ينجم سقف الانتظارات متاع التلميذ عالي برشا على خاطر يخمم في النتيجة والسكور شو يعمل بالباك وهو مازال أصلا مبداش يحضر، هذاك يخلق زادة ضغط نفسي. الصحة الجسدية متاعنا اللي نحن نلغيوها تماما مقارنة بالصحة النفسية اللي نحن كيما نرقد احتياجاتنا للنوم وقت اللي نحن منرقدوش بالباهي، وقت اللي احتياجنا للتغذية ما نتغذيوش بالباهي، وقت اللي في فترة المراجعة ما نعولوش على مادة المغنيسيوم على خاطر هي تعزز تخزين المعلومات في الذاكرة متاعنا، وقت اللي ما نشربوش الماء على خاطر نحن وقت اللي نبداو نقراو الدوره الدمويه تكون تدور بطريقه اقل، دونك نسبه الاكسجين توصل اقل للدماغ نتاعنا، وهذاك يعمل تشتت انتباه ويعمل عدم التركيز، دونك مهم شرب الماء. دونك فما برشا حاجات معناها من الناحيه الجسديه اللي هي مهمه برشا، اللي هي تدخل في خطط كيفيه التحكم في الضغوطات النفسيه. فما زاد استراتيجيات اخرى اللي هي استراتيجيات المراجعه اللي فيهم آليات متعدة ومتنوعة، وكل تلميذ ما نجموش نعطيه كيف ما قال قبيلة سي مصطفى
4: وصفة جاهزة
5: نقوله هذه باش تنفعك على خاطر فما البصمة الذاتية، فما البصمة المعرفية، فما الشخصية، فما النسق، وفما القدرات، هذه الكل يدخل بعين الاعتبار. لكن أول حاجة نحن نقوله يلزم التلميذ ساعة تكون عنده دراية كافية وشافية على قدراته اللي تختلف من مادة إلى أخرى، على خاطر مش مادة كيف ما مادة يحبها رغم الصعوبة متاحها نجم يتجاوزها، كيف ما مادة بالرغم معناها سهلة الكوفيسيون متاحها أقل ولكن ما يحبهاش دوك ما نجمش يتجاوز الصعوبات متاحها. دوك هنا نقوله كي جي تعمل جدول المراجعة ديما تبدأ بالصعيب وتوفى بالسهل، على خاطر كي توفى بحاجة سهلة هذاك راهو باش يعمل إفرازات هرمونية كتحفيزية باش يخليه من غدوة يقوم وهو عنده ثقة في نفسه اللي هو باش ينجم يواصل، على خاطر كي نوفيه بحاجة صعيبة اوتوماتيكمون باش يقع إفراز هرمونية السيروتونين والدوبامين مع بعضهم في البدن متاع الإنسان، يخليه كونه من غدوة يولي عنده عزوف على المراجعة. دوك هذا الكل يلزمنا ردوا بالنا منه.
4: والله تكتيك هي الذي أحسن تكتيك هو أنه نحسن اختيار المادة المراجعة من الصعيب للسهل.
5: عدد سوايع متاع المراجعة اللي ساعات التلميذ يقول لك انا نصبح وانا راجع، نقول له راه كاينك تعمل انت وشنو هو نحن عندنا طاقة استيعاب في الدماغ نتاعنا، نقول له نعمل وجه شبه هنا، نقول له كاينا عندنا ايترا ماء وعندك كاس يهز نصف ايترا، انت تحب السيف النص كاس هذاك النص ايترا يهز الدبوز الكل نتاع الماء، راهو مستحيل. معناها شوف شو يصير ما بين ظفرين نحن نسميوه ايفي بيك بونك. شو معناها؟ معناها المعلومة تحب تدخلك ما تلقاش بلاصة تعاود ترجع.
4: يعني الزمن لهنا تاع المراجعة كان أنا وأحسن وقت والكم المراجعة اليومية.
5: ساعة أولا قديش وأنه أحسن فترة من المراجعة أذي من نجموش الحضورة والتلميذ هو اللي حددها. فهو من أحسن الأحوال نكونوا ديما صباح بكري طاقة الاستيعاب متاع الإنسان تكون جاهزة لاستيعاب المعلومات الجديدة. لكن فما تلميذ يقولك أنا كي نحفظ في الليل خلي من نحفظ في الصباح. دوك لهنا نحترموا النسق متاع التلميذ خاصة الآليات لسان صباح. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة اللي هو كيف ما قلنا معناه ميزمناش ناخذوا ساعتين يزمنا نحترموا قدرة الاستيعاب متاع الذاكرة متاعنا. فما مثلا باغ اكزومبل آلية ممتازة على الاخر اللي هي آلية برومودورو اللي هي تقول 25 دقيقة 5 دقائق نرتاحوا وتعودها 4 مرات تلقى روحك ديجا حفظت المعلومة معناها. وفما برشا آليات لا تحصى ولا تعد للأمان.
4: يعطيك الصحة أستاذة سونيا جبالي وأنت أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية بن عروس. هذه إيضاحات إضاءات بطبيعة الحال للتلميذ التونسي للعائلة التونسية حول الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا. وهي الحقيقة نافذة افتحناها باش نقولوا للعائلة التونسية وللتلميذ التونسي الوعي مهم ولكن الممارسة ونحسن التخطيط والتغذية زادة والصحة كل التداخلات هذه النفسية والصحية كلها والغذائية كلها مرتبطة بأنه نكونوا مستعدين ليوم الامتحان. نشكركم على كل حال. شكرا السيدة سونيا جبالي وشكرا سي مصطفى الشيخ الزويلي على هذه الإضاءات. نختم بغنية الشاب خالد اون فا سيمي اون فا دونسي من اختيار استاذة سونيا جبالي.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حديث المسرح.
2: To be or not to be.
3: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
4: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
5: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذا الموعد المباشر من حديث المسرح. طبعا هذا الموعد الأسبوعي في يعني كل يوم اثنين في حدود هذا التوقيت، واليوم موعدنا استثنائي بما أنه مباشر من مركز الفنون الدرامية والركحية بمتنين في مواكبة لفعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمتنين. بداية نحب طبعا نحيي زملائي لأمنوا هذا اللقاء المباشر، زملائي أولا من إذاعة تطاوين اللي أمنونا هذه الأستوديوات الخارجية، زميل والصديق سجلاني بن ذو في الهندسة التقنية في الأستوديو الخارجي، والزميلة مريم بنقارة في أستوديو 6 من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. مرحبا بكم على موجات الأف أم 101.1 و96 فاصل واحدة التردد الأفقي عن إلساعة 11900 على الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn. كذلك تابعوني على صفحتي الخاصة على الفيسبوك، مرحبا بالجميع. إذن دورة 29 تقريبا اليوم احنا في نصها، مازالوا 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني 2 و3 و4 جوان. الاختتام بش يكون يوم 4 جوان، وآخر المسرحيات ستكون مسرحية جاكراندا للمخرج نزار السعيدي من إنتاج المسرح الوطني التونسي. كذلك انطلق اليوم اللقاء أو التربص الخاص بفن الممثل الذي يشرف عليه ويؤطر المتكونين الأستاذ المسرحي المعروف سيرام زعزعيز. أيضا إلى جانب أنه الآن في القاعة المجاورة توقيع كتاب طبعا عن الحركة الثقافية في مدنين أو تاريخ الفعل الثقافي في مدنين لسي عبد العزيز غزال مع مجموعة من الفاعلين في الجهة يتحاوروا يتناقشوا حول هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون ضيفنا أيضا سي عبد العزيز ونتحدثوا على هذا الإصدار الخاص بالحركة الثقافية في مدنين، واللي هو يشمل أيضا تاريخ أو بداية خلينا نقوله المسرح أيضا في الجهة. إذا مرحبا بكم، مش نرحب كذلك بممثل مؤطر مخرج أيضا مكون كما قلت مؤثر، لأنه هو من الأسماء المعروفة سواء كان في الجهة أو في تونس ككل في الفن العرائس، في اختصاص فن العرائس خاصة هو مكون في هذا المجال، يعني قام بالكثير من الورشات وتربصات وغيره، شارك أيضا في مهرجانات وطنية ودولية، أيضا في رسيله مجموعة من الأعمال سواء كان موجهة للأطفال أو الموجهة للكبار وآخرها للأطفال اللي هي حارس الأمين، إلى جانب طبعا مسرحيات أخرى قدمها كيف ما قلت للكبار للكهول والأطفال. الأستاذ وهو طبعا ابن المعهد العالي للفن المسرحي، يعني المسرح عنده بطبيعة قصة طويلة واختصاص أيضا، ولجانب هو من الدفعة الأولى أعتقد ولا الثانية في فن العرائس، الأستاذ حمزة بن عون. أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا بك سماح، أهلا وسهلا بكل المستمعين في إذاعة تونس الثقافية. نحن سعداء برشا بتبيع تونس الثقافية، ومن خلالك أنت بتبيع المواكبة ديما كان في تونس وإلا في الجهات الكل، المهرجانات تقريبا الكل الموجودين في الجهات مواكبة بتبيع، نحن ديما سعداء بها وسعداء جدا بتبيع بعودة الروح. المهرجان مسرح التجريب بمدنين، هذا المهرجان العريق اللي ديما معناها نقوله اللي هو مهرجان مؤسس ومهرجان خلى العديد من المسرحيين تو موجودين في الجهة غرام كبير بالمسرح، فما برشا زاد بطبيعة موردين المهرجان والمتابعين تاع المهرجان من جهة مدنينة والجنوب الشرقي بصفة عامة يواكبوا المهرجان. مهرجان كما كنت نحكي ونسميه نعتبره مهرجان مؤسس، ولهنا ديما ما نحاول وما ننسوش ديما المؤسسين، خاصة نتوجه له إن شاء الله بطبيعة نترحموا عليه بطبيعة سي أنور شعافي الله يرحمه ونعمه، اللي هو بطبيعة صاحب الفكرة الأولى رفقة بطبيعة المسرحيين اللي موجودين وقتها، وإلا مندوب الجهة والشؤون الثقافية آنذاك سي محمد العوني الله يرحمهم الزوز، اللي كانوا معناها عندهم دور كبير في مسرح التجريب، وكل بطبيعة اللي ساهم وقتها في الحراك المسرحي في مدنين اللي تاريخهم يحكي عليهم، وتاريخهم هو اللي خلى عندنا مستقبل مزدهر ومستقبل باهي في المجال المسرحي.
5: وتاريخهم يعني حمزة هو اللي خلى مثلا سي عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز غزالي انه يكتب ويخرج كتاب عن تاريخ الفعل الثقافي في جهة مدنين، واللي حسب ما كنت منذ قليل استمع في بداية اللقاء معاه انه هذا الفعل هو قديم جدا، ماهوش في التسعينات ولا في الألفينات ولا الثمانينات، وقديم يعني حتى يرجع السنوات بعيدة جدا يعني في الجهة. يعني
6: أكيد هو المسرح خاصة في جهة مدنين، خاصة تو بالحق بالتساؤل ديما، ولا نحاول ديما هكا نطلب المعلومة خاصة من القدماء على الحراك المسرحي في مدنين كما عبد العزيز غزال ولا سي مفتاح بكريع ولا سي محمد الباشا ولا عديد المسرحيين اللي مواكبين زاد المهرجان واللي موجودين زاد تقلدوا مسؤوليات في الحركة الثقافية الفترة هذيك. ديما أكيد جدا عندنا معلومة اللي المسرح كان من معناها من قديم الزمان في مدنين موجود ومعناها وقع تأسيسه منذ زمن، فما بطبيعة عنده تاريخ مهم جدا معناها عند أهالي مدنين اللي معناها كان في وقت من الأوقات في الساحات في السوق معناها الأسبوعي في وقت من الأوقات معناها في التاريخ القديم على الأخر أكيد جدا تكبدوا برشا متاعب القدماء للمسرح، وإحنا إن شاء الله من خلال إن شاء الله نحافظوا على الأمانة بطبيعة، ما هيش حاجة سهلة على الأخر، خطر كين نسمعهم هما يحكوا على البدايات وما أصعب البدايات، هذا ما نجم كان يخلينا معناها مسؤولية أكبر ان نكملوا المسيره نكملوها بثبات ونحافظ على هذا المهرجان نعتبره مكسب كبير برشا وماهوش مجال للنزاع ولا للجدال ما بين اي كان. هذا مهرجان هو مهرجان مدنين، كل مهرجان مدنية كل مهرجان المسرحيين ومهرجان الموردين تاعها ومهرجان مثقفي الجهه الكل مكسبنا الناس كل، وهذا اللي نستحفظوا عليه مهرجان وطني ومهرجان تونس الكل. نشوفوا حتى زملائنا من من من معناها من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ديما يسالون على المهرجان، وقتاش العروض، وقتاش تلتئم الدوره جديده باحلام جديده ب معناها طموحات جديده بحاجات جديده. ديما المهرجان مطلوب معناها حتى كما قلت زملائنا وانتاجات جديده يحاولوا ديما يتسائلوا على وقت المهرجان، وهذا سمعة طيبة معناها خليها المهرجان إن شاء الله نحافظ عليه مكسب كبير على المستوى الوطني وإن شاء الله نحافظ عليه.
5: إن شاء الله أكيد مهمة جدا تقول فيها حمزة، لأنه خاصة وأنه يعني هذا التاريخ يعني من المسرح خاصة بما أنكم مسرحيين يعني هناك ربما ديما نحسوا فما هالجدل، الجدل حول المسرح حول المركز حول المهرجان حول الكل تقريبا يصب في خانة واحدة، هو المحافظة على هذا الإرث وتطويره وشعاعه أكثر.
6: أكيد هو يبدأ جدل من أجل الصالح العام، من أجل المهرجان، من أجل قيمة المهرجان، من أجل معنى الدفع نحو الدفع للعمل الثقافي ولا الحركة الثقافية بالجهة نحو معنى أفاق أرحب، هذا كل أكيد مرحب به أكيد جدا، ومن نجم كان يطورنا أكيد جدا، حتى ممكن الاختلاف في بعض الرؤى ولا حاجة بالعكس معنى نعتبره ثراء للمهرجان سواء للجهة وديما ديما حسب رأيي معناها وين فما اختلاف ولا فما معناها بعض الناس اللي ممكن بغيرتهم على المهرجان يحاولوا يدافعوا ولا يشجعوا نحو بطبيعة يستنوا في المهرجان بدقيقة ودرج وكذا هذا يروا من يجب كان يضيف للمهرجان ويخلي بطبيعة مسؤولية أكبر ويخلي معناها المهرجان دي مقيمته كبير هذا المهم.
5: نعم الدورة هذه حمزة يعني اللي طبعا جيت بعد ظروف معينة بعد جيلات بعد أيضا ظروف عاشها المهرجان يعني سواء كان في تأجيل يعني موعده أكثر من مرة أو أيضا ظروف مادية إلى آخره. الدورة كيف تشوفها؟ كيف شفت برمجتها؟ كيف شفت حتى توقيتها أيضا كمسرحيين أنتم أيضا وفي نفس الوقت أنتم أساتذة وأنتم موظفين وإلى آخره؟
6: أكيد هو معناه تساؤل مهم جدا خاطر ديما أنا حسب رأيي للمهرجان مسرح التجريب هو الجمهور جمهور مسرح التجريب دائما حتى زملائنا كي يجوا المدنيين يقول لك جمهور نوعي.
5: نعم.
6: الجمهور النوعي راهو اكتسب الفرجة بتاعه والوعي بتاعه اكتسبه بالتراكم بتاع الدورات اللي المقلق في الفترات الأخيرة اللي هو الظروف اللي ما سنحتش ان المهرجان يصير ديما في نفس التاريخ هو حسب رأيي يقلق حتى نحكي المتفرجين بيدهم اللي ممكن نحسوا ساعات يتناقصوا شوي ولا هذا جراء التبديل في التواريخ وجراء خاصة كما كنت نحكي لك الظروف اللي
5: الميكروفون حمزة
6: الظروف الظروف خاصة للفترات الأخيرة
5: أي.
6: إن شاء الله هنا بطبيعة موجه خاصة لوزارة الإشراف إن شاء الله معناها تلقى حلول معناها نهائية حلول معناها جذرية للمراكز بطبيعة خاصة أنت ومهرجان مسرح التجريب معناها عنده سنوات معناها وينظم من مهرجان من مركز فنون درامية ورقية بمدنين والعديد المهرجانات الأخرى اللي تنظم فيه بعناية كبيرة برشا نتصور كي تبدأ الظروف منظمة وتبدأ الأوقات معناها ترجع الأوقات بتاع المهرجانات إلى ما كانت عليه ويرجع جمهور زاد المهرجان زاد كما كان خاطر ديما كنت نحكي لك الجمهور بتاع مهرجان مسرح التجريب تعود على آخر أفريل آخر أسبوع من أفريل من من من شهر أفريل كل عام تقريبا دونك يستنى فيه بفراغ صبر وهذا اللي معناها إن شاء الله الحافظ عليه في باقي الدورات القادمة. وبالنسبة للدورة السنة حسب رأيي معناها
5: كيف شفتها العروض
6: الدورة بالنسبة للسنة معناها عروض المسرحية اللي موجودة حسب رأيي أحسن العروض تقريبا اللي موجودة على الساحة الفنية بطبيعة من غير معناها من غير ما نقص من مجهود باقي الزملاء ومن باقي المسرحيات الأخرية ما نحكي في ظرف وجيز 5 أو 6 عروض الممكنة اللي تنجم تكون في المهرجان حسب رأيي معناها تقريبا اختيار الأحسن من أحسن العروض اللي موجودة في الساحة الفنية في الفترة الأخيرة كيف الورشة تأطير الأستاذ والفنان رمزي عزيز اللي إن شاء الله من هنا من خلالكم
5: كنت حاضر شوية
6: أكيد حضرت معاه
5: كيف شفت اللقاء
6: البداية لقاء مهم جدا اليوم وخاصة معناها أنا من خلالكم نحب نوجه الدعوة لشبابنا اللي راهو مازلت الفرصة مواتي غدوة باش يكون العدد أكبر شوي عدد معقول اليوم ماذا بينا يكون العدد أكثر خطر اليوم معناها الانطلاقة مع سي رمزي معناها كدم خاصة الممثل ولا أهمية الإيقاع عند الممثل اشتغل برشا هو الورشة في فن الممثل الممثل معناها من غير إيقاع حكاية معناها منقوصة جدا دونك اليوم سي رمزي يخدم معاهم خاصة الإيقاع كنت حاضر وعمل معناها قاعد ومهم جدا إليزابيسي بتاع المسرح إن شاء الله كيد جدا الاستفادة باش تكون موجودة للشباب اللي حضر وإن شاء الله
5: هو الترابس موجه للهواة
6: أكيد
5: للمسرحيين الهواة مش المحترفين
6: أكيد هو المهرجان الورشة كانت موجهة للهواة معنا خيار المركز أنه يتوجه للهواة وهو خيار حسب رأي ذكي لأنه الهواة خاصة معناها في الآونة الأخيرة توت بارك الله عندنا مجموعة من الأساتذة بتاع المسرح اللي تقريبا كل معناها فما فضاءات خاصة فما معناها النوادي موجودين تمنينا أنه يكونوا بعض الشباب اللي موجودين في النوادي هذوم يكونوا موجودين في الورشات وإلا زاد الشباب فما ممكن بعض الشباب اللي ما سنحت لهمش الفرصة أنهم يكونوا موجودين متواجدين في ورشات مسرحية الفرصة كانت مواتية في المهرجان هذا إن شاء الله غدوة كما كنت نحكي لك يكون عدد أكثر وأهم لصالح المجموعة بطبيعة من المسرحية
5: الإضافة متاع أنه تخصيص اليوم مثلا أنه اليوم يكون سينما مش عرض مسرحي عرض سينمائي تكريم للفاضل الجزيري. انت مع هذه الاضافات انه معناتها ما يكونش فقط هو عروض مسرحيه يعني يكون يجمع بين عروض اخرى او لا؟
6: هو هو معناها مهرجان اساسا مسرح معناها حسب رايي ثراء للمهرجان انه تكون فما اضافه ساعات ولا نفتح على فنون اخرى ينفتح على السينما معناها في اوقات معينه مثلا مش بطبيعه بكثافه كبيره خطر هو الاساس مسرح
5: يعني.
6: اما كي تكون فما سهره من السهرات
5: خاصه انه السينمائي اليوم اللي هو فاضل الجزيري هو مسرح
6: اكيد
5: بالأساس
6: جدا يعني. وعنده تجارب مسرحيه كبيره برشا ومؤسس من المسرح من المؤسسين مسرح التونسي زادة معناها كي تكون فما لفته بتاع معناها الفنان كيف الفاضل الجزيري الله يرحمه ونعمه معناها حاجه حسب رايي اضافه للمهرجان وبالعكس معناها نتصورها ماهيش موجودة في السهرات تاع المهرجان الكل ونعتبرها إضافة وإن شاء الله بطبيعة الليلة كل جمهور حاضر وتكون معناها اللي حبوا معناها إدارة المهرجان يصير إن شاء الله
5: نعم بطبيعة. إن شاء الله لأنه خاصة أنه اليوم باش يتم في البداية عرض فيلم وثائقي يعني خاص بالراحل الفاضل الجزيري اللي هو من إعداد معناتها العائلة وبنت أخت الفاضل الجزيري توثق لمحطات هكا بعض المحطات من خاصة المحطات الأخيرة وكواليس مسرحية جرانتي العزيزة وغيرها من التفاصيل يعني الكواليس التمارين وغيره للفاضل الجزيري. الحقيقة أنا شاهدت الفيلم مؤثر يعني وتفهم من الفيلم هو مهم زيادة للمسرحيين وللفنانين لأنه تفهم من الفيلم طريقة عمل الفاضل الجزيري شنو هي التفاصيل اللي ركز عليها وكيفاش يشتغل وكيفاش المكان السحري يردوا اللي يتمرنوا فيه وغيره وبعده باش يتم عرض فيلم جيرة للفاضل الجزيري أيضا بتاعة المركب الثقافي بمدنين. خليك معنا حمزة لأنه باش نستقبله مع بعضنا كما أشرت منذ قليل لأنه فقرة من فقرات القارة في المهرجان هي توقيع الكتب ومجموعة من الكتب اللي في كل دورة يعني تكون موجودة ويعني تم توقيعها لأساتذة سواء كان من مدنين أو من خارج مدنين واليوم أو منذ قليل تم توقيع أو تم خلينا نقول مش توقيع لأنه تم توقيع في فترة سابقة هو حديث ونقاش حول هذا الكتاب الهام جدا اللي يتحدث على تاريخ الحركة الثقافية في مدنين من أعداد الأستاذ المربي الفاعل الثقافي الأستاذ عبد العزيز غزيل. أهلا وسهلا مرحبا سي عبد العزيز.
7: شكرا مرحبا بك
5: نورتنا.
7: عايشك شكرا على الاستضافة
5: مرحبا.
7: شكرا لإذاعة الثقافية بتونس وهذا لقاءنا الثاني تذكرين
5: اللقاء
7: الأول
5: لقاء الأول في إطار أعتقد
7: مهرجان أرتو
5: أرتو للمونودراما نعم نعم.
7: إذن هو تقليد دعب عليه مركز الفنون الدرامية والرقية حتى الرواية الأولى وقع تقديمها هنا في المركز عام 21
5: رواية ستون يقول لي حمس
7: رواية ستون واخذت جائزة وقتها جائزة مؤسسة تونسية جائزة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اخذت وقتها جائزة الأولى وقع تقديمها هنا في المركز. إذن هو تقليد يعني داب عليه المركز منذ سنوات مش بعيدة برشا ما تقليد باهي
5: جيد يعني جيد. تقليد أنت موافقة لي سي عبد العزيز
7: طبعاً.
5: سي عبد العزيز قبل ما نمشيه للكتاب قبل ما نتحدث عليه يعني المهرجان وإحنا اليوم جيلين يعني جيل حمزة وجيل سي عبد العزيز غزيل اليوم هذا المهرجان في حراك داخلي جدل حوله وحول جدواه حول كيفية تطويره حول حضوره في المشهد المسرحي سواء كان في الولاية أو في تونس ولما لا حتى في الوطن العربي فما حالة غليان سي عبد العزيز هكا ولا حول المهرجان خاصة أنه المهرجان هو مر بمراحل متفاوتة أحيانا تكون يعني فيها إشعاع كبير للمهرجان أحيانا يكون هكا نوع من ربما تراجع نوعا ما إلى آخره يعني فما تفاوت في الدورات
7: صح. المهرجان انطلق بأيام مهرجان مسرح التجريب كانت أيام لو المرة أول دورة 92 كانت أيام وكانت مختلفة قليلا عن ما هو موجود الآن لأن كانت هناك تقع مسابقات العروض المسرحية ويتوج عرض أو فرقة تتوج بجائزة. وكانت العديد الأماكن تحتضن التظاهرات المسرحية هذه. ما كانش ثم كانت ثم وقتها قاع دار الشعب، كان يسمى دار الشعب أو دار الثقافة، مش هذه دار الثقافة اللي في وسط البلاد. وكان ثم قاعة الاتحاد وقاعة لجنة التنسيق وقاعة دار الشباب، هذويا أربع قاعات. كان لنا ثم مسابقة كانت اللجان تتنقل ويتوج عمل معين بجائزة. وكانت تقع ندوات علمية في قاعة البلدية حول محور معين، التجريب بين كذا وكذا أو حول كذا، لأنه
5: يعني مفهوم كانت فما تيمات يعني
7: تم دي تام أي ثم دي تام ثم دي تام كانوا يجوا أساتذة محاضرين كبار يلقوا في محاضرات وتعالوا يقع نقاش من بين الحضور. كان يعمل حركية كبيرة في وسط البلاد، وكان حتى مفهوم التجريب مفهوم جديد وقتها. التسعينات كان مفهوم جديد
5: صحيح.
7: وحتى احنا وقتها كطبق مثقف وعندنا المهرجان، وقتها احنا عندنا كنا كان عندنا المهرجان الثقافي، قعدنا نتسالوا هل هو اكسبيريمونتال ام اكسبيريمونتاسيون.
5: انت من المؤسسين المهرجان الثقافي
7: طبعا. الجيل الثاني
5: يعني
7: هو المنطلق عام 79 وانا دخلت عام 80 المهرجان
5: يعني
7: لا مواكب، ما دخلتش الهيئه مواكب، متابع وحضرت العروض نتاع 79 لكن ما كنتش عضو في المهرجان. دخلت كان عام 80 عاد مهرجان مسرح التجريب اذا ولد كبيرا الواقع، وبقي لي سنوات مع الصحافه بعث لي ولا مهرجان وطني، وهو المهرجان الوحيد في الجمهورية التونسية.
5: سامحني سي عبد العزيز، المسابقة اللي كانت موجودة بين كانت بين هواة ولا مسرحيين ولا مسرحيات يجوا من تونس الكل؟
7: أغلبها هواة.
5: هواة.
7: نذكر مرة فرقة دوز خذت جائزة، نذكرها كما نسيتها شنو المسرحية. عديد الفرق توجت، الأغلبية هواة الحق. أما نعملوا عرض الافتتاح، عرض كبير كما عملنا فاميليا، عملنا يعني بعض العروض الكبيرة في الافتتاح خارج المسابقة.
5: وقتاش نحط المسابقة تقريبا؟
7: والله نتصورها 96 95 فترة هذيك، ما عنديش تاريخ بالضبط، أما نتصورها في الحدود هذيك، ما بقاش برشا لأن خلقت شوية هيك، يلزمها لجنة تحكيم ويلزمها لوجستيك ويلزمها
5: لكن نتصور أنه فكرة المسابقة مهمة. ربما الآن نشوفوا احنا المهرجانات اللي فيها زادة مسابقات واخذة صيت كبير، وربما حتى المسرحيين يتشجعوا باش يجيوا، يتشجعوا باش يشاركوا، يتشجعوا حتى ولو هما أحيانا يقولوا احنا ما تهمناش الجوائز، لكن المسابقة تحرك ما تهمهم قال الحمد.
7: يظهر لي تنحت وقت اللي تنحى ايام المسرح كانت فيها جوائز وتنحت، ربما تذكريها عمش تنحت وقتها تنحت المهرجان في الفتره هذيك 96 97 مانيش عارف بالضبط.
5: نعم في التسعينات المهرجان
7: التسعينات
5: نعم يعني كان عنده اشعاع في المدينه. وبعد تواصل بطبيعه الحال حافظ على استمراريته المهرجان، وتبدلت يعني ربما رؤيته خاصه بعد ما اصبح مهرجان وطني. نعم كيفاش تشوفوا تو في التطور نتاعو الى يومنا هذا؟
7: والله هو شوف ملاحظه يعني هو بقي محافظا على عديد الأشياء، ربما ما تطورش في بعض الجوانب. بقى افتتاح دوما متحركة كذا، عرض افتتاحي وبالبلاش واربع عروض شوية كذا وينتهي المهرجان.
5: جميل هذه التفصيل نتاع بلاش.
7: بلاش لأن تعود الجمهور تاع مدنين تعود على دخول، لأن في البداية كان بالفلوس. اي في البدايه كان معناها العروض باسعار رمزيه معناها
5: مهم،
7: لان احنا وقت اللي عملنا المهرجان وقت انور الشعافي الله يرحمه هو صاحب فكره مهرجان مسرح التجريب، سي محمد العوني الله يرحمه كذلك هو مندوب ثقافه، قلنا نحو هذه ثقافه ببلاش
5: مهم
7: حتى امور رمزيه، انا جاي المسرح باش يخلص تذكرة. هي العرض مثلا نورمالمون مثلا ب 5000 حتى بيدفع 2000
5: بيه.
7: ايه فهمت. لكن بعد تالي بشويه بشويه اللي تنحت الحكايه هذه ولا معناها تعود الجمهور
5: للاسف
7: هو
5: يعني كتعودوا من الاول انه يعني هو يشعر بقيمه هكا العمل هذاك ويدفع من اجله كما يدفع اللي فنجان قهوه والا غيره. بالعكس يعني نتصور انها هكا ولا خلينا ناخذ راي حمزه
6: على الاخر بصراحه بالنسبه للمسرح معناها خطر شنو هو اكثر حاجه تنحس معناها كي تبدا عروض بالفلوس حسب رايي هيك نشوف المتفرج المدنين العادي حاجه بالفلوس ما عندها قيمه حاجه من غير فلوس تنتفي عنها القيمه وهذا مشكله عند الحق عم عبد العزيز هنا في حسب رايي كي تبدا حتى مبالغ رمزيه تدخل العرض على الاقل كي تخرج من مكتوبك حتى بعض الملاليم باش تعرف باش تدخل موش قيمة الفني باش يتقدم لك الداخل أما على الأقل اللي شفته كي يدخل بالفلوس حسيت يعطي أكثر قيمة للعرض ومعنى يحسك للعرض عنده قيمة أكثر.
5: هذا بالنسبة للأمور هذه ربما التقنية المادية إلى آخره. المحتوى يا عبد العزيز قال حمزة منذ قليل يسعى طبعا المهرجان انه يجيب عروض جيدة انه موجودة في الساحة بطبيعة الحال. كيفاش شفتها؟ كيفاش شفت هالأعمال اللي تكون موجودة في مهرجان الوطني لمسرح التجريب؟ وهل هي يعني ربما وفية لهذه الفكرة العامة اللي مبنى عليها المهرجان؟
7: هو شوف هو الثابت كون المشرفين على المهرجان قاعدين يبذلوا في مجهودات كبيرة باش كل عام يتم المهرجان خاصة في السنوات الأخيرة هذه وقعت برشا يعني صعوبات مادية خاصة والمركز يعاني باش يبرمج معناتها دورة وتتأجل وتبرمج وتؤجل إلى غير ذلك معناتها قاعدين يجتهدوا أصابوا في عديد من الأشياء وربما قاعدين يحسنوا تم إضافات في كما كنت نحكي تو مثلا التربصات للجيل الجديد والأطفال إلى غير ذلك حاجة مهمة جدا أن الأطفال يتعودوا على المسرح ويأخذوا ثقافة المسرح ويحتكوا بالكهول إلى غير ذلك شيء جيد وكما قلت لك أعضاء معناتها المركز قاعدين يبدو في مجهود كبير باش كل عام ينجح المهرجان وإن شاء الله حتى سنة تكون دورة معناتها ناجحة وثرية حسب المحتوى الموجود متنوع باهي فيه تجديد سينما على كل حال لأن فاضل الجزيري من الأوائل اللي مثلوا في مدنين عام 79 أي في مسرحية غسالة النوادر أي جاء المدنين وقت اللي كان معناته هو الفاضل الجعيب ومحمد الدريس كانوا شبه منبوذين من السلطة باعتبار أنك اليسار مع السلطة كذا لكن مدنين كانت ترحب بهم فكل أعمالهم عرضها في مدنين تقريبا كل أعمالهم التحقيق حتى
5: التحقيق تعرضت
7: عملت عام 79 على هامش المهرجان هي تعملت في قابس هي حكاية شوية هي تعملت في قابس مشى سي محمد العوني الله يرحمه سي محمد الباشا وسي عبد السلام بن رشيد الله يرحمه وهذاك هو مشوا حضروا العرض في جيبس بعد ما كمل العرض حكوا مع فاضل الجعيبي قالوا له بربي نجمش تجي المدنين كذا وكذا المهم اتفقوا حتى على الثمن على معناتها قيمة العرض لغاية ذلك وجوا وعملوه في جنب استاد في ولكن إقبال ما كانش كبير إحقاق الحق لأن وقتها مازال مش معروفة الفرقة هذه ونوعيه المسرح هذاك مازال ما خداش كان وقتها المسرح التقليدي نتاع عبد القادر مقداد والبرني والعطر وجو هذاك
5: جو الكوميديا
7: اي كوميدي والتقليدي يعني على مستوى الاخراج وعلى مستوى السينوغرافي وغير ذلك وقت اللي جاء التحقيق فيها عمل وفيها بحث وغير ذلك ما كانش حضور جمهور كان نخبوي فقط
5: نعم إذن يعني أهم العروض لفضل الجعايبي وفضل الجزيري كانوا موجودين
7: عرضوا هنا في مدنين
5: جميل جميل جدا وهذا زاد إقرار أو اعتراف زاد بقيمة المكان قيمة المهرجان، قيمة الجمهور اللي هما باش يعرضوا أمامه.
7: أي هم الحق القوة بعتالي الجمهور، ما بتين الجمهور يتطور
5: يتربى يتطور يعني بين
7: أي يتطور، ووسائل الإعلام تطور والصحافة غير ذلك، بدو أعمال متاعهم تلاقي نجاح كبير صراحة في مدنين. هم المسارح الكل عرضت في مدنين.
5: شكون الأسماء الأخرى في الفترة دي؟ مسرح فو
7: ديدا حانة، فرقة قفصة ما نحكيش عليها، لمين نهدي، يعني أهم العروض اللي كانت تعرض في كارتاج كانت تعرض في مدنين تقريبا.
5: جميل جميل.
7: أهم العروض المسرحية يعني فرقة الكاف، وش اسمه فرحات ولد الكاهية، كيف تعرضت في مدنين، إلى غير ذلك من العروض.
5: مصرف السويسي لا يرحمه.
7: يعني تقريبا كل العروض
5: جميل جميل. يعني مهم جدا. بداية كما قلت قوية يعني من قبل حتى المهرجان. نعم. وهذا يحمل الشباب سي عبد العزيز مسؤولية كبيرة، لأنه الآن ربما اللي احنا كي نبدأ نقوله جمهور مدني مثقف مسرحيا وغيره، ما هوش من فراغ. طبعا. يعني فما إرث كبير، فما تربية مسرحية، فما يعني تعود، فما ثقافة مسرحية تبنيت بشوية بشوية مع هذه العروض الكل اللي كانت تجي المدنين منذ السبعينات إلى اليوم.
7: أنا قلت لك المسرح أول عرض مسرحي عام 1928.
5: 28.
7: 1928.
5: ما قلتليش توا، قلت
7: لا لا قلت لك المرة اللي فاتت.
5: اللي المرة اللي فاتت.
7: وقلت توا في القاعة ممكن ماكش حاضر. أول عرض هو عطيل. مسرحية عطيل 1928 عرضت في حوش براجح في الحارة.
5: وإخراج شكون؟
7: لا لا لا لا
5: لا لا
7: شكسبير أوتيلو
5: علي بن عياد.
7: لا لا لا لا لا مهرجان محلي هنا، إخراج شو اسمه من عيلة العروسي، لا نسيت الاسم.
5: بمخرج محلي.
7: مخرج محلي وحتى أدابتيه، هي خذاء عطيل. ايه لادابتاسيون خذاها العروسي وعملها يعني على شكسبير على عطيل. وعملها ادابتاسيون فيها، مثل فيها علي شنيتر الله يرحمهم كل، صالح العجيلي جاركم، غادي سي حمزه واخوه محمد واخوه الاخر، واحتاجوا الى ممثلتين فجابوه من تونس العاصمه، لان مدنين 1928 ماكش باش تلقى امراه.
5: 28 1928
7: بنت 100 عام
5: 100 نهار يعني تقريبا، لازم احتفاليه هذه. شكون كانوا الممثلتين؟
7: لا مش معروفين.
5: مش معروفين.
8: سامحني فما معلقه يظهر لي موجوده هنا في النص، يظهر لي فما زوده بتاع النص ونتصور الهيستوريك تم بعد نزيدوا نطلعوا عليها، مهمه ياسر.
7: لا لا الاسماء مش موجوده، اسماء الممثلين موجوده.
5: ممثلات
7: جو من تونس عملوا العرض، وقع تضييق من الاستعمار باعتبار مدنين منطقة عسكرية يعني يمنع فيها التجمع. وقعت مضايق وتسجيل أسماء شكون يحضروا العرض، رغم أنه هو عرض عادي. والمسرح في مدنين تواصل في الثلاثينات، كانت تعرض أعمال مسرحية. والطريف في الأمر أن مداخيلها كانت ترسل إلى طلبة جامعة الزيتونة. أي من بين هذه المسرحيات مسرحية لو تريبونال. هذه لو تريبونال مسرحية نقدية للمحاكم الوضعية، لأن في القديم كانت محاكم دينية شرعية، وقت جاء الاستعمار نحى المحاكم الشرعية وعوضها بمحاكم مدنية. عملوا مسرحية نص في بنيامنا إلى غير ذلك، كان يعني موجود في الكتاب مفصل. وعملوا مسرحية لو تريبينال. وكانت مداخيلها كلها إلى طلبة جامع الزيتون.
5: جميل. يعني كان فما فعل ثقافي مقاوم زيادة.
7: ومقاوم.
5: نعم واعي أنه بأهمية زيادة التعليم وضرورة أنه دعم الطلبة يعني في جامعة الزيتونة. كل التفاصيل هذه موجودة في
7: موجودة
5: الكتاب.
7: موجودة في الكتاب.
5: نرجع له الكتاب العنوان عنوانه سي عبد العزيز.
7: محطات في الشأن الثقافي في مدنين.
5: محطات في الشأن الثقافي في مدنين، هذا صادر هذه السنة.
7: 26.
5: طبعا هو يعني من إلى جانب المسرح فيه أكثر من تفصيلة، يعني فيه أكثر من مجال،
7: المحاور
5: طبعا أنيقة يعني. نعم.
7: هو أخذت الشأن الثقافي بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة، مش بالمعنى الثقافي الضيق، يعني كل ما هو ثقافي بما في ذلك الملبس والمأكل والاحتفالية إلى غير ذلك من عادات وتقاليد، كلها تدخل في مجال الثقافة في المعنى العام تاعها.
5: نعم. ونشوفوها حتى نلبسوها احنا من صورة الغلاف، يعني نلقاو القصور، نلقاو المهرجان الوطني لمسرح التجريب، نلقاو فما وثائق ايضا. اعطيت اشارة منذ الغلاف.
7: الغلاف في الصورة، الفون تاع الصورة هي اول صورة فوتوغرافية لمدنين، صورها الاستعمار في تقريبا 88.
5: نعم.
7: وقت مدنين كانت مجموعة من القصور، ويتوسطها الولي الصالح سيدي علي بن عبيد.
5: نعم.
7: اللي كان هو الذي جمع حوله قبائل والغمة كل، والصورة قديمة برشا. وعملت لنا شريط فيه المؤدب، فيه الجيل المؤسس للصورة مع مرسال.
5: هذه الجيل المؤسس
7: بعض معه مرسال خليفة.
5: نعم، في أول حفل قام به في مدنين.
7: أي عام 80.
5: 1980.
7: أي. وغبنتن، فرقة غبنتن إلى غير ذلك من الصور، صورة للقصور.
5: القصور. نعم. هذا اللي يميز جهة مدنين.
7: أي يعني.
5: نعم.
7: حاولت
5: ما بين ما هو تراثي وما بين الفعل الثقافي. وكيفاش يعني قمت بجمع هالمحطات هذه تاريخيا من بدايتها إلى الآن ولا؟
7: والله هو خذيت محاور يعني هي فيها معناتها مرتبطه ببعضها.
5: الميكروفون.
7: اعطيت له مره تقديم تاريخي معناها وجغرافي للجهه، لان الجهه كانت مجموعه من القبائل فيها تنوع ثقافي كبير، فيها ثقافات كذلك كما قلت من بكري، فيها ثقافة الجبل، ثقافة السهل، ثقافة البحر، وثقافة الصحراء.
5: نعم.
7: هذول التقوا كل في مدنين وكانوا متعايشين، والطريف في الأمر لم يحدث بين هذه القبائل أي خصام أو معارك مدى تواجدهم. وكان ثم حوالي 35 قصر.
5: نعم.
7: كل قصر باسم عرش أو قبيلة كان للتخزين، وكان فيه جانب معناتها فيه سهرات في الصيف، سهرات يعني عائلية، سهرات يلتقي فيها الناس وقت يجوم بالسوق ويتسوقوا، فهمتني، يسهروا ثميكة. كان ثم العدول، لوطة والصنايعية إلى غير ذلك، يعني كان
5: حركية
7: كان
5: في
7: حياة في حياة. في حياة.
5: خسارة أنه يعني
7: أي لم يبقى إلا قصراني فقط، وهم زاد بحاجة إلى الترميم الآن، وأظن أن
5: في حالة يعني
7: هم ما زالوا شديدين الواحد شوية، ما ثم برنامج ترميمي
5: إن شاء الله لأنه نتذكر حتى مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة انتظمت فيها تظاهرات ثقافية كانت جميلة جدا، لأنه عملوا لها إضاءة خاصة وكانت العروض ممتازة في القصور يعني في مدنين. أيضا إلى جانب هذا مش نلقاه يعني في الكتاب برشا شخصيات.
7: أي موجود.
5: ايه؟
7: موجود عديد الشخصيات، مئات الشخصيات يعني اللي كان لهم دور في مأساسة المشهد الثقافي بمدنين، خاصة في بالنسبة للمهرجان، وعديد الشخصيات اللي أسست يعني كما كنا نحكوا أول عمل مسرحي.
5: نعم.
7: عديد الشخصيات اللي ساهمت في مهرجان مسرح التجريب. يعني السينما، في المسرح، في الموسيقى، في يعني كلها شخصيات ذكرت حسب يعني نشاطها وحسب ما قدمت للمدينة.
5: إلى أي سنة يعني الكتاب؟
7: بالنسبة
5: من إلى يعني
7: لا لا هو ما فيش من إلى
5: نعم
7: ما عدا المهرجان، المهرجان الثقافي بمدنين
5: نعم
7: اكتفيت بأربعة حتى سنة 94 من التأسيس
5: إلى
7: 94. علاش؟
5: علاش؟
7: لأني كنت شاهد على العصر حتى 94. عام 94 التحق بالمعهد الأعلى لتكوين المتفقدين
5: نعم
7: في تونس في بوشوشة
5: مه.
7: وابتعدت على المشهد الثقافي لمدة سنتين.
5: نعم، لأنك كنت متفقد أول.
7: أي متفقد أول إيه.
5: نعم به، يعني ابتعدت لسنتين، فمن وقتها ما
7: لا ابتعدت عن المهرج، خرجت معش عندي علاقة به، تولوه شباب أخرين وقدموا العديد من العروض الجيدة وأصابوا في أماكن وأخطأوا وأخفقوا في أماكن أخرى كأي بشر يعني.
5: نعم.
7: أما اللي اكتفيت أنا خاصة بجيل التأسيس وحتى الـ 94.
5: نعم. وبقية لا خليتها مفتوحة
7: بعد 94. ثم ناس أخرى تجي تكتب
5: غير المهرجان، بقية المحطات.
7: لا المحطات ذكرتها كل
5: الكل.
7: لا لا ذكرتها كل، ما اكتفيتش ب وين وجدت معناتها شهايد معناها حية معناها على العصر هذاك كتبت وين لقيت شهايد، ما لقيتش شهايد ما كتبتش.
5: اي يعني هو اللي كتب في فترة النجم نقولوا ثمانينات تسعينات كيكا،
7: هو كيما قلت لك يبدا معناها كانت تحب من قبل من ورغمة وقبيلة ورغمة تقريبا من القرن 15 أو 16.
5: اه من قبل
7: يعني بالنسبة لشوية تاريخ وعهد الاستعمار يعني موش ما
5: نعم
7: ما ثماش بداية وما ثماش نهاية يعني بداية تأسيس هذه المدينة كيف تأسست وعلى أي أساس تأسست وكيف كانت العلاقات الاجتماعية. الباهي في العلاقات اللي كانت كانوا يؤمنون أن المصير واحد، ثم تنوع ثقافي وقبلي، ولكن يعترفون ويصرون ويتمسكون بأن مصيرهم واحد.
5: جميل.
7: أي.
5: جميل. نفس الشيء ذولي باقي حتى اليوم.
7: هاي إن شاء الله.
5: هكا ولا.
7: توا كبرت المدينة وما عاش فيها الجانب القبلي لغير ذلك. يعني حتى قبل حتى في التزاوج. كان ثم قبائل ما تخص من قبائل ما تعرف التقاليد.
5: صحيح. لكن نحكي هالإيمان ذي رغم الاختلاف إن دي ما عندهم هم واحد إنه لاب والدوان مثلا.
7: أي طبعا.
5: رغم اختلافاتهم.
7: أي موجود.
5: كيف تشوف سي عبد العزيز ما بعد هالمحطات هذه التاريخية اليوم الشباب والفعل الثقافي بشكل عام، كيف تشوفهم الشباب؟ شنو هي نظرتك انت اليوم بحكم هذه التجربه الطويله وانت اسست مهرجان ثقافي ومعه وعشرت مثقفين وشاركت معهم الى اخره، كيف تشوف اليوم الفعل الثقافي اللي قاعدين يقدموا فيه الجيل هذا؟
7: والله الجيل هذا انا متفائل ان شاء الله متفائل، وما ليناش حاجات خايبه، ناس قاعده تخدم وقاعده تجتهد وقاعده، وانت حضرتي مهرجان ارتو
5: نعم
7: يعني شباب قاعد يخدم ويقدم ويجدد ان شاء الله المستقبل نتاعهم هم خير من ماضينا احنا ان شاء الله، هذا ما نتمنوه لان الحياه سنه الحياه تقتضي ان يكون القادم افضل من الماضي. يعني اذا كان يكون الماضي افضل
5: يا خيبه المسعى. وشنو كانت المشاكل في الماضي
7: مشاكل
5: اللي تواجهوها مثلا في فعل ثقافي؟
7: والله مشاكل ديما تبقى المشاكل المادية والدعم المادي إمكانيات، لكن كنا نتغلب عليها ما يعني بشيء من الجدية. الناس وقت يتقدم لأن قدمنا عروض كبيرة، قدمنا مرسى الخليفة، قدمنا السيد مكاوي، قدمنا النوبة يعني
5: السيد مكاوي غناه
7: غنى في مدنين 81 يا صلاة الزين على مدنين
5: شافي
7: غنى قبل العيد الكبير تقريبا باربع خمس ايام جاي هو وزوجته وبنته. والطريف في الامر سيد مكاوي اللي وصلوا من مدنين حتى المطار في كهربته معنا كشخص هذا سعمر لي تيم عضو مهرجان
5: نعم
7: حتى قسيت المرسال خليفة قالوا سألت السيد مكاوي قال لي ما نعرفوش، بس السيد مكاوي وقتها قال ما نعرفش مرسال خليفة وقتها في بداية مرسال خليفة عام 80 عاد عمل عرض وثم طرفة ذكرتها في الكتاب أنا ثم واحد من الشباب كتب ورقة ويغني معه على كرسي هو سيد مكاوي وعند نظارات بصير مسكين واحد من الشباب عمل الورقة يحب غناية وجي باش يمدها السيد مكتوب ما سحبوش يا اخي خذاها شاف دوركستر منه قبل ما يوصلوا هز قلب حيطان تو نقدم مرسال خليفه كيف كيف عمل العرض باهي لكن فيه حطوا برشا طرائف ذكرتهم ذكرت بعضهم ما نساش نذكر بعضها قبل ما يبدا يغني ثم شخص معروف طارق سيكسي يبيع في التاي في المدارج قال ادعو باع الشاي الى الانسحاب
5: عمل فوضى في المدارج
7: ثم ثم ثم ثم بيبي ثم بيبي مع امه بدا يعيط كيف كيف قص قال رجاء من الست ان تسكت ابنه ولا تغادر العرض مش ممكن باش نغني في ظروف كيما هذه ومرسال خليفة جبناه في ظروف ملتوية جدا جدا جدا لأن احنا مهرجان محلي ما عندناش الحق في العروض ما عندناش الحق في العروض العالمية لأن بالعملة الصعبة تحيلنا هو وسيد مكاوي حصيله
5: نعم
7: هيك الجدية وهيك الواحد خلت الناس مستعدة تقص تساكر الساعة بس كل ما تماش صرامة كبيرة وبعض المؤسسات المتواجدة والسلطة كانت تشجع الحق تشجع فينا سواء بلدية وإلا وزارة الثقافة ولا مندوبية الثقافة سواء بعض المعامل المتواجدة الولاية كيف كيف يعاونوا الحق
5: نعم جميل طبعا شدني كذلك في الكتاب انك قلت الكتاب هو رحلة في تاريخ الشأن الثقافي حاولنا من خلالها جمع شتات تراث ضاع منه الكثير للأسف
7: صح
5: هذا الهدف هو من الكتاب
7: أي.
5: انك تحمي هل
7: واصلي الجملة الثانية
5: وسيضيع ما تبقى لم نقم بلملمته
7: فوالا إن لم نقم بلملمته
5: نعم. فما تخوف من
7: كنا متخوفين
5: نعم
7: وفعلا كنا متخوفين يعني خاصة تم برشا أشياء باش تمشي مع الجيل هذا جيلنا احنا
5: نعم
7: باش تمشي مع جيلنا احنا برشا عديد تفاصيل هاو حمزة مثلا من الشباب برشا حاجات ما يعرفهاش لابد من التوثيق توا الحمد لله يعني وسائل التوثيق ولات متوفرة قبل ما كانت ثم وسائل أكثر من مصورة نواري بلون ثماش باهي كان كولر لا ثم كاميرا لا ثم حتى شيء

0: 30 عام باش تلقى أشياء تعتز بها وزيد ترسخ حبها لهذه المدينة.
1: نعم.
0: كما قلت لك بكري مش عارف أنت حاضرة ولا لا.
1: نعم.
0: قلت لك ثم الشاب عرضني بعد تقديم الكتاب تقريب 20 يوم عرضني في المرشي ما نعرفوش. سلم علي. سلم علي. قال لي سي عبد العزيز راني شريت الكتاب وقريته وكنت كيف نقعد مع اصحابي من تونس وصفاقس وسوسه ونابل يبدو يحكوا هكا ثقافه. انا من مدني ساكت ما لقيتش ما عنديش ما نحكي على بلادي. تو بعد ما قريت الكتاب قال لي ولا عندي ما نحكي
1: نفتخر ونعتز ونتكلم طبعا. هذه الاهميه نتاع الكتب الكتب سواء كانت تاريخيه اللي هي الاكاديميه او الكتب هذه التاريخيه ايضا اللي هي توثق لمحطات ولفترات مهمه. حمزه شنو رايك في هالانجاز هذا لسي عبد العزيز الغزيل كشاب وما زلت طبعا في تجربتك تنحت فيها؟ شنو الاهميه في انه نوثقوا طبعا محطات ثقافية ونوثقوا زادة لأشخاص قدموا الكثير للمشهد الثقافي في مدنين؟
2: هو ديما أختي سمح كما حكيت لك من بكري هو مهم جدا جدا لأنه أكثر حاجة باش يخلي على الأقل الأجيال هذه تو الأجيال الجاية تتحمل مسؤولية أكثر وتعرف اللي راهو الحاضر ولا المستقبل الجاي وراها ناس ثنت الركبة وتعبت برشا وضحت بالغالي والنفيس من أجل المدينة من أجل الحراك الثقافي في المدينة. وخاصة معناها كي نسمع كلام الوالد ولا من عبد العزيز ولا من القدماء المؤسسين الحراك الثقافي على أي أساس تأسس والصعوبات اللي تعرضوا لها ديما نعتبروا تو نتصور الأمور أكثر معناها هم خلونا ثنية نتصور أسهل برشا وباش نواصلوا بطبيعة المسار هذايا. وكتاب من نوع هذا حسب رأيي مهم جدا اللي باش يخلي على الأقل معناها يذكر تفاصيل التاريخ هذايا وأسماء وشخصيات اللي قدمت لتاريخ مدنين وتاريخ مدنين بالتفصيلات اللي فيه كما كنا نحكي لك توا على الشاب اللي معناها يعتز بالتاريخ الثقافي بتاع مدنين. ان شاء الله بطبيعه الكتاب بتاع سي عبد العزيز ولا عديد الكتب اللي خاصه تعطينا فكره ولمحه مهمه على تاريخنا تاخذ اكثر ديما معناها حيز اكثر زمني. وشفنا
1: نعم
2: نحب نوجه التحيه مرجان مسرح التجريب إدارة مركز فنون درامية وركهيب مدنين. الكتب بطبيعة حسب رأيي معناها الكتب الجديدة اللي موجودة خاصة معناها من الأدباء ولا المؤلفين اللي من مدنين معناها نعم. اللي قدموا الكتب بتاعهم وهذا مهم جدا للجيل نعم. القادم بطبيعة ولكل المطلعين على الشأن الثقافي.
1: نعم شكرا لك الممثل والمخرج والمؤطر أيضا حمزة بن عون يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا سي عبد العزيز نعطيوه الكلمة باش يختم بها سي عبد العزيز. نشكرك برشا لأنه أنت أكيد باش تصيب الشباب بالعدوى لأنهم يتعلموا من درس الماضي ويحافظوا على الحراك الثقافي ويوثقوه قبل فوات الأوان. ما نقعدوش بعد نتذكروا ولا نقولوا كيفاش ولا نجمعوا في شهادات هكا ولا
0: صحيح كلامك صحيح. حبيت نعاود نشكرك على هذه إتاحة هذه الفرصة. وعندنا مطلب قديم جديد ربما على أمواج الإذاعة باش نقدمه وهو مطلب بسيط. سي محمد العوني مؤسس مهرجان مدنين وأديب عنده جاك 5 أو 6 كتب وهو اللي أسس النشاط الثقافي وهذا موجود في الكتاب. حبينا نكرموه بعد ما توفى.
1: نعم يستحق.
0: باش نعطوه اسم المركب الثقافي باسم.
1: نعم.
0: ليش حاجة كبيرة. عملنا مطلب عام 21. بطبيعة الحال الوزير ولا الوزيرة ولا نسيت. عن طريق المندوبية لكن لم يرد إلى الآن. وزدنا عودنا ذكرنا به مرتين. أخرته مع نسي طارق تو المندوب الحالي. لكن المشكل انهم ما ردوش لا سلبا ولا ايجابا. كان قالوا لا يا سيدي لا لا
1: ان شاء الله يردوا
0: قريب. وعلاش ولا نعم علاش مثلا مش مشكل يعني رجل قدم للثقافه الكثير وكان من مؤسسي مهرجان

0: كان المسرح التجريب هذا معناه
1: نعم
0: لا ينكره احد.
1: حقيقة من وليو المركز زي المركز انا مش عارفه
0: هذا ما يشبه اي نفس الشيء
1: علاش ليه؟
0: اي انا اي انا
1: كي كنزيدو نثمنوا اسمائنا علاش ليه؟ بالعكس بالعكس
0: وضحت
1: انا نتمنى شوارع تولي تحمل اسماء مسرحيين وادبي علاش
0: ان شاء الله
1: علاش ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله يلبيوا دعوتكم اكيد لانه يستحق سي محمد العوني وان شاء الله في الدوره القادمه نلقاو المركب باسم سي محمد العوني ان شاء الله. شكرا سي عبد العزيز الغزال، ان شاء الله الف مبروك الكتاب وان شاء الله في كتاب قادم ايضا. شكرا جزيلا، شكرا حمزه بن عون، شكرا سي جيلاني بن ذو. نلتقي غدا في حدود الساعه 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي مباشرة من مدنين مع تحياتي سميح قصد الله، كذلك تحية لزميلتي مريم بنقارة. شكرا وإلى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة، لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
7: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
8: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
9: حوارات في الرواية والقصة.
2: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
10: مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة، انطلاقا من رواية ألبوم 11 للعادل الخضر. يحضر معنا كاتبا، أهلا وسهلا بك.
11: مرحبا بك في بساتين السرد.
10: والبساتين وهي حدائق أيضا. دكتور فاكر اليوسف، أهلا وسهلا.
12: أهلا بك ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
10: نعم، موضوع مهم جدا اليوم يطرح فيما يتعلق بالرواية الحديثة، هذه الرواية أو هذا النص الحاضن للفنون، حاضن للنصوص، حاضن إذن للمعرفة أيضا. لم تعد الرواية الحديثة دكتور عادل خضر مجرد حكاية للتسلية فقط.
11: هناك من يتحدث عن نهاية الرواية، والفن البديل هو فن المقالة، لأن المقالة هو الفن الذي فيه أفكار ومخابر بحث، تتنبأ بأفكار جديدة تختبر في المباحث الأكاديمية. إذن فن المقالة هو فن أكاديمي بامتياز، لأنه هو يطرح كثير من الأفكار، وهناك من يعتبره بديلا للرواية لأولئك الذين يعتقدون نهاية الرواية. ولكن هذا الفن في الحقيقة دائما النهايات تنبئ ببداية جديدة، فن لا يموت، لأن كما قلت يحتضن أشكال سردية أكلها واحتواها وظل هو الوحيد المنفرد في كل أصقاع المعمورة. في البداية ظهر في أوروبا كما هو معلوم مع ما يقال رواية دون كيشوت، في بعض المقترحات التاريخية لبداية الرواية هناك من يؤخر ذلك يقول حتى الحمار الذهبي الذي ظهر في تونس هو البداية الحقيقية للرواية، وموت الرواية في أوروبا ولكن انتشر في أمريكا اللاتينية، والجبابرة الذين كتبوا لذلك فإن استحضر جارسيا ماركيز، يعني هذا الاسم بمفرده يمثل الجيل بأكمله، موجود في الهند في الصين في الثقافات الكبرى توجد الرواية. ما هو السر الذي جعل هذا الفن ينتشر من قارة إلى بقية أصقاع المعمورة وخاصة في المجال العربي؟ يعني ربما ظهر متأخرا في بداية العصر الناضم مع حديث عيسى بن هشام، تعتبر الرواية الأولى، ولكن الآن بمعدل في العالم العربي أكثر من 2500 رواية، نصفها منشور ونصفها الآخر مخطوط، يدل على انفجار الرواية ولكن أيضا انفجار فن الرواية. يعني من كل هذا الكم ما هي الروايات التي يمكن اعتبارها تمثل فن الرواية؟ دائما أضرب مثال، يمكن أن نقدم ألوان ونقول لأي شخص يمكن أن يرسم، ولكن أن نخرج من أولئك بيكاسو أو كندينسكي أو بوتيرو. فالفن الرسم يحتاج إلى دراية بالفن، معرفة بالفن، ولكن أيضا موهبة، طريقة في الرسم تختلف عن الرسم العادي. كذلك الرواية نستطيع نحكي كلنا حيوانات حكاءة ولكن لسنا كلنا نمتلك فن الرواية. أرجو أن أكون في هذه الرواية قد يعني ممتلكا لقواعد لعب الكتابة الروائية.
10: نعم دكتور فاكر، يعني الرواية بدورها أيضا تنتج اليوم المعرفة، وخاصة تفهم الإنسان في تحولاته في أزماته في صراعاته إذن المتحولة من فترة إلى أخرى.
12: في الحقيقة أتفق مع الأستاذ عادل الخضر في أننا نشهد اليوم طوفان سردي وروائي في العالم العربي وكذلك في تونس، وهذا مهم. والظاهرة اليوم هي ظاهرة لها دلالاتها، وما ذكرتها ما ذكرته أنت هو بعض هذه الدلالات، أن ثم تحولات اليوم، وثم تحولات إذن في الوسط العام الذي ينتج الرواية وكذلك في الذي يتقبلها. بقي في النهاية إذن هذا طوفان من الروايات، هذا الانفجار الكبير الذي يعرفه العالم العربي وتعرفه الساحة التونسية، وتقريبا اليوم نشهد كل تقريب بين فترة وأخرى نشهد حدثا روائيا في النهاية عما يعبره، ما الذي يكشفه؟ وكان السؤال الأساسي وهو سؤال في الحقيقة حريص عليه دوما سيد عادل، وهو أكاديمي، والرجل كي يقدمه عرفته أكاديميا وعرفته أكاديميا استثنائيا، وكنت في الحقيقة من الذين ينتظرون هذه الكتابة، ما هو الوجه الذي يمكن أن يكشف عنه في صورته الأخرى، صورة الفنان أو صورة الروائي وصورة السرد، لا سيما وأنه يأتي ضمن تقريب موجة أو ضمن حركة عامة من الأكاديميين في تونس الذين كتبوا أو الذين اتجهوا إلى السرد. إذن والقائمة إذن ليست بالقصيرة من الذين من الروائيين أو عفوا من الأكاديميين الذين كتبوا سردا، سواء من خلال جملة السير الذاتية التي تتابعت أو من خلال الروايات. هذه الروايات التي انتجها العادل الخضر وأمدني بها، وكنت إذن أنتظر أن أكتشف الرجل في وجه آخر في الحقيقة،
10: سنعود إلى هذه الرواية طبعا ألبوم 11 مع معك الدكتور فاكر اليوسف. وقبل ذلك طبعا نحن نخوض إذن هذه العلاقة ما بين الرواية اليوم الحديثة وبين المعرفة. يعني اليوم يعني نلحظ أن الرواية هي فضاء تتقاطع فيه الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والسياسة وغيرها من الفنون. وأنت تحدثت منذ حين على بعض النماذج العربية منها نجيب محفوظ. نجيب محفوظ له خلفية فلسفية فكرية دائما. اليوم الرواية لا يمكن أن تكتفي بالحكاية دون أن تكون لها هذه الخلفية الفكرية.
11: الرواية لها مرونة عجيبة في تجديد أشكالها، ونتساءل لماذا تجدد الأشكال؟ لأن الإنسان في حقبه في الأزمنة الحديثة يخوض تجارب زمنية مختلفة، في كل مرة تتغير التجربة الزمنية وتحتاج إلى كيف أقول متابعة أو ابتداع أشكال سردية توافق أو تبتدع تلك التجربة الزمنية. أعطيك مثال بسيط، لماذا ظهر حديث عيسى بن هشام؟ هناك من شبهه بالمقامة، الحقيقة يعسر أن يكون مقامة، لأن هذا الذي انبعث من قبره بدأ يتجول في فضاء مدينة تغيرت تغيرا تاما في تصوره للزمان، في تصوره للمكان، فحاول أن يبتدع هذا الشكل الحديث، سماه حديث ولكن في الحقيقة رواية، رواية حاولت خطيا أن تتابع هذا الجديد الذي فجر المدينة بأشكال جديدة في التسميات. قال كانت الأماكن تنسب إلى أصحابها الآن إلى بأرقام تعرف الأماكن.
10: نعم.
11: فهذا التغير الذي جد في المدينة خلق وعيا بهذا الجديد، بهذا الجديد الزمني، هي تجربة زمنية مختلفة لأن بعث من زمن غير زمانه، واحتاج إلى شكل أن يكتب هذا الأمر بشكل آخر. نأخذ المسعدي. المسعدي اختار شكلا قديم ولكن ليعبر عن مضامين جديدة، تجربة الأبطال خاصة حدث ولكن هو خاض تجربة زمنية مختلفة أو وجودية مختلفة، عبر عنها بالقديم. إذن نحن كيف السؤال الذي يطرح على كل رواية، كيف يمكن كلما تجدد تجاربنا الزمنية كيف نعبر عنها بشكل روائي متجدد؟
10: نعم.
11: هل نتبع بطريقة خطية أم بطريقة تقليدية، شكل قديم ونشحنه بمضامين حديثة؟ إذن هذه فكرة أيضا موجودة. أم نتابع هذا الوعي، هذا الوعي بهذا التبدل الزمني، بهذه التجربة الزمنية؟ إذن نحاول أن نبتدع لها شكل تعبيري في الرواية مختلف عن أشكال التعبير. إذن السؤال الذي يطرح على كل روائي ليس ماذا سنكتب ولكن كيف سنكتب،
10: كيف سيكتب. وأنت تحدثت عن حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي وشبه بالمقامة، ربما لأنه اعتمد الجملة المسجعة والإيقاع الجملة المسجعة
12: بالعام للمقامة.
10: نعم، وقريب من المقامة. الرواية تحدث أبو قال للمسعدي أيضا، المسعدي كان هاجسه في الغالب هو التوليد، هو التجديد، هو التمرد على الأشكال الجاهزة، لذلك اعتمد إذن على هذه اللغة التراثية بشكل التراثي. وهناك من عارض يقول أن هذا الكتاب ليس رواية، بالعكس هو رواية حديثة، باعتبار أن الرواية الحديثة هي اليوم هي حاضنة إذن لهذه النصوص وهذه الفنون
11: وهذه الشكل القديم قد عندما يشحن بمضامين جديدة يتغير حتما، يفقد وظيفته الإخبارية القديمة، السند القديم، الخبر الوجيز، فهذا تفجير في الشكل الداخلي فرضه هو أولا البطل، بطل ليس له من القدامة ومن القديم إلا الاسم، ولكن تجربته قريبة من التصور التراجيدي كما كتبه أو نظر له نيتش. فيعني والراجل متشبع بالفلسفة الغربية في الحقبة التي كتب فيها متشبع بالفلسفة الوجودية. فكل هذا مع تضلع من العربية إذا هو ضليع منها، فكتب بهذه المعادلة شكل مضامين حديثة ولغة قديمة، وهذا اللقاء ولد رواية في قمة الحداثة.
10: في قمة الحداثة، وهذا مهم جدا. حتى جورج لوكاتش يعني عندما يتحدث عن الرواية يقول إن هذا النص أو هذه الرواية هي ملحمة هذا العصر الحديث، لأنها تعبر عن أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان الحديث هو الاغتراب. نفس الشيء إذن مع حتى كونديرا حينما يتحدث عن الرواية يقول إذن أكثر جنس أدبي يمكن أن أعبر إذن عن استكشاف أو تحليل النفس لشخصية الإنسان هي الرواية. ولذلك قلنا إن هذه الرواية شديدة الصلة بالمعرفة. أعود إليك لنختم إذن حوارنا دكتور فكر يوسف، لنقول إن الرواية أيضا تنتج معرفة.
12: العلاقة أنت
10: لا تكتفي بعد إذنك لا تكتفي فقط بنقل هذه المعارف وهذه العلوم، وإنما هي
12: ما تغير في الحقيقة ثمة في تقاليد الرواية ما يسمى بالرواية قديما الرواية التعليمية. إذن العلاقة بين الرواية والمعرفة ليست علاقة جديدة، هي علاقة قديمة، وثم حتى منذ البدايات الأولى للسرد ثم هذا الهاجس المعرفي. ما تغير اليوم هو أن هذه المعرفة لم تعد تأخذ شكلها القديم، وإنما أصبحت تأخذ شكلا جديدا. وهذا الشكل اليوم هو شكل أن المعرفة لم تعد تقدم جاهزة مثل هذه الرواية، وإنما المعرفة في بدورها تقدم بما هي أسئلة، بما هي مشاغل، بما هي اليوم ظاهرة متحولة، وهذا المهم. إذن المعرفة اليوم في الرواية، وخاصة أتحدث عن الرواية التي أمامي الآن رواية العادل الخضر، لا تقدم المعرفة إذن في الأغلب بما هي معرفة جاهزة، بما هي معرفة إذن يمتلكها السارد أو الراوي الذي يقدمها تقديما كلاسيكيا عاديا، وإنما الرواية اليوم هي أسئلة، هي مشاغل، هي في مدار اشتغال، وهذا مهم جدا. وهذا إذن يجعل ثم نوع من التوافق، وهو توافق ليس من السهل أن نظفر به، نوع من التوافق بين البعد المعرفي أو الأسئلة المعرفية والشكل الذي يمكن أن نصوغ فيه تلك الأسئلة المعرفية. إذن هذه الرواية مثلا بالذات كثيرة هي الأسئلة المعرفية فيها، فيما يتصل بالفن، ما يتصل بالحياة، ما يتصل بالسرد في حد ذاته، ما يتصل بالوجود، سؤال وأسئلة. إذن وقارئ هذه الرواية آخر مثلا ما استرعاني مثلا ذلك السؤال حول العلاقة بين إذن الفيلسوف والرسام والإنجاب والولادة والموقف من الحياة، ولكنه لا يصاغ بطريقة إذن معرفية جاهزة وحاضرة، وإنما يصاغ بطريقة سردية تأخذ إذن محلها ضمن حبكة سردية وضمن مسار سردي مركب. هذا مهم. والحقيقة أنا في العلاقة بالمعرفة قليل فيما أعرف، على الأقل قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي، وانتباهك في رأي مهم جدا إلى علاقة هذه الرواية بالمعرفة. قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي بالشكل الذي خاض به عادل الخضر، وقد طرح أسئلة معرفية مهمة واستجلب حقول معرفية عديدة، استجلب الفلسفة، استجلب الرسم، استجلب السينما، استجلب الموسيقى، استجلب الغناء، استجلب المسرح. إذن هذا كله وتم إقحامه. الإشكال هو كيف يتم إقحامه في توافقية وفي ضرب من التجانس، وهذا في الحقيقة أقول لم يكن ولا يمكن أن يكون من السهل، وإنما هو عمل مركب. ولذلك كان من الأسئلة التي طرحتها على المؤلف العادل، هل حقا هذه باكورة أو بدء هكذا خرج؟
10: نعم. إذن شكرا في الحقيقة، حديث يعني ممتع معكم. إذن سننتقل فيما بعد إلى الجزء الثاني من حداقة السرد، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية المسروقة سالعادل من داخل الرواية. نستمع إذن إلى مقطع من الرواية بصوت أمال قطاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. بدأت الحكاية الصامتة تنطق وتتكلم مع صورة 33. كنت أرقم صوري وأكتب على ظهرها تاريخ التقاطها، وأحياناً بعض الملاحظات حتى لا أنسى الحادثة. ولكنها كانت ملاحظات غريبة. الآن أشعر بغرابتها. أقلب ظهر الصورة، أقرأ ما يلي: هذا الرجل سبق أن رأيته، ثم أكتشف أنني التقطت صورة له قبل ذلك رفقة امرأة، وتلك المرأة سأعثر عليها في صورة أخرى أو أكثر. لم تكن صوري مبعثرة كما ظننت. في كل صورة ستظهر وجوه وتندس وجوه وتختفي، ثم تباغتك فتراها في صور أخرى. هل كان ذلك صدفة؟ لا أدري. الصورة وليدة الصدفة، كل شيء يمكن أن يفلت منا فيتبخر في لحظة ويمضي فلا نراه. العالم يتحرك بسرعة، والصورة كرمية النرد لا تعرف على أي حكاية ستقع. أعترف أني لم أصور كل ما حدث. خلال تجولي في الشوارع والأزقة المجاورة لمسكن القريب من السوق القذرة، كنت ألتقط صوراً دون تفكير أو تركيز أو قصد أو فكرة. كنت أصور بطريقة عفوية كل ما بدا لي غريباً يخز العين ويحفزها. أحياناً كنت أصور دون وخز ولا حافز، وربما دون وعي. صور كثيرة لا أذكر أني التقطتها، حتى اعتقدت أن المصورة تشتغل بمفردها ولحسابها الخاص، بل لعل المصورة كانت تشتغل لحساب شخصين، أحدهما أنا والآخر يظهر حين أسهو أو أغفل. فللصورة زلات كاللسان، أحياناً تصور ما لم أرغب فيه، وهذا الذي لم أرغب فيه كان يدهشني لأنه يخبرني أنني لم أكن أرى كل شيء. لماذا أبدأ بالصورة 33؟ بكل بساطة لأن هذا الرجل الذي التقطته مصورتي كان يصورني، أو هكذا توهمت. لم تخفي المصورة كامل وجهه، لعلني صورته بعد أن صورني. لم أستغرب الأمر، فقد كنا في تلك الأيام المتباعدة نصور بعضنا البعض خلسة، فنجد أنفسنا في صور الآخرين صدفة. للعدسات حكمتها التي نجهلها، تأخذ منا ما تريد وما لا نريد. فالصورة فاشية تقتحم كل شيء، تشعرك بأن لا حرمة للأجساد ولا قداسة للأرواح. تربينا في ثقافة العين الحاسدة والعين الشريرة والعين القاتلة. كنا نخاف من العين، ثم تعلمنا أن نتقي منها بالنظارات بعد التمائم. وذات يوم زال الخوف، صار الموجود هو ما تراه العيون فقط، ولذلك لم ينتظر الناس المصورين ليأخذوا صورهم، صاروا يلتقطونها بأنفسهم في كل مكان، في الصباح، في المساء، في الليل والنهار، بمناسبة وبغير مناسبة، كأنهم يشعرون بتفاهتهم، بزوالهم القريب، وأنهم عابرون، لا شيء سيبقى منهم سوى ما اختلسته عيونهم وخلفوه من صور. من رواية ألبوم 11 العاد الخضر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حداقة السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة انطلاقا من رواية ألبوم 11 لدكتور الكاتب العادل خضر. طبعت هذه الرواية أو نشرت عن دار كوليبريس للنشر والتوزيع، ووردت في 238 صفحة من الحجم المتوسط. لن نخوض في تعريف العادل خضر أكاديمي أو ناقدا، يهمنا اليوم أن نحتفي به كاتبا في تجربته الجميلة الأولى. أهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا بك، مرحبا بالسيدات والسادة من المستمعات والمستمعين لحدائق السرد.
1: نعم، نعود إليك دكتور فاكر اليوسف، مرحبا أولا.
3: شكرا على هذه الاستضافة، ويسعدني أن أكون بينكم، وخاصة نعم فيما يتصل بهذه الرواية تحديدا.
1: ألبوم 11 العادل خضر، رواية بوب ليبرس، غلاف جميل، إيحاء مكثف، والتقديم لك
3: في النهاية في الحقيقة محير جدا كيف أقدم هذه الرواية. سأقدمها من عبارتها الأخيرة. تنتهي الرواية بعبارة على غاية من الدلالة، وهي يقول: فيا لها من طمأنينة. ينتهي إذن الروائي ساردا وراويا وقاصا إلى هذا، إذن إلى هذه تقريبا النتيجة: فيا لها من طمأنينة. وتستقر لديه على الأقل على حد عبارته إذن أنه فرغ. لا أدري هذه الطمأنينة كيف تأتي، لعلها أتته من لحظة الفراغ النهائية في كتابة هذا العمل المركب، ولكن أقول في المقابل هذه الطمأنينة التي تحدث عنها لن نجدها عند القارئ، بل سنجد خلاف ذلك رواية محيرة ومربكة ومركبة. ولكنني أقول للذين أود أن يقرأوا هذه الرواية إنها رواية مربكة ومحيرة ولكنها لذيذة. أرجع إلى سؤال المعرفة. المعرفة لا تقدم جاهزة هنا، وإنما من أهم ما في هذه الرواية هو أن صاحبها يلعب بعبارة اللعب، يلعب مع القارئ لعبة مركبة جدا. القارئ هنا ليس قارئا عاديا ساكنا يتقبل، قارئا محايدا يتلقى في راحة، وإنما يجب أن يكون قارئا متفاعلا، أن يكون قارئا متفاعلا، لأن الرواية في أول تقريبا، أذكر أنني من أول ما خطبت وهتفت الأستاذ عادل الخضر بعد قراءة الأولى قلت له: أنت تقدم بوزل، أنت تقدم لعبة من الصور، لعبة من المواضع، لعبة من الحروف المتقاطعة، قارئك إذن يتفاعل معك، يتلقى عنك وينتج معك.
1: نعم،
3: وهذا مهم جدا. نعم، في هذه الرواية.
1: هذه بوابة أولى للدخول إذن إلى هذا العمل الروائي ألبوم 11. ألبوم 11 دكتور العادل خضر يعني يضعنا أمام فن الصورة والحديثة وقيمتها اليوم إذن في فهم العالم واستيعاب إذن مختلف القضايا التي تحيط إذن بتحولات هذا الإنسان المعاصر. ألبوم 11
2: ابدا بالعباره الاخيره: يا لها من طمانينه، وهي في الحقيقه تخاطب قولا لابن عبد ربه واستشهد به المسعدي: من كان الموت له راصدا فالطمانينه حمق. اذا هي في الظروف التي كتبت فيها الروايه هي سنه 2013، كتبتها وعدت اليها بعد 10 سنوات، وتعاد بدأت كتبتها بطريقة مختلفة عن المرة الأولى. 2013 فيها اغتيالات،
1: نعم،
2: لنا راصدا، فمقاومة غريزة الموت هذه هي التي كانت تحرك الكتابة. كان نوع من الحب البقاء، حب الحياة. انتهت الرواية إذن بأن وضع البطل والراوي يده على بطن زوجته فتحرك الجنين فسبح. إذن كاننا نحتفي بالحياة لنقاوم ما يهدد الحياة، وهو القوى التي تجعل الإنسان يشعر بالخوف، بالخوف يقابله محبة البقاء. من عناصر البقاء هو الفن، الفن هنا في الصورة، كأن الألبوم هو مشحون بصور التقطها الراوي من اليوم الأول من شهر جانفي من سنة 2011، السنة التي اندلعت فيها الثورة التونسية في 14 جانفي، وانتهت بنهاية هذا الشهر. انطلاقا من هذه الصور اختار بعض الذي كتب. في الحقيقة أنا كتبت كتاب حللت كثير من صور الثورة في كتابي مرايا الأيام مرايا الصور، تابعت فيه كثير من الظواهر جدت في تلك السنة وصدر 2015. إذن هناك من يسألني لماذا لم تضع صورا، لا، قلت الصور الحقيقية قد حللتها في مواضعها بطريقة أكاديمية، ولكن هذه الصور تخيلية، بمعنى أننا تخيلت هذه الصور، تخيلت الشخصيات التي ظهرت تلك الصور، ومن الصور تخيلت حكايات صامتة، والحكاية هي صور ناطقة. هذا التقاطع بين الحكاية والصورة هو الذي ولد فكرة الكتابة. كتابة تجد هنا رواية على الغلاف، ولكن في الداخل تجد ميتافيكسيونس فيكسيون. نعم. ميتافيكسيون ربما هذه السابقة الإغريقية نترجمها بالما وراء أو ما بعد، فيها كثير من الدلالات. المهم هي تأمل في هذه الصور. الصورة ترصد حدثا وقع لوترفوا أو المرة السابقة، وعندما نحكي نحن نستحضر المرة السابقة مرة في المرة الأخرى لوترفوا. إذن القصة تستعيد زمنا ما وقع، ولكن تنظر إليه بطريقة أخرى.
1: نعم.
2: فكانت منه هذه التأملات وهذه الحكايات التي حاولت أن أجمعها على شتاتها في شكل سماه سيفاكر بوزل، ربما كان بوزل، ولكن نحن نجم نقول العمل المسيطر هو عمل الذاكرة.
1: نعم.
2: الذاكرة ليست خطية.
1: الصور في هذه الرواية دكتور عادل اسمح لي، يعني تحل محل الراوي أو الرواة. كان الصورة أو الصور أصبحت إذن مجموعة من الرواة، صورة تروي، لم يعد هناك راوي تقليدي هو الذي يعني يعلن عن بداية الحكاية لنهايتها. هناك صور وصور غير منتظمة، لكن جمالية هذه الرواية في هذا البناء. هذا البناء يقودني إليك سي أستاذ دكتور فاكر يوسف. أعتقد أن البناء العام في هذه الرواية تتجاوز إذن خطية الرواية أو الرواية أو البناء الخطي إلى ما قاله الدكتور عادل في بداية الحصة من تفجير أو رؤية تفجيرية في البناء، أو ما يسمى حتى بتهشيم الزمن نحو ما يسمى بوحدات صورية أو صور متداخلة، لكن الكتابة أو رؤية الكاتب ذن هي التي تنظم العمل.
3: والانتباه الكبير الذي وقع في الدراسات البنيوية هو نعم. لمسألة إذن صياغة الزمن الداخلي داخل النص السردي، وعد أن قدرة المؤلف على إعادة تشكيل الزمن هي المزية الأساسية للسرد، وهذا ما انتبه إليه إذن حتى كبار إذن البنيويين. ولكن وقطع إذن كثير من الروائيين في العالم كله إذن مسافات واسعة في تجاوز هذه الخطية الزمنية.
1: نعم.
3: هذه الرواية بالذات إذن إضافة إلى حكمي، وهنا لا أدري إذن عموما إلى حكمي العام بأنها رواية التركيب، كذلك انتهى منذ الانطباع الأول إلى أنها رواية التكسرات زيكزاك، بمعنى أن البعد الزمني فيها لم يأخذ، أو أن إذن المؤلف هنا قد عمد إلى إعادة توزيع الزمن وإعادة توزيع بشكل فني وبشكل مركب جدا. وفي الحقيقة لقارئ هذه الرواية أن ينتبه إلى وجود تكسرات كبيرة، تعرجات زمنية مهمة جدا، وهي ترجع إلى هذه العودة بالذاكرة الصور إلى عدم الانتظام. ولكن حتى في مستوى القصة أقول إذن أو ما أرى أن ثمة نواتين لهذه، ثم نواة أولى هي الحكاية الكبرى لهذه العائلة، وثم نواة أخرى ينطلق منها السرد. تبدأ إذن النواة السردية هي لما إذن لحدث إذن 14 جانفي وما بعده، فكأننا بإزاء حكايتين، حكاية عائلة إذن عائلة متسلسلة زمنيا تقريبا إلى ثلاثة أجيال، لأننا ننتهي مع الطفلة إذن الأخيرة للبطلة، ومشكلة الشخصية هنا في حد ذاتها تحتاج إلى بحث في رأيي في هذه الرواية، وحكاية أخرى لعلها حكاية تونس. وتحضر هنا تونس بشكل في الحقيقة أدهشني، والثورة المؤلف هنا معرفيا وسياسيا لا يأخذ موقفا، فر الرئيس. ومن العبارات التي تدهشني يقول مثلا حول فرار الرئيس في الصفحة تقريبا 185، ثم تحدث ما لا يفهم، ولكن المؤكد أن الرئيس فر. لا يحكم على فراره بالإيجابي بالسلبي، لا يتخذ موقفا سياسيا، لا يتخذ موقفا حتى معرفيا جاهزا، ولكنه يؤكد إذن قوة الحدث. ما الذي يأتي بعد هذا الحدث في النهاية هي حكاية، ثم حكايتان، حكاية تونس وثم حكاية هذه العائلة التي مثل إذن هذا الحدث الرئيسي والأساسي في الرواية، مثل إمكانا آخر من إمكانات اجتماعها، وتجتمع العائلة بعد هذا الحدث في مختلف، لا أدري، العائلة ثم عائلة وثم إذن جملة من الشخصيات وجملة من التي ترتبط بهذه الحادثة بأشخاص مختلفين. وهذا قلت ما يجعل في النهاية في رأيي هذه التركيبة إذن في مستوى المواضع، في مستوى الشخصيات، وفي مستوى الأزمنة، تركيبة كتبت، لا أدري، أرجو أن تكون كتبت بالبديهة، ولكن أظن أن البديهة الروائية قد التقت نوع أو بضرب من الصنعة
2: طبعا،
3: وهي الصنعة غير المصطنعة. وإذن ما ألاحظه أنني لا أرى صنعة أكاديمية مصطنعة، ولكن أرى صنعة أخرى علها تلتقي فيها بعبارة نقادنا القدامى، البديهة والصنعة لقاء في النهاية هو لقاء فني.
2: لا ترجع كثير يعني
3: في النهاية، في النهاية هو لقاء نعم فني.
2: نعم. ما يستوقف في هذا العمل الروائي الذي أعتبره هاما جدا في مشهدنا الأدبي التونسي هو هذا التجاور ما بين الذاكرة والمتخيل، مهم جدا هذا. نعم.
4: الذاكرة أساسية في السرد، والسرد هو الطريقة في تنظيم الذاكرة. إذن والذاكرة هنا مرجعها الصورة، والصورة تقتطع من سيلان المكاني لحظة عابرة، ومن سيولة المكاني، إذن من سيولة الزماني وكذلك سيولة المكان، في لحظة عابرة تلتقط الصورة شيئا ما. وعندما نشاهد الصورة مرة ثانية تبدأ عمل الذاكرة. عندما نقول عمل الذاكرة هو عمل مدهش، هو فيه جانب من النسيان الذي يطوى، وكتابة ما أمكن ما لا يمكن نسيانه، نسيان ما لا ينسى. إذن أشياء لا يمكن نسيانها، ولكن حتى نسيانه هو شكل من أشكال الذاكرة.
2: مهم جدا، مهم جدا.
4: إذن لعبة النسيان والذاكرة هذه هي التي كانت التي تحرك الأحداث البعيدة، تبدأ من 78 و84، الأحداث التي اليومية من المعيش اليومي التونسي في اللحظات المتفجرة في الشوارع الخلفية، صراع الموت، الدم والخبز، هي التي كانت تحرك اللحظات القوية من تاريخ تونس المعاصر.
1: المعاصر نعم. الصدفة هي ما كانت تجمع بين هذه الشخصيات. يعني الوجوه يعني تبدو تخرج من النسيان، تخرج من الذاكرة، تخرج من شوارع خلفية، تخرج من أمكنة غير منتظرة. يعني أيضا في حضور هذه الصورة هناك نوع من استدعاء العديد من القضايا التي طبعا ارتبطت بتونس، ونحن نتحدث عن تونس ما بعد الثورة وما عاشته. أنت قلت ثورة الياسمين، وهذه تسمية إذن ترتبط بأحلام مكسورة لما عاشته تونس ما بعد هذه الثورة.
4: نعم، الرواية لها دور إيثيقي يقوم به القارئ، ولكن يبنى دور القارئ مبني في الحكاية، مبني في الرواية، بمعنى أنه عندما يشارك في نطاق القضايا التي تطرح، فالقارئ يحاكم، يحاكم الزمن، يحاكم ما وقع، والمحاكمة وجدت بطريقة ما من خلال الشخصيات عندما كانت تعايش الأحداث وتنظر إليها بطريقة مختلفة فنية. نشأنا يعني الرواية تحاكم الأحداث كما يقول كندرا بحكمة لا يقين، لا يوجد يقين، نحن لا نحاكم كما يحاكم المؤرخ لأنه ينطلق
3: هذا مهم
4: من وثائق معينة، القاضي من وثائق معينة، المحاكمة الأدبية شيء آخر، لا نملك شيئا في أيدينا سوى هذه الذاكرة وضميرنا الحي الذي عاش تلك الأحداث بطريقة مختلفة. لا نجد لتلك الوقائع سجلات في السجلات الرسمية، ما عاشه الفرد التونسي هو حكمة اليومية، هذا الذي ينفلت منا ونحاول أن نقبض على هذا المنفلت لأنه فيه بقية باقية نامت في تلك الصور.
1: لكن في هذا الألبوم أيضا سنجد أيضا جانبا سيريا أو جانب السيرة الذاتية يتزامن معها نوع من التأمل الفلسفي في ما وقع في الماضي وما يقع في اليوم التونسي أيضا.
4: الجانب الذاتي
1: من يلتقط الصورة
4: الذاتي موجود ولكن بطريقة سرية
1: طبعاً، طبعا
4: ليس لا يحيل على شخصية وسيرة الشخصية إلا في بعض المواضع، مثلا الشخصيات الحقيقية محمد محجوب أستاذ الفلسفة ذكرته
1: تحية لأستاذنا سي محمد
4: وعبد الرزاق الصوابني رزوقة
1: أي رزوق أي.
4: هذا بعض الأحداث التي عشتها سنة 84
1: أي.
4: محبي للنادي الإفريقي موجود أيضا بشكل ما بطريقة لفتة ذكية مع احترام بقية فرق يعني، ولكن المدينة التونسية التي وجد بأسمائها وروائحها هي المدينة التي عشت فيها وولدت فيها ونموت فيها وقطعتها جيئة وذهابا أياما وأعواما، فهي راسخة في إذن ذاكرة المكان هي التي وجدت في هذه الرواية، واعتبروا هذا الجانب الشخصي الحقيقي الذي متحت منه الرواية أحداثها والوجوه والشخصيات والوقائع.
1: ممتاز جدا دكتور. أعود إليك دكتور فكر اليوسف، يعني في مسألة الشخصيات، الشخصيات في هذا العمل الروائي لا تبنى وفق منطق كلاسيكي تقليدي يعني، وإنما تحضر كوجوه عابرة في تعبر الذاكرة، تعبر المكان، تعبر كذلك الواقع أو ما يسمى أيضا بالحقيقة. ذكر العادل خضر بعض الأمثلة من هذه الشخصيات، شخصية أخرى السيد عين يعني بنت طليانة وحلومة العمياء وغيرها من الشخصيات الشعبية الاجتماعية التي تعود بنا إلى الشوارع الخلفية المنسية أيضا،
3: وعلى ذات النمط من التركيب ومن إرادة الإلغاز. إذن في الحقيقة يتبدو كذلك بناء الشخصيات في هذه الرواية إذن بناء لعبيا أو بناء إذن مركبا جدا. ثم شخصيات واضحة أو تمثل معالم على الأقل فيما أقرأه، إذن هي العائلة، إذن حلومة وأختها، وإذن أختها بيا والفتاة التي توفيت بيا، ثم صوفيا وسارة تقريبا هذه، وثم شخصيات أخرى تحضر بالأسماء كما صبري زين العابدين وثم شخصيته أو الحلاق إذن، وشخصية أخرى تحضر بالحروف، وهذه الشخصيات التي تحضر بالحروف مع إشارات كذلك تدعو القارئ إلى أن يتفاعل، أن يعيد البناء، وهنا تنضاف إلى لعبة البازل لعبة الحروف، إذن لعبة الحروف، وهذا مهم. ولكن في النهاية ما هي الشخصية التي تقدمها الرواية عامة؟ هي تقدم شخصية تونسية، شخصية تونسية أخرى غير تقريبا الشخصية التي رأيتها في كثير من الروايات التي كتبت. ما أراه برغم الذاكرة وبرغم قوة الذاكرة هنا، أفهم أن الشخصية التي تبنيها الرواية هي شخصية إمكانية تتطلع إلى لحظة آتية فيها شخصية فاعلة وشخصية قادرة على الفعل، منذ الشخصية الأولى وهي منذ شخصية حلومة، إذن لأنها شخصية مركبة جدا، ولكن كذلك شخصية تذكر بأعمال كبار الروائيين والسينمائيين، الشخصية التي لا ترى ولكنها تقدم دروسا في الأبصار وفي الرؤية، وتتعلق بفن الرؤية، تتعلق بفن الرؤية في الألبومات، تتعلق بفن الرؤية في الرسوم، هذا مهم. إذن ما الذي يرى؟ هل ترى العين أم ترى ما وراء العين؟ وتقريبا وارتباط الشخصيات بهذا العالم الرسام وبعالم الفن وبعالم الموسيقى وبعالم السينما، هذا في حد ذاته يقدم صورة أو نموذجا لتونسي آخر، تونسي حاضر في العالم، كذلك تعدد المواضع، إذن باليرمو، بولونيا، باريس، هذه التجارب في النهاية أنا أقرأ تونسيا آخر، وتونسي يرى نفسه، وهذه الشخصيات جميعها تنطلق أو تعيد انطلاقتها من الحدث المهم هو حدث الثورة، الذي كما ذكر سعادل هي لا تحكم عليه حكما يقينيا، ولكنها تنطلق منه باعتباره إذن إمكانا لإعادة ترتيب علاقاتها، ولإعادة بناء ذواتها، ولإعادة بناء علاقاتها ببعضها بعض، تلك العلاقات التي انفرطت أو التي انصرمت بفعل الزمن، ودوما تحضر إذن الذاكرة وتحضر الصورة، ولكن يحضر كذلك فعل آخر بين هذه الشخصيات في ترابطها. وفي النهاية المقطع الأخير من الرواية التي سعى فيها الرواية لأن يجمع بين هذه الشخصيات في طابع احتفائي،
1: نترك الخاتمة يكتشفها القارئ، نعم، لأنه لابد أن نترك الكثير للقارئ ونخوض في مسائل أخرى.
3: هي شخصية تونسية لذيذة مركبة متوزعة، ولكنها في النهاية أقول وهذا مهم أنها تكشف عمقا تونسيا فيه كثير من الانفتاح ومن الإنسانية.
1: ممتاز جدا. ما شدني أيضا في هذا العمل أن الكاتب يعني متمكن من المادة، متمكن من الشخصيات، من الأزمنة، من القضايا التي يخوضها، وهو ما جعله يخوض تجربة جمالية أعتقد أنها متفردة في هذا العمل الروائي. ما جعله وما دفع به أو ما شجعه في أن يكتب بلغة في الحقيقة شعرية موحية مكثفة، باعتبار أنه وتلك قناعتي دكتور العادل خضر، هي اللغة ليست فقط للتواصل أو هي جملة عادية، ولما هي فضاء حتى لإعادة خلق العالم، وأنت تعيد خلق العالم في هذا العمل الروائي.
4: الرواية وليدة فن الشعر، تراجيديا فن الشعر، فكانت تكتب شعرا، وطبيعي أن نفكر في العالم سرديا وشعريا أيضا. فصناعة نقول لكل رواية له جملة روائية، هل له جملة روائية عبارة، هل لك أسلوب؟ فالبحث عن أسلوب دائما نقول ليس ما ينبغي ما يطرح أمام الروائي ماذا سنكتبه، وإنما كيف سنكتبه. فربما أنا تأخرت زمنيا في خوض هذه التجربة، لأنني كنت بصدد تجويد هذا الأسلوب، لأن ليس هذا العمل الأول في الحقيقة سبق بمجموعة قصصية هي مخابر لتجريب الكتابة السردية.
3: جيد.
4: ولعل هذه جيد. الرواية هي ليست نتيجة، وإنما لحظة من لحظات الإبداع السردي الذي في الحقيقة موجود في تونس، عند بعض، ليس الكثير، بعض الأسماء. أذكر مثلا من القديمة أنا بطبيعة الحال مسعدي، بشير خريف، حمد رجب الباردي، والآن أنا أسماء أخرى، شكري مبخود، أميرة غنيم، سيادتك عندك مدونة،
1: سفيان رجب، سفيان
4: رجب. نعم. أيضا طاقة. نعم. سردية جديدة وأسماء أخرى. نعم. بطبيعة الحال موجودة. نعم. ماذا يعني ذلك؟ لم أوجد صدفة، هناك لغات سردية كثيرة في تونس هي تبين لنا أننا نخوض تجربة سردية جماعية جديدة في شكل سمفونية،
1: لكن بأصوات متعددة،
4: في شكل سمفونية. لماذا؟ لأننا منذ
1: جوقة،
4: منذ الثورة، هناك تجربة زمنية مختلفة عن التجارب السابقة، وتحتاج لا إلى صوت واحد وإنما إلى جوقة كاملة، كل واحد منها يكتب جزءا منها. فالزمن لا نستطيع أن نحيط علما بكل ما يجري في تونس وفي أمكنة معينة. أنا فقط يعني في زاوية صغيرة، هي المدينة مصغرة، المدينة القديمة، المدينة.
1: نعم.
4: المدينة معنى الرباط القديم بأبوابه بأنهوجه. فهذه الحياة أعرف عنها شيء القليل، ولكن هذا القليل هو الذي أمكنني أن أكتبه. البقية بإمكانهم، يعني هناك أقلام أخرى بطبيعة الحال
1: أكيد ستظهر أكيد. لم نذكرها يعني في هذه الحصة، أقلام يعني متعددة إلى ذلك. الجانب الوقت يضغط، المستوى الفلسفي كان حضوره إذن مكثفا، خاصة في مسألة العلاقة ما بين الماضي، الذاكرة، وما يجري في الواقع، وكذلك الحقيقة.
4: ذكرت أنت مثال مهم جدا، نجيب محفوظ خريج معهد الفلسفة.
1: نعم.
4: وذكرت المسعدي ثقافته فلسفية. أعتقد يعني أن الرواية ليست فقط كتابة أو حكاية، وإنما هي محاولة للتفكير في الوجود بلغة سردية بحكمة اليقين.
1: نعم.
4: فليست الفلسفة بالمعنى الكانتي أو الديكارتي، هذه التي يعني هي جميلة أيضا، اللغة الفلسفية والأفكار الفلسفية، ولكن في الرواية هناك حكمة أخرى، حكمة تعجبني كلمة كوندورا، ساجيس دو لانسيرتيتود، حكمة اليقين. فليس هناك شيء ثابت. لماذا؟ لأننا نتعامل مع الحدث، الحدث ليس ثابتا، ومن قديم في الفلسفة لا تبني لا تبنى المعرفة على الأشياء المتحركة، على الأحداث، وإنما على القوانين الثابتة.
1: نعم.
4: ومن هناك
1: دكتور
4: ينتج العلم، لكن الرواية تغامر في الحدث، في هذا المتحرك، في هذا المتغير، في هذا العابر الزائر.
1: نعم. دكتور فكر يوسف الكينوني، إذا الصورة قادرة على إسقاط الأقنعة؟
3: هي قادرة على إسقاط الأقنعة ومولد الأقنعة في نفس الوقت.
1: ممتاز جدا.
3: ومولد الأقنعة في نفس الوقت. بالنسبة للغة، هنا في هذا النص سجلات لغوية متعددة، ثم الميتا نقد، ثم الميتا سرد، ثم كذلك التأمل الفلسفي، ثم اكتناز وعبارة إيحائية تحمل في إيحاءاتها أكثر مما تحمل في الحقيقة. لا أجد فيما رأيت سجلا لغويا واحدا أو وتيرة في الكتابة واحدة، وإنما أجد سجلات مختلفة بطرائق متعددة بحسب سياقاتها ومقاماتها.
1: شكرا لما

0: لفتك ولحدائقك. نحن إذن حلقنا بأجنحة أخرى في عوالم السرد، لعلنا أضفنا نغمة أخرى لهذه الجوقة الجميلة التي أرجو أن أكون منتميا إلى العائلة السردية التونسية.
1: وأدعو القارئ التونسي والعربي أيضا لاكتشاف هذا العمل الجديد للدكتور عادل خضر، ألبوم 11 عن دار بوب ليبرس. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
1: الحياة. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
3: العمدوني. الصالون الثقافي معي ومعكم أنتم أو في أنا. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحيانا دائما متجددة لكم كالعادة، باقة أخرى من الأغاني وباقة أيضا من المواكبات الثقافية وباقة من الاستضافات طبعا، والجميع بإمكانه أن يكون حاضرا معنا دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعة، إذاعة الثقافية. ورحلة هذا المساء تقودها زميلتنا مريم قهر التي ترجو لكم دائما الهناء والسعادة والأفراح. طريق السلامة للجميع، عدد كبير حالة من مستمعين من الذين اختاروا البقاء أوفياء لنا في هذا التوقيت، وهم الآن عائدون إلى منازلهم بعد يوم من الجهد، يوم من البذل، يوم من العطاء. وبارك الله في من قام بعمل وأتقنه، ونحن بدورنا نعمل على إمتاعكم.

يعني.

نخصمهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. نصالحهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ طب لا لا أيوة لا أيوة.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وطبعا أنتم كنتم في الاستماع للرائعة دائما وردة الجزائرية. نواصل رحلتنا بعد قليل مع الأنغام ومع الأغاني، وبعد قليل نستمع لربيع الخولي، ولكن أردنا العودة أيضا لهذا النشاط ولهذا المعرض الهام الذي يحتضنه به دار ثقافة بأكودة. هو معرض تشكيلي عنوانه مسارات للأستاذة الجامعية الأستاذة سونيا خليفة، وهي أستاذة جامعية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. المعرض انطلق السبت 23 مايو، يتواصل عام امتداد شهر، وموجود طبعا في هذا المعرض عدد كبير من اللوحات الفنية، وهناك عدد كبير منها يتم عرضها لأول مرة. وهذا المعرض يعتبر المعرض الشخصي الثامن لهذه الفنانة التشكيلية، التي تؤكد في كل مرة وفي كل تظاهرة وفي كل معرض تؤكد أيضا بصمتها، وتؤكد أيضا شخصيتها، وتؤكد أيضا إبداعها. وقد اعتمدت في أعمالها بشكل خاص على التقنيات المجمعة وعلى الرسم الزيتي في معظم أعمالها، واستعانت أساسا بالاختيارات الهادفة والواضحة لألوان تتماهى وطبيعة وخصائص كل موضوع. فأعدت الألوان الترابية في تناول موضوع المعمار القديم، والألوان الحارة عندما تناولت أيضا مواضيع حارقة، فيما اعتمدت أيضا ألوان باردة عندما احتاجت إلى إضفاء جو من السكينة والصفاء الروحي. مهم جدا طبعا أن يكون الفنان عارفا وعالما أيضا بهذه التقنيات المختلفة وبهذه الألوان. ونحن نتحدث طبعا عن فنانة تشكيلية، نتحدث عن أستاذة بارعة في ذلك، هي أستاذة داخل الجامعة التونسية. ومهم جدا أن تتفضل دائما بتقديم هذه الإضافات، ولها طبعا هنا ألوان ومحامل وتقنيات تجتمع وتتفرق في كل مرة حسب متطلبات كل موضوع لكل لوحة. طبعا نشكر أساتذتنا بصفة عامة، كل من يضيف لنا في جميع المجالات، ونشكرها طبعا، وهي الأستاذة الجامعية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة الأستاذة سونيا خليفة. لازلنا معكم نوصل رحلتنا دائما مع الفن، لا تغيروا الموجات.

حبيت حب

أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا وتحية دائما لكم. أرجو أن تكونوا استمتعتم طبعا بهذه الاختيارات، هذا المساء اختيارات غنائية. بعد قليل إذا سنواصل الرحلة مع مياد الحناوي بعد أن استمعنا لربيع الخولي، ولكن قبل ذلك نتحدث عن هذه الذبابة، ذبابة تشيكية، ذبابة تشيكية محور رواية تفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي الأدبية طبعا. وصاحبة هذه الرواية هي دورا كابرالوفا، فازت إذن بجائزة الاتحاد الأوروبي للأدب 2026 ضمن فعاليات معرض ورسو الدولي للكتاب. تجسد الكاتبة تجربتها الإبداعية في مدينة ماريبور سلوفينية برفقة الكاتب وعالم الحشرات دراغو يانتشار من خلال منظور فريد مستخدمة فيه الذبابة. تدور الرواية حول مدينة ماريبور وذاكرتها الثقافية كذبابة منزلية عادية تشكل في آن واحد مصدر إلهام ووجهة نظر للعالم. ووصفت لجنة تحكيم الرواية بأنها أفضل قصة نثرية بطلتها ذبابة. على الرغم من أنها تركز على موقع واحد في أوروبا الوسطى، إلا أنها تعبر عن أجواء العالم المعاصر وتتناول الوهم والخيال والبحث عن الأمل في عالم مضطرب. قالت الكاتبة عن روايتها وتحدثت عن هذه الذبابة لمحالة، قالت: ليس لديها شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا شهادة تعليم ولا بطاقة صحية. وأضافت قالت إنها تحب الضحك والبكاء، وهي لطيفة ومتقلبة المزاج وحنونة، وتفضل شرب الكولا والنبيذ الأبيض، لكنها لا تحتقر دم البشر. أيضا قالت الذبابة أساسا ترى كل شيء بتتابع سريع، كما لو كانت من دوامة دوارة في جميع الاتجاهات بسرعة وبصورة غير واضحة، غير قادرة على التركيز على التفاصيل. طبعا الكاتبة المولودة أساسا أو المقيمة أساسا في برلين، وقد فازت أيضا بجائزة كتاب العام سنة 2025، وهي الجائزة الرئيسية أيضا للمسابقة التشيكية. أيضا لجنة التحكيم المؤلفة من 7 خبراء في الأدب أكدوا أساسا أيضا أن هذه الكاتبة تستحق هذه الجائزة، مع العلم أنها منحت جائزتين تقديريتين، الأولى للكاتبة الفرنسية إيلان فريدريك، والثانية أيضا للكاتب المونتينيغرو فلاديمير فوجوفيتش. وتهدف أساسا جائزة الاتحاد الأوروبي الأدبي لتسليط الضوء على المؤلفين الموهوبين على الساحة الدولية، وأيضا ضمان نشر أعمالهم في الخارج لتصل إلى جمهور أوسع. وتمنح الجائزة أساسا مصحوبة بمكافأة مالية قدرها 10,000 يورو. يرشح المركز الأدبي التشيكي أيضا المؤلفين التشيكيين لهذه المسابقة. مهم جدا طبعا العودة لجميع هذه الروايات دائما من أجل الاطلاع، من أجل كسب الفكرة عن هذا العالم، وأيضا من أجل الإمتاع أو الاستمتاع والاستفادة بتجارب الآخرين، والاستفادة أيضا من آداب الآخرين، ومزيد الانفتاح على العوالم الأخرى. لازلنا معكم نوصل رحلتنا دائما مع الاختيارات الموسيقية.

هذا.

وتواصل اللقاء دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية. بعد قليل بعد السادسة بإذن الله تعالى سيكون حاضرا معنا أيضا عدد من الضيوف. سيحضر معنا الفنان رياض بوراوي، أيضا الفنان مهدي حزيش، وتحضر معنا أيضا لأول مرة التلميذة الموهوبة والفنانة التي استقطبت إليها أيضا جمهورا الفنانة زينب السماوي. تحضر معنا أيضا الشاعرة والأديبة التونسية الأستاذة سعيدة الفرشيشي. يحضر معنا أيضا الأستاذ توفيق شحدورة، وعدد طبعا من الضيوف. انتظروا كل ذلك. نتحدث عن سؤال ربما طرحته بعض الدراسات المتنوعة في الفترة الأخيرة: هل يمكن للأطفال فهم نوايا الروبوتات؟ هو سؤال طرح من خلال ربما هذه المجموعة من الباحثين. والدراسات طبعا في كل مرة تبحث، وآخر الدراسات تقول أن أو إن الأطفال يرون في النظرة البشرية إشارة ذات مغزى واعتبار، حيث يفترضون أن الشخص الذي ينظر إلى شيء معين يفضله في المقابل عندما ينظر الروبو إلى نفس الشيء. لا يتمكن الأطفال من استنتاج أن الروبو قد يكون له تفضيل نفسي حقيقي. هذا الفرق في الفهم يعكس الحدود العقلية للأطفال في التفاعل مع الكائنات غير الحية، حيث يبحث الطفل عن النية والتفكير وراء النظرات، وهي صفات لا يستطيع الرجل الآلي التعبير عنها ببساطة عن طريق تقليد النظرات البشرية. ربما أيضا بعض الدراسات أشارت إلى نتائج أخرى، وبعض النتائج تقول إن النظرة وحدها لا تكفي لتكون دلالة تواصلية فعالة للأطفال، حيث يتطلب الأمر استخدام استراتيجيات تفاعلية أكثر تعقيدا تتضمن كلمات وإيماءات وتفاعلات متبادلة وسياق مشترك. هذا النوع من التفاعل يعرف باسم الذكاء الاصطناعي المجسد، والذي يمكن أن يلعب دورا مهما في فهم الأطفال للروبوت بصفة عامة ككائن يحمل نوايا واعتقادات. ربما الخلاصة هي أن هذه الدراسات التي سلطت الضوء أساسا على الفجوة بين الفهم البشري والروبوتي عند الأطفال، وأكد ضرورة تطوير تكنولوجيا أكثر تعقيدا وتفاعلا لتلبية احتياجات الأطفال النفسية والإدراكية. ومع التقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي يبقى التحدي في كيفية جعل هذا الروبو أساسا أداة فاعلة في التعليم والتفاعل الاجتماعي للأطفال. نواصل رحلتنا دائما مع الاختيارات الغنائية. نذهب طبعا لهذه الأغنية بإمضاء راغب علامة، بعدها نذهب لمكتبة الثقافية، ثم نستقبل ضيوفنا.

0: أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: كتاب اليوم لغريغوري فولر، The Political Economy of Housing Financialization، صدر بنيويورك عام 2025. تعريب الكتاب هو الاقتصاد السياسي لتمويل الإسكان. هذا الكتاب الذي صدر عن كولومبيا بطبعة جامعتها هو كتاب حديث الصدور، وسوف نعتمد على المراجعة التي قدمها لهذا الكتاب الإنجليزية تود فان غونتن، وهو خبير في الدراسات الاقتصادية. شهدت السنوات 12 التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، يقول الدرس، تجددا في الأبحاث المتعلقة بالاقتصاد السياسي للإسكان وأسواق الرهن العقاري. وأظهرت الأزمة أن ركنا يبدو غامضا في سوق الرهن العقاري الأمريكي، وهو الإقراض عالي المخاطر والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المرتبطة به. يمكن أن يشل ذلك الاقتصاد العالمي، كاشفا عن نقاط ضعف في الاقتصاد الكلي والاقتصاد السياسي. ويعد هذا الكتاب إضافة قيمة، يقول الدارس، وشاملة إلى هذه الأدبيات، إذ يقيم الوضع الراهن ويشير إلى الاتجاهات الساعية إلى مزيد من البحث عن الحلول التي تخرج المقترض من هذه العبودية الجديدة. ويقول الدارس، يختلف هيكل سوق الإسكان، سواء كانت المساكن تشترى أو تستأجر في المقام الأول، وحجم أسواق الرهن العقاري وأشكالها وما إلى ذلك. يثير ذلك اختلافات كبيرة بين الدول، ويقدم المؤلف وصفا مفيدا لهذا التباين من حيث التمويل، والذي يعرف في هذا السياق بأنه شكل من أشكال التسليع الذي يجعل تبادل المنازل مرتبطا بالمنتجات المالية. ويختلف تمويل الإسكان في عدة جوانب، كقروض الرهن العقاري ونمط حيازة السكن، أي التملك مقابل الإيجار، والإسكان الاجتماعي وقيم الأصول. وأبرز أشكال تمويل الإسكان هو توفر قروض الرهن العقاري بالنظر إلى تكلفة السكن. ويلاحظ أن امتلاك منزل يتطلب عمليا الحصول على قرض في بعض البلدان، وفي بعض دول جنوب شرق أوروبا توجد شريحة كبيرة من مالك المنازل من خلال برامج خصخصة أعقبت الحقبة الشيوعية أو عن طريق الميراث، ولكن امتلاك عقارات جديدة من غير هذه الطرق كان نادرا بالنسبة إلى الإمكانات المتوفرة للطالب السكن والخارجين من الاستئجار. تحدث الكتاب عن بعض الأمثلة، مثلا يحدثنا عن التكتل الأنجلو يهودي، بالإضافة إلى التكتلات السكندنافية والقارية وجنوب شرق أوروبا. ويقول إن الدول الأنجلو هولندية تعد الأكثر اعتمادا على التمويل، حيث ترتفع فيها مستويات ديون الرهن العقاري، وتتميز بأسواق إسكان نشطة ذات أنظمة إسكان اجتماعي قديمة تخضع حاليا للخصخصة. وتعتبر الدول الإسكندنافية أيضا عالية الاعتماد على التمويل، إذ تسجل أعلى مستويات ديون الأسر في أي مكان، على الرغم من أنها أقل انخراطا في تداول الرهون العقارية في الأسواق الثانوية من خلال التوريق. هذه جملة من الأمثلة التي نجدها في الكتاب، وفي الكتاب حديث عن أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بين 1995 و2007 ظل التفاوت كبيرا في الثروة، دون أن نلاحظ انخفاضا لأجور السكن ولحث الناس على تملك السكن بأسعار وبإجراءات مناسبة. ويقول المؤلف إن ارتفاع أسعار المساكن سيزيد من فجوة الثروة بين الأسر الشابة والأسر الأكبر سنا، ويرتبط هذا التأثير ارتباطا وثيقا بالاتجاه السائد نحو امتلاك الأسر لمساكنها في وقت متأخر من حياتها، بل وحتى تأخير مغادرة منزل الوالدين وتأسيس أسرة مستقرة. قدمنا لكم كتاب لغريغوري فولر The Political Economy of Housing Financialization، عنوان الكتاب العربية الاقتصاد السياسي لتمويل الإسكان، مع تحية توفيق. مكتبة الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحيا دائما لكم مستمعينا الأفاضل. نسعد دائما بكم ونسعد أن نواصل رحلتنا، وهذا المساء كالعادة طبعا نستقبل عدد من الضيوف. منذ قليل كنا نتحدث عن هذه المجموعة الأنيقة من المبدعين، ونحن الأسعد لأنهم دائما معنا ضمن هذه اللمة. لمتنا طبعا يحضر معنا عدد منهم لأول مرة هنا في الاستوديو، سنستقبلهم بطريقتنا. يحضر معنا رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة الأستاذ توفيق شحدورة. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: سعيد، أهلا وسهلا دكتور رمزي، وشكرا على معناتها عودة حصة تلامذتنا، وأنا سعيد جدا بوجود المجموعة اللي معنا، وخاصة الأخت سعيد البرشيشي.
0: مازلت أنا مازلت ما رحبتش، خليني نرحب بعد ما نسميها من بعد. نعم، أنت سعيد هذا المساء.
1: أنا سعيد جدا بحضورك.
0: سعدت بالتحاقها بنا هذا المساء. هي عضو رئيسي في لمتنا، مرحبا أهلا وسهلا. نقولها طبعا الأستاذتنا الأديبة العربية الأستاذة سعيدة الفرشيشي، التي كلما حضرت إلا وأبدعت. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا بينكم وبحضوري معكم. حللتم سهلا ونزلتم على قلبي باقة ورود، شكرا للجميع.
0: أهلا ومرحبا، طبعا نحيي الجميع. يحضر معنا هذا المساء أيضا الفنان العربي الذي أبدع في تسعينيات القرن الماضي، وبعدها فجأة غاب لأنه عاد إلى صفاقس، ولكن وفجأة يعود من جديد إلى البروز والظهور ليقدم لنا أناقة فنية وإبداعا فنيا بطريقته. طبعا هو الذي عرف في مصر والذي لقب في مصر ألقابا عديدة ومختلفة. طبعا البعض قال إنه كارم محمود التونسي، هو الأستاذ الفنان رياض بوراوي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا دكتورنا، وربي فضلك ويكبر قدرك، وتحية تعبق برائحة النسري، نسري زغوان، ورائحة الزهر زهر نابل، وكل هذه الأرواح الجميلة التي بصراحة يعني تعبق سحرا في هذه المنوعة الراقية والجميلة، وعلى أمواج إذاعتنا إذاعة الحب، إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا ومرحبا. سعداء هذا المساء أيضا ألا تأتي بمفردك، بل أتيت أيضا مع أحد الذين شهدوا نجوميتك وقد ساهم في هذه النجومية، وهو اليوم أيضا أحد الفنانين، الفنان مهدي حجيج. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، عايشك. الحمد لله، عايشك،
0: أنرتنا بهذه الإطلالة.
4: ينورك، عايشك، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا، ونسعد بذلك طبعا. يحضر معنا هنا في الأستوديو أيضا أحد أساتذتنا، هو أستاذ قانون، لكنه يعشق الفن ويعشق الطرب ويعشق الضحكة والابتسامة ويعشق الأجواء العبقة أساسا، الأستاذ أحمد السماوي. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: نحن ونشكرك أن لبيت الدعوة أن تكون معنا هذا المساء بصفتين. صفة أولى أساسا أنك تعشق الفن وتعشق الإذاعة، لأول مرة في الإذاعة كان آنذاك عمرك
5: 7 أو 8 سنوات تقريبا.
0: آنذاك ومن يومها واليوم أنت أيضا مبدع في مجالك وفنان في مجالك وتعشق الفن بطريقتك.
5: عفو دكتور، تشرفنا برشا بالحضور مع ضيوفك الكرام، وبارك الله فيك مرة أخرى.
0: أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. طبعا انا اسعد بكل الضيوف. الاستاذ نزار يحضر معنا ونسعد بذلك. اهلا ومرحبا. الاستاذ خالد ايضا يحضر معنا. الاستاذ خالد العويتي الذي نحيي تحيه العظماء وجميعنا ايضا سيرحب بالمبدعه بالفنانه التي أثرت الساحة الفنية في السنوات الأخيرة رغم صغر سنها، إلا أنها أبدعت في المدرسة وخارج المدرسة، وأرادت هذا المساء أساسا أن تدهش خاصة وأن تفاجئ. قالت هو صديق العائلة، هو عبارة عن أبي، هو أخي، هو عائلتي أيضا. الفنان رياض بوراوي قالت سأحضر معه لأتفنن بطريقتي، وهي قد سحرت أيضا عدد كبير من جمهورها في مدينة الثقافة مؤخرا. الفنانة زينب السماوي وهي تلميذة أنيقة. عسلامة. لاباس عليك.
6: صافا.
0: نورتنا.
6: عايشك.
0: يلا زينب السماوي خلينا ننطلقوا معك، انت نتعرفوا عليك اكثر. قدش عمرك يا زينوبة؟
6: 11 سنة.
0: ما شاء الله.
6: عايشك.
0: برشا 11 سنة هكا. كبيرة كبيرة كبيرة. ها؟ لا اليوم جيتنا فرحانة برشا ولا شوية شوية؟
6: برشا
0: برشا برشا. اسمعك البرشا محليها محليها برشا سيريادة.
3: أنا محلوة
0: محلوة برشا، وبرشا متاعها هي مش كيف برشتنا نحن.
3: لا لا هذه برشة برشة الطفولة
0: هذه. إيه إيه. شنو تقرأ زينوبة؟
6: سنة سادسة.
0: سنة سادسة. والمعدل؟
6: 15 معدل.
0: الحمد لله الحمد لله. لا لا لا القرايه قل لي معطلتك على هواياتك؟
6: لا
0: هما برشا هوايات ولا هوايه واحده؟
6: ثم
0: يعني ثم
6: ثلاثه.
0: ثلاثه كيكه يمكن. معناها ممكن اكثر. يلا قلنا شنو هواياتك؟
6: الغناء.
0: هاي
6: المسرح نعرف نمثل برشا.
0: هاي
6: والدانس
0: والرقص. اي شنو رقص شرقي غربي؟ الكل
6: شرقي. شرقي سب
0: شرقي. اي بي وغلي. والغناء يعطلك على قرايه ولا يدعمك؟
6: لا لا.
0: شنو لا لا انهي منهم. يدعم يحفز على قرايه.
6: انا نغني في وقت فراغ يعني ما يعطلنيش على قرايه ولا حاجه.
0: معناها اي هذا يحفزك باش تقرا اكثر.
6: ايه.
0: حضرت لنا برشا غنيات.
6: خمسه.
0: خمسه. خمسه غنيات. طبعا تحيه لزينوبة. هذه اطلاله اولى. سنذهب مباشره طبعا للفن، وبعدها نذهب مباشره ايضا للشعر، نعود للتربيه ونتفنن في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن الفن. البارحه كيفاش كان النهار سي توفيق والجميع يحتفي ويحتفل بعيد كبير، عيد الامهات.
1: كان بالحق كان معناتها عيد وانا فرحان برشا مع عزيز ولدي من المانيا. بعث لهم فريمون معناتها رساله فريمون عبر لها على امتنان وحبه لي وعلى التضحيات اللي قدمتها لي وعلى معناتها كيفاش معناتها من اول ما تخلقت للان معناتها كيفاش معناتها تبعته معناتها لحظه بلحظه وكانت معناتها وراها. طبعا مش هي وحدها انا
0: تو نجيو لعيد الاباء. شنو مسرعه تحب تلحق روحك انت؟ ان شاء الله يكون عزيز في الاستماع الينا.
1: كي قريت الرساله البارح قلت لها اني قلت شو انت ايش كتب لك؟
0: ان شاء الله عزيز يكون يسمع فينا. هكا في عيد الاباء تو يتفكرك برساله ايضا كبيره هكا. طبعا تحيه ليك توفيق. أستاذتنا وشاعرتنا الأستاذة سعيدة بطريقتها تعبر.
2: لقد حركت في الأمومة، حركت في الأنوثة، حركت في البنت التي ما زالت تشتاق إلى حضن أمها رغم البعاد، رغم أنها تسكن هناك في الفوق في السماء العليا وأنا على هذه البسيطة. أقول لكل الأمهات حفظكن الله وجعل حياتكن سعيدات مع أطفالكن إناثا وذكور. وأقول لكل الأم المتوفية ومنهن أمي رحمها الله، لكن الله يغفر لكن ما تقدم وما تأخر من ذنب. وشكرا لكل أم.
0: تحيينا. نذهب للفنان مهدي حجيش. البارح شو هديت للوالدة؟
4: والله هديت باقة ورد كبيرة برشا.
0: الله الله الله،
4: وكل وردة على عمري.
0: الله الله الله، معناها شنو قلت لها؟
4: ما فماش أحلى من هدية الورود، يعني تعني لي الكثير.
0: أي
4: كل سنة وانت طيبة يا مامتي.
0: كل سنة وانت حلوة وانت طيبة يا مامتي. نعم. نعرفوش الأستاذ أحمد شنو البارح كيفش كان التفاعل أيضا مع الأستاذة نورهان، شنو قلت لها؟
5: أنا بالمناسبة هذه نوجه تحية للوالد البارح بالصدفة، يعني البارح نفس اليوم عيد الأمهات، في نفس اليوم الوالد جاء بسلامة ربي من الحج وصل
0: حج مبرور. الأستاذ مرشد السماوي، أي وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. نحيوه الحمد لله على سلامته. أي
5: ونقدموا تحية لابني وبنتي، هم اللي اختاروا الهدية لماماتهم والأمهم.
0: أها أيوة، أنت شنو اخترت صحيك البارح؟ شنو قلت لها؟
5: موجودة ذاك ديما كل يوم، مش بمناسبة عيد الأمهات.
0: أي يوميا تعبر بطريقتك؟
5: يوميا.
0: أي
5: نحاول ديما باش يكون بالفعل أكثر من الكلام.
0: الله الله، هو محلها وقت تكون أساسا أيامنا تكون كلها مناسبات طيبة وكلها تفاعل وكلها أيضا جمال وبهاء. هذا هو طبعا. تحية ليك أستاذ أحمد. يبدو لي أنه الأستاذ رياض جمع بطريقته كلمات أيضا الشاعر الأستاذ مرشد السماوي، ولكن ألحانه وأداؤه هو. شنو قال للوالدة وربي يحفظها له؟ تفضل.
3: ربي يفضلك يبارك لك ويخليك دكتورنا الغالي.
0: العفو.
3: هي الأم ورود، وحياة الفنان لا تخلو عموما من الورود. أنا نقول لأمي شذاء الورود وشجن الألحان. هديت لها يا أغلى ناسي يا أمي، وهي من كلمات الصديق والشاعر الإعلامي القدير سي مرشد السماوي ومن ألحاني وأدائي. بالمناسبة نحب نقول له ألف حمد لله على سلامتك صديقي الغالي مرشد، أطال الله في عمرك. وأمي الله يخليها اللي هي مدرسة، واللي المدرسة مدرسة الأصالة، مدرسة التربية، مدرسة الأخلاق، قدوتي في المجتمع. نقول لها كل سنة وانت طيبة يا أمي.
0: بهي شنو علمتها اليوم اللي انت بتكون حاضر في الإذاعة؟
3: طبعا هي في الاستماع. طبعا.
0: أي شنو اسمها الوالدة؟
3: نزيها الحاجة.
0: نزيها.
3: أي نعم.
0: ربي يحفظها أمي نزيها. إن شاء الله إن شاء الله ربي يطول في عمرك بالصحة وبالخير أمي نزيها. أي قلت لها باش تبقى تسمعنا ورا باش تعمل لك إهداء، وإلا فقط قلت لها سمعنا؟
3: لا قلت لها ماشي نكون يعني ضيف في الإذاعة اللي نحبها برشا، إذاعة تونس الثقافية، مع الإعلامي القدير اللي نحبه برشا دكتور رمزي عمدوني، وفرحانة برشا.
0: العفو.
3: وأنا سعيد بوجودي معاكم، وهي أيضا سعيدة بالاستماع والاستمتاع طبعا.
0: اي هو باش نمتعوها ملا بالاغنيه هذه. تفضل اغنيتك وكلمات الاستاذ مرشد. تفضل.
3: شكرا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحية دائما لكم متجددة أو في أنا نعرفش علاش بكم الكل هكا راقدين ناعسين. هي لمتنا طبعاً، لمتنا
2: عيد كبير. عيد كبير
1: والتحق بنا ثم برشا مشوى.
2: عيد كبير
1: هذاك علاش
2: هاي.
1: نعم، التحق بنا ايضا ابن لمتنا المبدع مصطفى خزندار. اهلا وسهلا.
3: عسلامة ومرحبا بكم ناس الكل، توحشت هاللمة.
1: واللمة توحشتك زيدا. اهلا ومرحبا، ارجو ان تكون بخيرات بصحة جيدة.
3: الحمد لله.
1: الاجواء عيد الاضحى لباس
3: الحمد لله، تعدى محليه
1: رائع
3: مع العائلة يعني.
1: الحمد لله، وهذا هو الأهم، هي
3: اللمة.
1: كل الأعياد هي من أجل اللمة على شكلة لمتنا.
3: بالضبط،
1: هذا هو. هكا ولا أستاذ توفيق؟
4: شكرا أستاذ رمزي، مرحبا مرة أخرى، وأنا سعيد زيادة بوجود أخونا وعضو لمتنا
1: سي مصطفى
4: خزندار. خويا مصطفى خزندار.
1: نعم.
4: فهمتني، مرحبا به. واليوم عندنا معناتها العديد من المواضيع باش نحكيو فيها ان شاء الله، فهمتني، وباش نبداو معناتها ان شاء الله عندنا ماك تعرف في البريود هذه وفي الوقت هذا عندنا تحضيرات للمناظرات الوطنيه سيزيام دخول المدارس الاعداديه النموذجيه والمدارس مع النظام، وعندنا مناظرات البكالوريا. أود في البداية نتوجه بتحية شكر وتقدير الأسرة التربوية وكافة إطارات أشراف ومدرسين وأساتذة وعاملة، كما أتوجه بتحية خاصة إلى أبنائنا التلاميذ الذين يسعدون هذه الأيام لسيادة المحطات الدراسية الوطنية الهامة والمتمثلة في مناظرة دخول المدارس الإعدادية والنموذجية السيزيام ومناظرة الدخول المعاهد النموذجية النوفيام وامتحان الباكالوريا.
1: إن هذه كلها امتحانات وطنية. نعم.
4: أن هذه الفترة تمثل تتويجا لسنة كاملة من الجهد والاجتهاد والمثابرة، وهي مناسبة ندعو فيها أبنائنا إلى التحلي بالثقة في النفس والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي المفرط.
1: لا.
4: لأن النجاح لا يعتمد فقط على حجم المرحلة المراجعة، بل كذلك على التوازن النفسي وحسن تنظيم الوقت والتركيز أثناء الاختيارات.
1: لا.
4: كما نتوجه إلى الأولياء بنداء هام يتمثل في ضرورة توفير المناخ الملائم لأبنائهم خلال هذه الأيام الحاسمة، وذلك بالابتعاد عن الضغوطات الزائدة والمقارنات السلبية وتشجيعهم على البذل المجهود مع دعمهم معنويا ونفسانيا مهما كانت النتائج. ونؤكد من موقعنا في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة أن النجاح مسؤولية جماعية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التربوية والمجتمع بأسره، وأن أبنائنا يحتاجوا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإحاطة والثقة في مختلف المراحل التعليمية. كما نعبر عن تقدير المجهودات التي تبذلها وزارة التربية وكافة المتداخلين من أجل توفير أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذه الامتحانات الوطنية.
1: نعم، يا صحة سي توفيق. ولا محل سي توفيق باستمرار هو يحضر معايا، حتى كي نشير له ونقول له يعطيك الصحة هو يتجاوز وبسرعة جهنمية يمر هكا وكأنه ما عم بلوش بي يتحدث. طبعا نحييك سي توفيق، يعطيك الصحة. طبعا تفضل استاذتنا لك الكلمه استاذه سعيده.
5: شكرا دكتور رمزي، وانا من موقع هذا ومن هذه اللمه الجميله اقول لكل ولي ووليه اهتموا اكثر باطفالكم، لا ان تزعجوهم بل تتركوهم على راحتهم، لأنني أنا مررت بهذه الفترة، وخاصة عندما كانت ابنتي في السنة السادسة والسنة التاسعة، حتى في البكالوريا عندما يعني أربكتها قليلا، وهذه السنة هي في السنة الثانية في الجامعة المدرسة يعني البريبا. وأيضا قالت لي أمس عندما كلمتني قالت لي أمي أنا رغم أنها الأولى في المدرسة في الجامعة فهمت بمعدل ممتاز يعني مليميت، لكنها يعني تمر بخوف، وقالت لي
1: هناك ارتباك
5: بجانب يا أمي.
1: نعم
5: هو هذا، لهذا
1: هذه هي الأم. هي البارحة لما لم تقل لك فقط أنا محتاجة لك يا أمي، بل أيضا قالت لك كل أيامك أعياد، كل أيامك أفراح.
5: والله قالتها لي.
1: نعم أنا على يقين من ذلك.
5: كنت بجانبي.
1: شو اسمها؟
5: لحظة أنتك غفران.
1: نحيي غفران هذا المساء.
5: شكرا. شكرا.
1: نعم
5: شكرا.
1: إذن وماذا قلت أنت طبعاً، أو ماذا اخترت لنا هذا المساء؟
5: هناك الكثير في جعبتي وفي كتبي وبين أوراقي، أقول بل قلت لأحبتي الذين أحبهم سلوا قلبي، وهذا من مجموعة الشعرية أيضاً تحمل هذا الاسم سلوا قلبي. قلت سلوا قلبي عن الحب عن التحنان للقيا، كعصفور إلى الحب ترى ما فاقد الرؤيا، فمن شرق إلى غرب مضى لم ينتجع ريا، سجينا عاش في قربي بعيدا ودع الدنيا، لهيب القلب في الشوق لهيب الشوق في القلب به يستعذب الكي، فعانى قسوة الضرب وجرب موته حيا.
1: الله الله الله. جميل جدا. اذا هذه هي الاستاذه سعيده الفرشيشي. اذا نحن نتحدث عن الاولياء، الولي يشجع ابنه باستمرار على الدراسه ويحفزه. الاستاذ احمد السماوي كيف يشجع اساسا ابنته، خاصه ابنته زينب، وهي التي تحاول ان تخلق هذه المراوحه وان تنجح في الغناء من ناحية، في المسرح من ناحية أخرى، وأن تكون متفوقة في الدراسة.
6: بالنسبة لزينب متفوقة في الدراسة متاعها، وبالنسبة للغناء كان اكتشاف بالنسبة لنا احنا بصدفة. يعني فهمت؟
1: للعائلة
6: حقيقة بصدفة. بصدفة. ووالدي هو اللي كان جدها يعني. هو اللي أول شخص اكتشف الشيء هذا وكان يصورها خلصة يعني ما غير ما يقول لنا. وسمعتها الحقيقة أنا بهرت بصوتها وشجعتها. كنت أنا كنت متخوف من أمها يعني، قلت بلكشي بحكم مهنتها قاضية ونحسها ياسر يعني هكا حيادية هكا ديما يعني ما تحبش
1: هي فرصة اللي
6: ما تحبش برشا الظهور والكلام يعني. يعني احنا نقولوا حشامة بلغة الدارجة.
1: ولكن هي فرصة
6: رغم المهنة متاعها.
1: نعم نحن في العادة هنا في وفي المنابر الإعلامية دائما هناك كلام دائما عن القضاء وعن التعليم وعن غير ذلك. هي فرصة هذا المساء كي نحيي القضاة لاجتهادهم ولبذلهم ولعملهم، وأيضا نحييها. أنت قلت في العادة ربما وإن كانت تعشق الفن، ولكنها نوعا ما ترغب في ألا تبدي ذلك، ألا تظهر ذلك. خلينا نقول راهو القضاة مثل البقية يعشقون الفن، وهم أيضا من الفنانين وبطرقهم
6: لهم من الفنانين.
1: نعم
6: ما يحبوش.

0: اللي في المدن.
1: استاذ رياض عندك الكلمة، تفضل.
2: حقيقة الصوت أبهرني، الصوت جميل جميل جميل جدا.
1: لا لا،
2: صوت واعد، صوت واعد، ذكرني بدايات نجوم ونجمات في تونس، أمينة فاخت، صوفيا صادق، نجاة عطية في البدايات. هذه البنت اللي هي مدرسة وخارجة من مدرسة عريقة وكبيرة، مدرسة نورهان والحاج مرشد.
1: اسمعني، اعطيني اعطيني، ركز لي على نقطة، على الخانات، على الوزن. كيفاش ما ضيعتش الوزن؟ اعطيني هذا.
2: الاختيار كان صائب، اختيار موفق. اختارت مهما خدتني المدن، العماد عبد الحليم، الصوت السمفوني، الصوت الراقي، هي بكل بما فيها من عذوبة من صوت أدت الأغنية بامتياز. فقط فما شوية قفلات هذيك بعد تتكون بالحرفية، يعني بعد بدروس في الموسيقى، قراية في الكونسرفاتوار،
1: تقرأ في الكونسرفاتوار، شدتنا هي
2: مع أستاذ يكون محنك موسيقيا ويعطيها هذيك القفلات. سيرتور
1: عندها قفلات،
2: عندها نفس جميل، هي عندها نفس، نفس ومحافظة على الطبقة. أهم حاجة أنه الفنان عنده نفس سفل ويحافظ على الطبقة متاعه، والمادة الخام موجودة ومخارج الحروف مزيانة. شوية قفلات وشوية تكوين باش تدخل العالم الحرفية.
1: نعم
2: فقط.
1: أستاذنا أستاذ رياض، القفلة في الأخير، الطريقة رنينة تشدك تجلبك، شفتها كيفاش ختمت هكا للأغنية؟
2: نعم، هي الأغنية، الأغنية الأغنية أساسا هي كسوتها.
1: نعم،
2: راهو مش الفنان الحقيقي هو اللي يغني حاجة طابعه جو.
1: نعم،
2: ما يخرش على، ما يتبعش أغاني ما تمشيش معاه.
1: نعم،
2: هو الاختيار متاعها اختيار ناجح.
1: نعم، بقوسين أستاذ رياض.
2: نعم،
1: خليني نعطيك معلومة، لو تكرمتم طبعا، كل ذلك راهو كل نبسة كل من يهمس يخرج في الميكرو. نعم، لو تكرمتم. إذن أستاذ رياض، بقوسين، هي لم تعد هذه الأغنية لأنه عندما تحدثت إليها سابقا أعددنا مجموعة من الأغاني التونسية، ولكن وقت اللي قلت لها الوالدة ويلا على طيب، هنا الذكاء، هنا اللباقة، هنا الفطنة. نعم،
2: ونشحت. نشحت.
1: نعم،
2: نشحت.
1: تحية كبيرة. نعم،
2: زنوبة نشحت، زينب نشحت. الأغنية، الأغنية
1: نعم،
2: الأغنية متاحة
1: أو شي تفاعل معاك الأستاذ رياض، وباش نسمعوه هو توا زادة في المباشر، شي يقول لك عنابي ولا نعرفش شنو تقول.
2: انا ما بعدتش على خاطر الوالد نتاعها، نحيي الاستاذ احمد السماوي.
1: شنو
2: يقول لي؟ راهو مشغول عليك، مشغول كرم محمود من
1: يلا
2: اللي دخل.
1: نسمعوا، يلا تفضل.

0: يسلم صوتك والله يسلم صوتك. أحلى رياض.
1: طرب طرب ما شاء الله.
2: نعم نعم نعم. إذا نشكرك جزيل الشكر طبعا لهذه الأغنية، ولكن سنترك الانطباع أساسا أيضا لفنانتنا زينوبة، خليها تعطينا رأيها. ها شنو سمعت الشيخة لأني لاحظتها وهي تتمايل يمنة ويسرة تتناغم مع اللي تفضلت به. تفضل زينوبة شنو رأيك؟
3: الحقيقة عجبني صوت نيسة مزين، تفاعلت مع ال
2: تفاعلت برشا مع طونطون رياضة. قلي لا لا لا عجبك صوته، عجبتك الأغنية، الاختيار نتاع بابا اللي مرر في رسائل هكا بطريقته هكا يحبذ رسائل لعدد من الأحبة. قل لي
3: كل شيء
2: كل شيء كبيرة كل شيء الحياة.

0: جميل جدا محسن رايك
1: استاذ راضي علينا ولا استاذ
2: احمد ممتازك السيد
3: سلطنها الحقيقه سلطنها
0: الفنان مهدي حجيج يتفاعل شنو رايك توا في الفنانه زينوبة هالتلميذك الزغنونه ولكنها فنانه تلميذه الفنانه وبعد قليل نعود للاستاذ الرياضه تفضل
4: ما شاء الله عليها صوت براءة
0: نعم
4: أها وإن شاء الله تكبر فيسع ونقعد أنا في عمري هذايا ونجملها بهي الفازة
0: أسمع ثم حاجة مهمة يلزم نذكر بها أنه الفنان مهدي حجيج صانع النجوم يساهم في صنع النجوم بطريقته لأنه مبدع أيضا بطريقته هو يتابع في لمتنا قال يلزمش نحذر مع مجموعة لمتنا لأني عنصر مع مجموعة لمتنا فرحنا بذلك كي يحضر معنا ونبتهج طبعا بحضوره عنده لمساته عنده سحره عنده فنه وعنده طريقته الفنان رياض بوراوي إيش تحب تقول على هالصديق هذا الصديق الفنان
4: سي رياض البوراوي بتبيع نجم من نجوم تونس
0: نعم
4: تلقيت أنا وياه في عدة منوعات تونسية من سنة 95 سنة 95 في منوعات تونسية من الإعلاميين من نجيب الخطاب الله يرحمه من حاتم بن عمارة هيلا الركبي وأخيرا عبد الرزاق الشابي يعني حصة الأسد من التجميل ما شاء الله عليه عنده طابع خاص اللي تجميله كان طبيعي جدا يعني الملامح وجهه
0: هو مزيان
4: وجه طفولي يعني أنا قلت هيلو من سنة 95 يعطي الصحة وذكرني وجه طفولي
0: هذا مهم جدا أنه الفنان يهتم بنفسه لأننا اليوم عندما نتحدث عن الفن نتحدث فقط عن الصوت لكن الصوت أساسا غير كافٍ يبدو لي الفنان أكثر من ذلك
4: صوت وصورة بتبيع
0: صوت وصورة وروح هكا
4: بتبيع
0: أي الروح ضرورية
4: كاليزما بتبيع ولا الوقفة على المسرح ولا يحس بالكلمة يعني الأداء بتبيع يعني كله كامل
0: أي شكون الفنانين اللي تعامل معهم أيضا الفنان مهدي حجيج ذكرنا أعطينا بعض الأسماء هكا على الطائرة
4: عربيا ولا تونسيا
0: نبدأ تونسيا وبعد عربيا
4: تونس يعني أول ما جملت وأنا صغير الراحلة صفية شامية وكان وقت قصير برشا يعني وتوفيت
0: أيضا رحمها.
4: ناخذ الفنانة ربي يشفيها توا فنانتنا الحلوة مونيا البجاوي
0: تحية كبيرة ليها
4: ما شاء الله يعني مهرجانات كارتاج حصص تصوير كليبات
0: دائما أيضا
4: نوال غشام نبيها كراولي يعني تبارك الله أعوام وسنين
0: شكون آخر
4: حتى في أفراحهم يعني في عروساتهم
0: شكون آخر الفنانين اللي تعاملت معهم
4: الرحلة منيرة حمدي فايزة المحرزي أصدقائي ذوما نجاة عطية الكثير يعني صوفيا سادة لطيفة
0: لطيفة العرفاوي
4: يعني مش مرة يعني مرات ومرات ومرات
0: جميل
4: يعني أصدقاء
0: شو علاش ذكرت لنا فقط الفنانات تعطينا فنانين
4: فنانين
0: أي عادل أستاذ رياض بوراوي أي
4: بتبيع يعني
0: أي
4: وصديقي وخويا زادة محمد جبالي صابر رباعي تجميل تلفزيوني ومسرحي وكليبات محسن الرئيس
0: ربي
4: العديد العديد من تونس يعني شباب تونس وفنانين كبار يعني.
0: بالنسبة للنجوم في الدول نحكيه عربيا
4: عربيا يعني أول ما خذيت مسؤولية صالون خاص يعطي الصحة سي مختار رصاص هو اللي وجه لي الدعوة باش نكون أنا مزيل الأول في مهرجان كارتاج حملت هالمسؤولية هذه على عاتقي بفرحة كبيرة برشا جملت نجوم كبار
0: مثل
4: أول مرة نجمة لبنان الأميرة أميرة الغناء العربي ماجدة الرومي وصديقتي يعني أصدقاء
0: من أيضا
4: من جيل القديم هو أب روحي ليا وديع الصافي يعني شيوخ الترب اللي جملتهم شادي جميل وأديب الدايخ يعني جيمس براون والفرقة متاعه الأمريكانية على صعيد يعني للمكياج الغربي
0: من أيضا
4: كاظم الساهر
1: هاني شاكر
4: الفنان هاني شاكر الله يرحمه والله ذكرتني
0: هاني شاكر
4: هاني شاكر يعني برشا مرات
0: عملت معاه
4: بتبيع
0: وردة
4: وردة
0: أيضا
4: الفنانة وردة بتبيع الصبوحة صباح حلم حياتي صباح
1: مشلين خليفة
4: اي وانا جاي لمشلين خليفة بالطبيعة
0: اي شكون اخر
4: صديقتي اللي بريس كل يوم باتصال مع بعضنا صديقتي الغالية
0: ما تقوليش نجوى ديانا
4: بالطبيعة ديانا حداد نجوى كرام باسكال مشعلاني
1: دليدا
4: ليه ما وصلتش لدليدا اغاني اغاني ليه ما وصلتش
0: ايه ما انت
4: العديد يعني من الجيل القديم الجيل الجديد
0: اي نعم
4: وانا اعمالي وانا فني ورسمي على المكياج قلت كي كنغير ما عنديش مشكله مانيش على حد نقول 1980
0: اي
4: مكياج تستيل هذايا ونقعد فيه لا
0: نعم.
4: انا قلت كي كنتغير انا مغروم بالتغيير
0: هذا هو الفن ونحن نتحدث هنا عن هذه الثقافه ثقافه اخرى وراهو البعض يا استاذ رياض وهذا وعندك الكلمه في هذه البعض يذهب في ذهنه وفي اعتقاده ان التواصل اساسا التواصل تواصل الفنان مع جمهوره فقط من خلال هذا الصوت ومن خلال هذه الكلمات وفقط من خلال هذا اللحن ومن خلال الشعر لا راهو ثم لقاء مباشر ثم روح وثم صورة والصورة وراها أسماء كبيرة هذا هو سيريا تفضل
1: نعم أنا نتفكر بالضبط في فيفري 95
0: أي
1: محمد سي شكري بن مبروك مدير إنتاج في الوطنية
0: تلفزة الوطنية
1: طبعا تلفزة الوطنية وكان قبل فما عندنا تلفزة الوطنية الثانية اللي هي قناة الشباب قبل فقاموا بإعداد برنامج ياسر حلو يتعدى في السهرة اسمه عندما تلعب النجوم وقت كان الكونديكتور يعني يحضر في اخر لحظه ما كناش نحضر وكان كل شيء سبونتاني يعني عفوي تلقائي يستدعوا النجوم والفنانين وكذا وبعد يحضر يعني فما حرفيه في الخدمه نتفكر سي شكري بن مبروك نحييه قال لي اي تفضل سي رياض قلت له وين قال لي تفضل الصالون باش يعمل لك شويه مكياج الاستاذ مهدي لا قلت له انا شاب قلت له عندي مكياج انا قلت له ما عندي ما يعمل لي حد شيء مع احتراماتي مهدي حجيج كبير برشا وقت الاسم انا بداياتي والاسم تاع مهدي حجيج هو في التجميل وانا في الغناء يعني بريس نفس الجيل يعني فما انت قال لي لا باش نعملوا صورة أخرى قلت له قال لي راك باش تولي رجل عزوز رجل كبير هو ما وعندما تلعب النجوم فيه دعابة وفيه طرائف وفيه يعني مش أنا عبارة مش نقلد شخصية بين المسرح والغناء مش يولي هذاك الرجل الكبير وعمل في يدي عكاز كي نتك عليه وكذا واحد ومش نقوم يعني عبارة رول مسرحي ونجا تعطيه هذا كيف كيف ونفكروا بها الأستاذ مهدي
0: معك وقتها
1: دخلت
0: تحيه كبيره طبعا الفنانه نجاة عطيه
1: معنا في نفس الحصه في نفس المنوعه ودخلنا الاستاذ مهدي نلقى مهدي ما شاء الله جايب معاه فاليز دبلوماتيك الكل فيها ادوات التجميل وقعدت انا باهت قلت استاذ مهدي شنو مش تعمل لي انت ما عندي حد شيء عندي حب شباب لا عندي كلخ لا عندي تجاعيد لا انا شاب
4: ما يعرفش الحقيقة
1: المرة هذه راه فما عندنا أمور أخرى راك باش تكبر توا قال لي ماني نصغر ونكبر أنا راه هذيك
4: هو نصغر ونكبر
1: دوزونا فمعناتها قعدت على الكرسي بالفعل مهدي أنا وليت عزوز
0: غير لي
1: الملامح نتاعي معناتها بأنامله السحرية وكما قال الأستاذ مهدي بالعبقرية بالجنون الفني نتاعه في ميدان التجميل صنعني رجل عزوز
0: الله
1: وخرجنا وعملنا
0: تحية كبيرة طبعا
4: عايشك شكرا لكم شكرا
1: رمضان 95 فيفري 95
0: نعم إذا
4: شكرا لكم. شكرا
0: العفو لي. طبعا نحن نشكرك لبيت دعوتنا هذا المساء وفقت أنك تحضر معنا. نحن نشكرك
4: شكرا على واجبي يعني
0: صراحة حتى فقط هنا لنؤكد مسألة لأنه عنا عدد كبير من جمهورنا من مستمعينا من تلامذتنا ومن طلبتنا. نحن نتحدث عن فن، نتحدث عن إضافة. هنا عدد كبير من الطلبة اليوم لابد طبعا أن يتقنوا هذه المجالات المختلفة. كل شخص راه يحتاج له، وكل ربما بعض التلامذة الآن وخاصة ثم من انقطع عن دراسة ويرغب في امتلاك واكتساب حرفة، هذا راه فن. وراه الأستاذ مهدي معناها على امتداد هذه السنوات من سنة إلى سنة يطور نفسه ويغير نفسه ويواكب هذه الموضات العالمية. ونحن اليوم عندما نتحدث عن النجوم في كل بلدان العالم تجد دائما وراء هذا الفنان مثل الأستاذ مهدي هم من يصنعون النجوم. ولذلك نحن طبعا نحرص أيضا على امتلاك، على أنه عدد من طلبتنا ومن أبنائنا يمتلكوا هذه الخبرة. تفضل أستاذة، تفضل أستاذة، تحب تأخذ الكلمة، تفضل أستاذتنا سعيدة.
2: طبعاً تشرفت يعني وسعدت.
4: عايشك، شكرا لك. عايشك، تشرفت.
2: عندما نظرت إليه يعني أحسست بأنه يعني فنان.
0: نعم.
2: مثل ما عندما التقيت دخلت إلى البحر
0: التلميذة زينوبة
2: قلت لأباها فنانة هي تؤدي.
0: نعم.
2: يعني هكذا رؤية المبدع.
0: نعم.
2: يعني يقيم من خلال تجربته الذوقية وتجربته الحسية. هنا يعني رجل القيافة.
0: نعم.
2: أو امرأة القيافة.
0: نعم.
2: مثل رجل أو المختص بالرسم.
0: مهم.
2: بالريشة والألوان.
0: نعم.
2: لكن هنا ريشة القيافة أو الأدوات التجميل أو الأدوات يعني التي نقوم بتغيير ملامحنا، هناك يعني ماذا أقول، يعني رجل مبدع المبدع أكثر.
0: نعم.
2: أكثر.
0: نعم.
2: من الإمرأة العادية صاحبة الاختصاص مهنة الحلاقة.
0: نعم.
2: لأنه يرى عندما ينظر إلى الممثل أو إلى المغني أو إلى الفن يعرف ماذا يواتيه، ماذا يخرج، ماذا يناسبه، ماذا سيخرج من ذاك الوجه البريء أو من ذاك الوجه العبوس.
0: نعم.
2: إلى وجه إما أن يكون رجل مسن أو امرأة مسنة.
0: نعم.
2: يعني أو فقر أو يعني هناك حكاية مع ذاك الوجه.
0: نعم.
2: وكأنه يرسم لا أقول فقط بالريشة وإن بكل جوارحه.
0: نعم.
2: وبكل إحساسي.
0: نعم.
2: هذا هو ما رأيته.
0: نعم.
2: في
0: جميل هذه الشهادة. نعم.
4: أنا
0: أستاذ رياض صفقة معنا وقت لي واحد لا أنت في كل مرة وقت لنا تتكلم الجماعة يشجعوك وصفقوا لك صفق المجموعة يا أستاذ رياض. نعم. خلينا لحظة فقط خليهم يعطيوا شهادة فيك. ما تحبش تسمع شهادة؟ تحب أنت اللي تتكلم ولا تأخذ شهادة من همومة؟
4: قبل ما ننسى على ذكر التغيير.
0: لا تنسى.
4: لا ننسى والله ننسى. على ذكر التغيير للوجوه والمخرج جسد لي يعني المعلومة وأنا نطبق. وفما أعمال كبيرة أنا قمت بهم اللي هما فوزير رمضان. لنجمتنا وأختي وصديقتي.
0: ليش عايدة أبو بكر؟
4: عايدة أبو بكر.
0: أي. تحية كبيرة. نعم.
4: عايدة أبو بكر غيرتها. من راجل كبير من عزوزة. أيه. من شايب من.
0: نعم.
4: من وإلى
0: أسمع
4: يعني العديد
0: الجميع في رمضان كنا فقط ننتظر لا كنا ننتظر أساسا
4: وجه ياباني
0: لا لا لحظة فرق كنا ننتظر شريهان وفجأة يصلنا خبر رهوة والجميع يتحدث عن فوازير جديدة فوازير بأمضاء تونسي وتطلع الفنانة الرقيقة الفنانة عايدة أبو بكر يبدو لي أول فوازير تونسية
4: أول فوازير
0: عايدة أبو بكر أنا ذاك
3: أي
0: وتابعناها نعم
3: وريم الرياحي بعدها
0: بعدها أي فأنت أنا ذاك أنت من غيرها في كل مرة كبيرة صغيرة كل تلك الملامح أنت يراها
4: الكل عمالي أنا السحرية
0: نعم ونحن أنا ذاك ننبهر ونتابع غير عارفين إذن انظر، قالت منذ قليل، قالت قلت لأبيها إنها ستكون بإذن الله تعالى فنانة كبيرة. خلينا نسمع الأستاذ توفيق. تفضل سي توفيق.
5: يعطيك الصحة. نحب نقول الأستاذ مهدي،
0: أي
5: ماذا بي أنا عمري توا 29 عام، ماذا بي ردني عمري 20 عام.
4: أكيد توا توا
0: أكيد. نعم هو أسمع
4: ما شاء الله عليك.
0: هو منذ قليل أنت سمعته قالها أوكا، قالها إن شاء الله أنت تزيد تكبر وتكبر وأنا خليني في العمر. نعم نذهب أيضا هذا المساء، نذهب لك المبدع مصطفى خزندار. أول محل نعلم في الكواليس قال لي لا تسألني عن آخر أعمالي الفنية لأنه بصدد التنسيق مع مخرج مصري، وبإذن الله تعالى يكون أيضا كأحد الممثلين في عمل فني كبير في مصر إن شاء الله بالتوفيق. لن نتحدث عن ذلك، خليه. إذن على الأقل قدم لنا هذا المساء، قدم لنا حظك اليوم، تفضل.
6: تتبين الطاقة الأبراج الجمعة المقبلة بين التحديات وفرص، حيث يواجه بعض مواليد الأبراج ضغوطا مهنية أو عاطفية، بينما يحظى آخرون بفرص للتقديم والتحسين أوضاعهم.
0: ليه؟
6: وفيما يلي أبرز توقعات أبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
0: باهي اسمعني، ماكش تعطيهم لنا الكل، خلينا ناخذ كل واحد. كل نبدأ. وي تحب حظك سي توفيق؟ أنت فأنت فانا شهر مولود، شنو حظك؟
5: أنا مولود في شهر أكتوبر، حظ الميزان.
0: الميزان يلا اعطينا الميزان يا
3: وزينب ميزان.
0: به هاو كمان باش ناخذوا الميزان هذا المساء بين اسمعني بين كبيرنا قدر وقيمه وما شاء الله يكون. ما زلت عمرك 18 سي توفيق، نعرف هذا عمرك 18 نعم نعرف هذا. وبين زينوبه هكا وهي الكبيره كبيره. نعم تفضل يلا.
6: انت مستمع جيدا للاخرين، لكنك بحاجة أيضا للاهتمام بنفسك. حاول الابتعاد سمحني عن نقاشات الغير المفيدة في العمل.
0: أي ما عادش تناقشني برشا. نعم إذا نمر. أوكي يحضر معنا سي خالد العويتي. شنو سي خالد حظك به؟
7: الحمل.
0: الحمل، نذهب إلى الحمل مباشرة.
6: تشهد تراكما في مسؤوليات نتيجة تأجيل بعض المهام السابقة، ما يتطلب منك التعامل بجدية أكبر. عاطفيا قد تمر علاقتك مع شريك بتوتر واضح، قد يتصاعد إذا لم يتم احتوائه سريعا.
0: علاش تعطينا بشائر؟ نعم نمر برج الأسد.
3: وانا برج الأسد.
0: الأستاذة سعيدة.
3: شو صدفة دي قبل أحمد.
0: يلا نعم
3: 10 أود
0: هي
3: 9 أود تصلي يدرج.
0: نعم الأسد
3: سبحان الله.
0: اسمعني ثم سنين توا، لكن تقول أخبار وتكون توتر لي المجموعة يخادروا مازال توا عندنا 7:27 دقيقة. تفضل يلا.
6: به بعض التوتر العائلي قد ينعكس على يومك، بينما تسير الأمور المهنية بهدوء. مع نهاية اليوم تتحسن الأجواء، وقد تتلقى اتصالا من صديق قديم.
0: باهي برشا. اوكي انا متاكد اليوم ثم مهاتفه باش تجي لاستاذ احمد. انا نعرف هذا استاذ احمد باش تجيك مكالمه واش نحسها به من بكري. مشغول راهي اغنيه مشغول هذيك اتحرك الاجان. زينوبه تفهمني، انا وزينوبه نتفاهموا. يلا وكيف كيف انا نستنى اليوم باش تجيها ايضا اخبار باهيه. يلا خلينا نمشيو لسي مهدي. شنو حدو بي؟ شنو قل لي؟
4: برج الدلو.
0: الدلو.
4: دلو.
0: اليوم معبي دلو. معبي معبي يلا تفضل. الدلو. شنو عنا في الدلو؟
6: تسعى لإثباتات نفسك في العمل وتنجح.
0: لإثباتي نفسك. العمل. أي مش إثباتات. مش إثباتات.
6: في العمل وينجح بفضل إبداعك. بفضل إبداعك.
0: أي
6: لكن انتبه لعلاقاتك العاطفية وحاول تعويض.
0: أي نعم نعم.
6: حاول أي حاول تعويض أي تقصير. هذا بالنسبة لبرج الدلو.
0: خلك العمل لاباس. أنت ديما تقول أنا اللي يهمني يهمني في خدمتي. تقول أكيد. المسألة العاطفية
4: أكيد. أكيد.
0: تنتظر. معناه ما يقلقش توكي قالك
4: نتعامل مع الناس بعاطفة يعني.
0: أي.
4: وثقافتي الإنسانية هي أهم حاجة بالنسبة لي.
0: هذا هو
5: دكتور
0: المهم.
5: دكتور رمزي.
0: نعم.
5: على ذكر الدلو.
0: أي.
5: عندي معلم معناتها معلم تي
0: حظه بالدلو.
5: كل مرة يبعثوا لي هاو بير الحفي هاو بير يهود هاو بير معناتها البلدان الكل بير مراقبة هذا. شفتك لهم وقالت لي شبيك كي الدلو نهار كل من بير.
0: نعم. نمر أستاذ رياض.
1: الحوت.
0: الحوت الحوت أذكي بين قوسين أنا نعرف اللي هو يحب الحوت أنا ذي مؤخرا انتبهت المسألة ولا ما نعرفش اللي هو حظه بالحوت يلا تفضل
6: به برج الحوت قد تتلقى ملاحظات مهنية تسبب لك بعض الضغط لكنها فرصة لتحسين أدائك بيان سور أنت ما شاء الله عليك نحكي أون جينيرال نحن الحوت
0: نعم.
6: كما ينصح بالحفاظ على توازن علاقتك
0: ينصح بالحفاظ على
6: علاقتك
0: اي مهم
6: العاطفية والاجتماعية
0: باهية نختم بسيني زارة اعطيني الاستاذ
7: الاسد
0: ايضا بالاسد
3: احنا ثلاثة اسود ورا بعضنا سبحان الله
0: شكون المجموعة الكل
3: ثلاثة اسود احنا
0: اسمع اما اما توا
3: لحظه
0: خلينا انت ترى انت شنو قل لي
6: شنو برج الجدي
0: الجدي الجدي ديما عنده التوتر انا نعرف شوف يلا خلينا نمشيو للتوتر خلينا نسمع
6: برج الجدي يمر بضغط وتوتر ملحوظ
0: هذا عارفه نعم
6: لذا حاول الحفاظ على هدوئك لتجنب الارهاق
0: اسمع تعرف ما اخشاه وانا اسمعني لحظه برك الحاجه اللي مخوفتني انا ذكرتها من الكل توا كلها عندها توترات
6: جمعة هذي
0: ما... لا خوفتهم معناها توا اللي كانت تغادر الناس الكل مش نبقى وحدي انا
3: سي رمزي
0: انا بالبطيخ البطيخ والدلاح
4: اي نقول لكم شنو البرج نتاعه ولا لا وانا نسكت
0: انا بالجوزاء
4: ايوه
0: يا ستار
4: الجوزاء
0: اي بيه شنو لقيت
3: عنده شويه توتر
6: تبدا خطوات جديده نحو مشروع
0: معكم انت ان شاء الله خطوات باهيه اي شنو المشروع
6: طالما حلمت به
0: طالما حلمت به بالمشروع باهي اي
6: وقد ترى بعض النجاح يتحقق عمليا
3: مبروك
1: التصفيق
4: مبروك
0: الحمد لله واخيرا معناتها تحب تخليني وحدي في الاستوديو سنعود مباشره لزينوبا شنو حضرتنا يلا زينوبا نعود معك للغناء شنو هو باش تغني لنا يلا اختار خذ راحتك زينوبا شنو باش تغني لنا تونسي تحب ولا تحب حاجه اخرى غني خذ راحتك نسمعوك في الاغنيه اللي انت تشيخ عليها نسمعوك يلا تفضل
8: حلف القمر
0: تفضل
3: جورج وسوف
8: حلف

0: روحي.
1: سيريال سيريال صحيح. انا رسبت في سنه ثالثه موسيقى، هذا صحيح. اما وقت نسمعها ونسمع القرار والجواب، المساله تحيرني قويه. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تفضل.
2: رغم من صعوبه الاغنيه.
1: نعم، هذا هو.
2: الاغنيه فيها دي ميلودي، فيها جمل موسيقيه،
1: نعم،
2: مش كل حد يغنيها،
1: صعيبه
2: صعيبه صعيبه برشا.
1: اي
2: هي ديما نقولوا نكزتها، يعني تعديت خطوه.
1: يلا تفضلوا،
2: باهيه برشا،
1: نحب تحيوها. تفضل سي مهدي، ساهل صفقوا معانا. اي اذا فما اغنيه اخرى تحب نمشيو لتونسي؟ تونسي قبل ما نعودوا مع سي رياض، خليه يتفاعل. انا حاب توا خلينا نعملوا ديو. لا لا لا، خلينا نعملوا ديو. خليها يا سي احمد، نعملوا ديو بينك وبين الاستاذ رياض. هذا المساء ونبداو ريحه البلاد. يلا ريحه البلاد يابا، يلا تبدا انت، تبدا انت ويخو عليك سي رياض. ريحه البلاد، تفضل.

0: تايم
1: يعطيكم الصحة. لا باش نواصلوا باش نواصلوا نواصلوا سي رياض نتعداو عندنا أغنية بيمضى عدنان الشواشي. شنو اللي تحفظها انت؟
2: احكي لي عليها يا بابا.
1: احكي لي عليها يا بابا حتى سيريال يحفظها. يلا تفضل خلي خلي سي احمد يشيخ، لانه منذ قليل انت غنيت غنيت لماماتك ومازلنا ما غنيناش توا البباتك. تفضل يلا.

0: تفضل سيدي يدا. الحمد لله.
1: حلوة وطروبة وجميلة.
0: أي به به وأكثر من هكا مميزة في الدراسة وأكثر من هكا ما شاء الله عليها عندها الكاريزما. وعندما نعود للفنون فنون التواصل واحتراف الفنون التواصل واكتساب الشخصية الكاريزماتية نجد كل ذلك لديها. شدني ذلك عندما طبعا تواصلت معها وأردت أن تحضر معي هنا في الأستوديو وأكدت ذلك وتأكد لي ذلك بعد طبعا عند اللقاء بها. كل ذلك هذا دائما مطلوب لدى الفنان أستاذ رياض.
1: نعم، وليس بالغريب النباهة تضحك على وجنتيها.
0: أوه جميل جميل جدا. إذا أستاذ رياض آخر ربما أيضا آخر شطحات الأستاذ رياض فنيا، عندما نقول شطحات الأستاذ رياض فنيا فنحن نتحدث عن إبداعات عن إشراقات. أستاذ رياض الفترة الأخيرة حسب علمي أنك أعددت كوكتيل تونسي بطريقة وانتقلت. خلينا نسمعوا 3-4 مقاطع كل مرة من غنية مثال. تفضل استاذ رياض.

0: تفضل استاذتنا القصيده المواليه شنو تقول فيها الاستاذه سعيده الفرشيشي؟
1: حكايه شمعة.
0: نعم
1: ضبتك الشمعه في نور الجمال، وعلى عهدي حبيبي ما ازال، وعدي لو جئتني في الموعد لخطفت الشمس من قبل الغد، وفرشت الدرب بالزهر الندي، وسكبت الخمر من ثغر الحلال. لا تسل عما هنا تجني يدي، خذه زادا لك قبل الارتحال. خليني ألقاك في ذات صباح رغم عنف الموج أو عصف الرياح، لأطير الآن من غير جناح صوب نبع يدفق الماء الزلال. خليني أنتجع الحب المباح دون أن أعرف ما يخفي المآل. سميه ما شئت عشقا أو جنونا أو ضياعا أو ضبابا أو شجونا، فهوانا يا حبيبي لن يهونا طالما علمنا كسر المحال. لك عهدي لم يزل دوما مصولا، أعلى عهدك مثلي ما تزال. وجهك القادم من لوح الغيوب أطلع الشمس وأنساها الغروب، كيف لي عن حبك اليوم أتوب؟ منك كم حاولت فك الاعتلال، وفؤادي بين كفيك يذوب يستلذ النار من أحلى اشتعال.
0: لا سنعود بعد قليل طبعا للأستاذ توفيق شحدورة، ولكن قبل هذا نعود ونوصل مع الأغاني. شنو الأغنية اللي حضرتها تول تحب تقدمها لنا؟ يلا قبل أن نختم تفضل زينوبة، شنو بستغني لنا؟ هيك تشاور تقول زعمة صوتي.
2: سمحني أستاذ رمزي ربي يبارك فيك،
0: العفو،
2: مزين النجوم الأول.
0: اي
2: انا نقول له نمبر 1 في
0: تونس. ما تقوليش هو زاد جرب حبي يغني
2: مهدي حجيش.
0: اي
2: حكايه عشق وغرامه كبيره بماجد الرومي وحليم الروني.
0: الرومي
2: عنده قصيد شعري. ايه مهدي قلنا
0: على القصيده. لحظه سيريات سيريات، واعطينا هذه الكلمه.
2: يلا تفضل.
0: وكيف ما قال لك هو هي ثم نعود للقصيدة.
3: تفضل
0: شنو الأغنية اللي حضرتنا يا زينوبة؟
4: سهر الليالي.
0: يلا نختم تفضل.

0: تبقى عليك
1: يعطيها الصحة.
2: نعم احلاه هذه فيروزية توا. مشات لنا الفيروز.
3: ربي لا خلينا نسمعها في فيروز. لا لا لا مادام قلت فيروزيات هي تغني ايضا فيروز راهو عندها. يلا نحن قررنا باش نختموا ولكن ما يصيرش خذ لنا حاجة أخرى فيروز. ما يصيرش. سيرياض قال فيروزية. لا هي تغني الفيروز. إيه أنا أول ما سمعتها سمعتها في فيروز. يلا
4: عطيني وغني فيروز.
2: اي طبعا
3: اي بطبيعه
2: طبعا
3: يلا تفضل.

0: أصريت دكتور رمزي
1: تفضل
0: على أدائها لفيروز على خاطر زوجتي المصون الدكتورة القديرة إيمان.
1: نحيو الدكتورة إيمان بقوسين، خليني نقول كلمتين فضل وبعد تقول أنت علاش.
0: أما هو بقوسين
1: الداعم الرئيسي للأستاذ رياض بوراوي الفنان المميز هي الدكتورة إيمان، هي زوجته الدكتورة إيمان. اتفضل علاش قلت
0: والدكتورة إيمان بوراوي داش
1: أي؟
0: هي منارة علمية كبيرة، ولا أحد يشك في قيمتها الإبداعية والعلمية، فهي أستاذة جامعية وبالحق تستحق الحقيبة الوزرية، بما أنها يعني تكتسب خبرة كبيرة برشا في البحوث.
1: نعم
0: هذه أهم حاجة نحب نقولها.
1: سيريال
0: يعني هي باحثة
1: نعم باحثة هي جامعية، نحب نحيوها تحية كبيرة برشا
0: خاصة
1: نعم.
0: خاصة
1: وبين قوسين راهو هنا القوة، وعندما نتحدث العلاقة هذه التفاعلية والعلاقة بين الزوج وزوجته، معناها الأستاذ رياض يدعم بقوة زوجته. شوفك معناها هنا هم يمثلوا مثال راقي للعلاقات، لأن زوجته وهي جامعية كما قلنا دكتورة إيمان تدعمه طبعا. وأنا تبعت ذلك ولاحظت اهتمامها الكبير بفنه وكيف تعمل جاهدة من أجل دعمه، من أجل نجاحه طبعا. ولذلك هو طبعا هو أكد مسألة، قال أنا اخترت، قلت لها فيروز علاش هي تحب فيروز، وإلا شنو العلاقة بين فيروز وبين مع الدكتورة إيمان.
0: الزوجة المصون الدكتورة إيمان هي تحبذ كل الأغاني الراقية والصوت الفيروزي، وخاصة في الصباحيات يتعشق صوت فيروز.
1: انت حسيتها
0: نعم
1: به. يلا نذهب مباشرة لك فنان مهدي حجيش.

0: انوصلوا طبعا تحية كبيرة للأستاذ رياض بوراوي، هي من بين الأغاني الرائعة. حابين نمشي مع الفنان مهدي حجيج، تفضل.
1: سي رمزي، أنا من قبل كنت ياسر مغروم بقصيدة، قصيدة لتونس، للفنان الموسيقار الله يرحمه حليم الرومي.
0: نعم.
1: اللي غنيتها أميرة الغناء العربي ماجدة الرومي في مهرجاناتنا الصيفية. كنت نحبها برشا القصيدة هذية، وديما ندندنها. وديما
0: يلا شنو تقول؟
1: تقول: فديت ذات الأعين الخضري، حسناء قرطاجية الكبري، لما تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، وتطوف بالمالوف شادية فتزيد لي سكرا على سكري، حتى أعود إلى بلد الحبيب وأغني وأغني وأغني.
0: ونحن نعود معك أيضا لهذه الأجواء المهمة. انتهى الوقت أستاذ رياض، نذهب مع الأستاذ توفيق شحدورة، والذي همه الوحيد وتفكيره أساسا دائما في أبنائنا. صحيح أجواءنا هي أجواء ثقافية ممتعة، ولكن الأستاذ توفيق في كل مرة وهو يستمتع معنا وأيضا يرغب في إمتاع أبنائنا ويفكر في الجميع. الفترة الأخيرة الأستاذ توفيق لاحظنا أنك في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة تؤكد مثلا خاصة في هذين اليومين الأخيرين، تعود في كل مرة لموقع التواصل الاجتماعي وتقول: لا لا لا نودع الهواتف الجوالة بيد أطفالنا خاصة في العطلة، وأكدت ذلك. شنو الحكاية سي توفيق؟ تفضل.
2: صحيح دكتور رمزي، لقد أصبحت التكنولوجيا جزءا من حياتنا اليومية، وهي وسيلة مهمة للتعلم والتواصل واكتساب المعرفة، لكن الاستعمال غير المنظم لها قد يتحول إلى مصدر العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والصحية، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين. ونحن في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة نؤكد أن دور الأسرة لا يقتصر على توفير الحاجيات المادية للأبناء، بل يشمل كذلك المتابعة والتوجيه والمرافقة اليومية، خصوصا في العالم الرقمي الذي أصبح يفرض تحديات جديدة على الأولياء. فخلال العطلة الصيفية يزداد وقت الفراغ، ويجد العديد من الأبناء أنفسهم يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات.
0: نعم.
2: وهو ما قد يؤثر على صحتهم ونشاطهم. نعم. البدني وعلاقاتهم الاجتماعية، وحتى على استعدادهم للعودة المدرسية في ظروف زيادة.
0: نعم.
2: لذلك ندعو الأولياء إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة والمتابعة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والكشفية والتطوعية، لأن هذه الأنشطة تساهم في بناء شخصية متنازية متوازنة وتنمية وروح المسؤولية لديه.
0: نعم.
2: كما نؤكد على أهمية الحوار داخل الأسرة، فالمراقبة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تقوم العلاقة بين الولي وابنه على الثقة والتواصل المستمر والاستماع إلى مشاغله واهتماماته. إن أبنائنا هم ثروة تونس الحقيقية، والاستثمار في تربيتهم وحمايتهم وتوجيههم هو استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.
0: نعم، هذا مهم.
2: أدعو جميع الأولياء إلى اغتنام فرصة العطلة الصيفية لتعزيز الروابط الأسرية وقضاء وقت أكثر مع أبنائهم، لأن الأسرة متماسة

0: نذكره أيضا لأننا في كل سنة نجد أنفسنا كإعلاميين نعود أساسا للنقد، ونحن لا نرغب في نقد أحد، والنقد تقييم وتقويم، ولما حالة نجد أنفسنا معناها نستقبل مكالمات عديدة من العائلات من الطلبة ومن التلامذة، وكلهم أبناء الثقافية طبعا وعندهم ثقة في إذاعة الثقافية، والجميع يشتكي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجميع يشتكي من وزارة التربية، لأن ربما هذه الوزارة وتلك ولا وزارة فكرت في هذه العودة. هذا ما نتحدث عنها سابقا، لا أعلم طبعا، إن شاء الله هذه السنة تكون المسائل مختلفة. أستاذتي في أقل من دقيقة،
1: شكرا. وهنا نتكلم يعني نعم. أقوم بنداء إلى وزارة الثقافة أولا
0: نعم.
1: كي تكثر من الأنشطة للأطفال وللشباب في دور الثقافة، ووزارة الشباب والطفولة أيضا في
0: شباب دور والرياضة،
1: وأيضا
0: وزارة
1: التربية،
0: وزارة الطفولة ذي كما قال حد
1: صح، ووزارة التربية أن تقوم بأنشطة ثقافية
0: نعم.
1: على طول الفترة الصيفية
0: نعم.
1: لا أن تترك التلاميذ هكذا. هذا ما أردت.
0: إذن كل الوزارات، كل وزارة معنية، والله بين قوسين نحبش نخوض فيها أن الموضوع في كل مرة نقول ما نعودش لطرح ذلك، ولكن حتى نكون واقعيين صراحة راهو الرئيس نذكروكم السادة الوزراء لو تكرمتم كلكم كلكم دون استثناء، الرئيس اختاركم على رأس هذه الوزارة أو تلك من أجل العمل، وأنتم تحملون مشاريع، فننتظر هذه المشاريع. لو عندنا سنوات ونحن ننتظر تفعيل مشاريع حقيقية، وننتظر أساسا تفعيل هذه المشاريع، نشوف ذلك في أبنائنا إلى الآن روبي قوسين. ولا أرغب في القول إن مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام هاجمت الرئيس والجميع، عندما هاجموا الرئيس هم لا يهاجمون الرئيس، لا يهاجمون الاختيارات لعدد من الوزراء، لأنه هذا وقعنا راهو بين قوسين. هنا نقولها لأنه البعض يقول لك الإعلام ما يحكيش في هذا، لا نتحدث عن ذلك ونقول كل ذلك، والرئيس يقول نرغب أن يكون الإعلام صوت القاعدة الشعبية وصوت الشعب، ويوصلني يقول ماذا بيا كل حاجة هكا، كل حاجة توصلني، هذا هو المطلوب. عايشكم السادة الوزراء، مع احترامنا طبعا لمن يبذلون، أما ننتظر عمل أكثر وأكثر وأكثر وأكثر من أجل تونس لا من أجل أحد. حبيت شكر كبير زينوبة، الأستاذ أحمد، المبدع مصطفى، الفنان مهدي، الأستاذ الفنان رياض، الأستاذة سعيدة، والأستاذ توفيق، وأيضا تحية كبيرة من القلب أيضا لأستاذنا الأستاذ خالد، وأستاذنا الأستاذ نزار، وكل المستمعين. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا في الجزء الأول زميلتنا مريم جارة أخذ عنهم وصلت الرحلة، زميلنا منصف المرايح اللي بشي وصل معك من الرحلة إلى منتصف الليل، هذا رمز العمدوني، يرجو لكم كل الحب، ليلة سعيدة وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: على طريق الإبداع،
8: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
7: دربة مع فؤاد الجرجوري.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
10: أهلا وسهلا ومرحبا،
9: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة، لي نرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع

0: التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع، فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
1: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
0: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص، نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن، ركن إطلالة البداية.
1: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديث عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماه القلم الأصفر. ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر. لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولا بد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
0: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. القلم الأصفر. كان الطقس باردا مثل النهايات، المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال؟ تصفع صياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء؟ ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم، ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة، ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم عندما يؤذيها البرد، ولا قبلات غابرة عابرة تؤثث ذاكرتهم المرهقة مسروقة تحت فانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم. خطر له خاطر، خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسا. انغمس التلاميذ في الرسم بأصابعهم الصغيرة التي تقيح بعضها من أثر الصقيع ولم تعد قادرة حتى على مسك القلم. وبحث منه وتشجيع ارتسمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر. أترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يطيئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه، وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجارس في منضدة بعيدة عنه ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سر الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشيق وتختفي بمزاجها كما يحل لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البلور المحاذي لكل منهم، انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون، وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلم الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه، أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان، وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك وهم يتحدون الألم والفقر والخوف والذعر. هذا هو النص كما قلت في تجليه الأول. عماد النص وعماد الحكاية فيه درس يتم في صباح شتوي باردا، يواجه فيه التلاميذ الصغار غائلة البرد وسطوته، لكن معلمهم، وكان معلما بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا، هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز،
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز، وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على 4 مراحل تتخللها 3 منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع. الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف، فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها، وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حسا ومعنى كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج من سبيل لندخل سبيلا آخر. المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر، ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه، ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة. وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني، فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث، فيأخذنا إلى طورا آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم، ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد الباسط عزوز سرده هذا وحكايته هذه؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى، هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة. رسمها تلميذ فقير، هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك. فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت وحرارتها تكاد تكون منعدمة، وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة، فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة. لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر،
1: تصويرة للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة.
0: لا شك في هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟ فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر. وبهذا تنتهي القصة. نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال: هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا أيضا. كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة. وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية، فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟ كيف رسم ملامح هذه الحكاية؟
0: هذا هو مربط الفرس أستاذ عروسية، الصياغة الفنية هي مربط الفرس فيما نتناوله من نصوص أدبية في هذا البرنامج. الأدب لا يعرف بما يقول، الأدب يعرف ويميز ويشار إليه وتتبين طبيعته من خلال الأساليب التي يصاغ بها الكلام، التي يصاغ بها القول والتعبير. وإذن السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال، هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرسية كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك. والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب ثلاثة مستويات، والأمر هنا نظري منهجي، لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص، لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها، بأطورها المكانية والزمانية، بكل ما يلزم الحكاية من أدوات. المستوى الثاني مستوى الخطاب، أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية. والمستوى الثالث هو مستوى السرد، أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسما ولقبا وله بطاقة تعريف وطنية، كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السارد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص. وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود
1: أكيد.
0: وله فعل، بل هو الفاعل.
1: نعم.
0: الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية، هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد، أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص، كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف، هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات، حاولي أن تفهمي. ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص. ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي، ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين إنه سارد يبدو محايدا، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع ما يدور في الحكاية، هو سارد ملتزم بما يدور في الحكاية وملتزم بالدفاع عن أولئك المعذبين في الأرض الذين يصف حالهم في هذه الحكاية. قلت المعذبين في الأرض استعارة لعنوان
1: طبعا
0: وضعه طه حسين لبعض كتبه القصصية التي تتحدث كما يتحدث هذا النص عن المعذبين في الأرض.
1: في الأرض، نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لداني دولاتير وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار تفترشها قلوبهم، هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة، هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق، هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين، هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتناثر، ترقص، كل هذه الأفعال هي استعارات. أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة، هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. و في هذا النص حضور لافت لهذه النزعة. وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس وعجل القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير، تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظي هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية ما في هذا الشك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا وراءه صانع ماهر كاتب قصاص اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب، وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لا تغادروا موجات صوت رت الحياة.

0: في الميزاني. إذن سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن نتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم. بدا لي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة هو يتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل ضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي ضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال ضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم. على سبيل المثال نقول التواطؤ، التواطؤ الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفكوا.
0: لا ينفكوا، نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها، لا ينفكوا، لا يتوقفوا.
0: بهذا المعنى. نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه.
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا، السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة، قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعدية. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات هذه الإمكانيات أفضل من قوله وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق. لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم. لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء. لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ هو أنا. حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، من كذا لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف، مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولات الإبداعية. فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات. فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة. فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع. لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف. لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن. لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن. والفن أستاذة روسية كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية، وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم، فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كأن عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه. هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة

0: التي هي الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
1: شكرا لك دكتور فؤاد، بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع، وكنا إذن بصدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: العاشرة ودقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. مساء الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على أجنحة الليل، هذا الموعد الليلي الذي يتواصل حتى منتصف الليل. سعادة بأن نشارككم اختياراتنا الغنائية ونشارككم هذه الرحلة عبر الزمن.

الزمن الجميل يؤمن لكم هذا اللقاء تقنيا منصف المرايحي ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. البداية ستكون بإمضاء الملحن والمغني والسينمائي محمد فوزي. سنستمع إليه في أول نغم مال الأمر ماله، هو كلمات فتحي قورة وألحان محمد فوزي.

جرحي وهمي يا وردي يا اللي ضنيت قلبي بأشواكك فايت عليكي

كان هذا محمد فوزي على الباب. انا على الباب لقانا يتواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه باش نسمعوا نور الهدى. طبعا نور الهدى هي ممثله ومطربه لبنانيه، كانت تعتبر من ابرز الاصوات القرن العشرين، واكتشفها الفنان يوسف وهبي يقدمها للجمهور المصري. تولدت في تركيا عام 1924 ونشأت في لبنان وتوفيت عام 1998.

كان هذا أو كانت هذه نور الهدى، الفنانة نور الهدى اللي قناة مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام. نحاولوا نختاروا أغاني دائما من الزمن الجميل. باش نسمعوا هاني شاكر،

بحبكم واحلف لكم بحبكم والله والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب سيبوني احب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس.

حكايتنا. يا كل كلمة دنيتنا، يا كل قلب دنيتنا.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من

لقناة تواصل العالم موجات إذاعة تونس الثقافية. سنستمع إلى دلوعة السينما المصرية أو معبودة الجماهير الفنانة شادية اللي امتدت مسيرتها لنحو 40 عاما وقدمت خلالها مئات الأغاني وأكثر من 110 فيلم سينمائي. انطلقت عام 1947 بفيلم أزهار وأشواك، ثم حققت شهرة واسعة في فيلم العقل في إجازة، كونت ثنائي شهير مع الفنان كمال الشناوي في 25 فيلم، مع الفنان صلاح ذو الفقار في أفلام كوميدية ورومانسية بارزة. انتقلت من أدوار الدلوعة إلى الأدوار المركبة في الستينيات، مثل دورها في فيلم اللص والكلاب وشيء من الخوف ميرامار، وقدمت عملا مسرحيا خالدا، هو مسرحية رايا وسكينة. تنوعت أغانيها بين العاطفية والوطنية والدينية، واعتزلت الفن تماما في منتصف الثمانينيات بعد غنائها خذ بإيدي في الليلة المحمدية، واختارت الابتعاد عن الأضواء. رحلت في عام 2017 عن عمر يناهز 86 عام بعد صراع مع المرض. سنستمع إلى شادية في نغم أنا وقلبي يا روح قلبي، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان إبراهيم رأفت.

كانت هذه شادية اللي قانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. ما زلنا مواصلين باش نسمعوا الفنان محمد عبدو، سنستمع إليه في نغم لو كلفتني المحبة، كلمات إبراهيم خفاجي، ألحان محمد عبدو. نستمع.

شو اسمه، واحدة من الأصوات اللي تميزت بصوتها الأوبيرالي القوي واللي جمعت بين الأغاني العاطفية الوطنية وأغاني الأطفال. بدأت دراسة البيانو في البيانو في الكونسيرفاتوار هي في سن 10، وتحصلت على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون بتقدير امتياز. هي الفنانة عفاف راذي ارتبط اسمها بالملحن الكبير بليغ حمدي اللي آمن بموهبتها ولحن لها أغلب أعمالها الناجحة، كما تعاونت مع كمال الطويل وعمار الشريعي، قدمت فيلم اللي يعتبر من الأفلام اللي حققت نجاح، هو مولد يا دنيا عام 1976 مع محمود ياسين. شاركت في مسرحيات هامة مثل ياسين ولدي، دنيا البيانولا، أهيا غجر، والمسرحية الأوبيرالية الأرملة الطروب. قدمت مسلسل زمان الحلم الضائع ومسلسل إذاعي بعنوان حبي أنا مع بليغ حمدي. باش نسمعوها في نغمين.

كانت هذه عفاف راضي في على أجنحة الليل. على أجنحة الليل رحلة رافقكم فيها منصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. الختام سيكون مع وردة الجزائرية.

هو بيكون ده.

0: مع نزيها الزارعي.
1: والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر رجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق الشيخ علي الدرويش كان عنده اتصال وثيق بالشبان، خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بشي يصدرها وشكم شي يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سي علي أن تخرج تلك معناها

0: المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في مؤتمر وكان معناه موجود والترأس مؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب،
1: رأس الوفد التونسي،
0: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى. قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دير في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشره.
1: أيه. نذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
0: أي صحيح.
1: وكلف كتيبه الخاص منوب سنوسي ب
0: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، باش تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
1: ايه
0: نعرف، كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
1: لا، تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
0: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كان من الطبيعي أن تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي، خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنم الفرصة توصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة متاعنا اليوم.
1: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جاري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلاتية تتخللها استخبارات كما توشية تعلوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
0: عازف الناي الشهير
1: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
0: رشيدية
1: زوندا. مجموعة خاصة،
0: مجموعة خاصة أي في السنوات،
1: أما فيها أسماء بارزة ذولي
0: الثمانينات يظهر لي،
1: هو 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
0: أيوة، نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في المقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مره بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والمنوبي السنوسي. وبالنسبه للعراق محمد القبنجي. من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هكا اختاروا على مدرسة معينة كل كلمة على المعروف الأندلسي والجزائر،
1: أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم لثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: بطبيعة ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعه هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوج مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسي علي توريت كيفاش معناها تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناها من زرياب وانت جاي معناها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدة عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى المحلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددهم نستحضر منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه، اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بدها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو، هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان، هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط، متاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت، هذا صديق البارون، هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس اللجان اللي تكونت 7 لجان، أهمها هي لجان لجنة المقامات اللي ترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه رفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش، وداود حسني، ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خاصوا لها لجنة، معناها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل، حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها، يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولوا. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: نفسه، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680، توفى 1758 يعني، وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة. الشبراوي، عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب، شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914، سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي اتشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عادلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رايع القصيد هذاك، علاش اشتهرت ياسر، نسموها.

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري وقلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودفع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوها عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذية، وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعو وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف إلى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيه. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيه. الربع تون أيه. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية ثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم هذوك الدرجات واليوم بنفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارة الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقولوا ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا راه لك المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المالوف تو. المشكلة في المالوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول. اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فأنت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. طبعا عندنا فصل آخر سي علي نتعداو ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطاحيات والبراول كامل، يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي،
1: يعني الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب،
0: حكينا عليه بقى.
1: أي. ويرافقه الشيخ مايستر نان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت، الأستاذ مايستر نان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين، ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس، يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها، ثم من صوت شاب وشباب، يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب، ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق، وباش يخلقوا الجو
0: بين سيد المقراني وسيد الحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت، وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال قصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط، وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شاعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها جزء أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذه بصوت محمد بن حسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايستر نان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال الهلال،
1: حلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: نذير.
1: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت التوصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد والتأمين نشره والتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة، وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على شعور ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به، معناها. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير، اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمل له في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: ذي سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: ايه ولا صحيح، حفل الكازينو وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نزم نقوله انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو. حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذال كلمه عديد الادباء والشعراء في الوسط، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
2: كانت عنده وجهه نظر نقديه
1: اي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي. حسيله المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم رئيس بلديه سي سقا حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 1932 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قالهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري هو، فهمتني، وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو هو، مش حاجه اخرى، فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم، فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق، من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25,000 فرنك وقتها اللي تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تعون نحكيه عليه في الحصة الجاية، شدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية، وزيد جا بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة، ولو آخر عام عمك محمد غانم زي اللي كان عنده زوقة في سيدي محرس، تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيه عليه مطولا في الحصة الجاية. عنا آخر نغمس يا
2: آخر نغمس يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع السيكا على درجة العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة، واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني.
1: أي أسلوبه،
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني، نغمات كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سيخ ميس اللي هو أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال لك نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه، حتى اللي توفى حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
2: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عبق الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.